0: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
1: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. بيقول الله في القرآن الكريم: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، لأن في مجال الهداية الناس بيحتاجوا إلى أشياء كثيرة في مجال التبيين، تقرب لهم القضايا لفهمهم، وبتكون المسألة يعني أمثلة تجسد المعاني بشكل حسي، يعني مثلا، وهذا أسلوب من أساليب القرآن الكريم، يعني أسلوب كيف يصور لك المفاهيم، المعاني، الحقائق المعينة بشيء محسوس. مثلا كنموذج، أما بيقول الله في القرآن الكريم: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. السراب ذاك الذي تشوفه أمامك في الطريق كأنه ماء وانت في سفر، ولما توصل ولا بشي ماء ولا شيء، بيدي لك الباري صورة تقرب لذهنك كيف حيكون واقع الكافر الذي بيظن أنه قد عمل وسوى، ويجي في الأخير يوم القيامة وكأن سراب، كل الذي فعله إيش؟ سراب. مع هذا بتوصل الضرب المثل ذي، بيوصل الفكرة بشكل أقوى وأسرع، يعني كيف؟ يعني مثلا كنموذج آخر عشان نفهم أن ضرب الأمثال هذا له تأثير، يعني تأثير كبير جدا. مثلا لما نشي نقول له أحد، نقول له: يا أخي ابتعد عن الذنوب، حتى الذنوب الصغيرة، لما يجوا معك معصية صغيرة في نفسيتك وتحافظ عليها، وجنبها ذنب صغير وغير وتحافظ عليها، ترجع تنتهي يعني، وترجع تضمحل وتسقط. لو تشبه لها الموضوع، تضربها مثل بالسيارة، مثلا السيارة مثلا، يعني الإنسان نفسيته مثل السيارة، لما يجي يخرب عليك مثلا القماشة، إذا أهملت القماشة وهي شيء بسيط ما أدري الله وخرب عليك الهوب، إذا أهملت الهوب ما أدري الله وخرب عليك أكبر منها، لما تخرب السيارة بكلها، وتبدأ المسألة بشيء صغير، يعني شيء أنت استقليته احتقرته. يعني بعض الناس يجيوا في خصل السيئة وخلل في نفسيته صغير، لكن بدل ما الخلل هذا يحاول أنه يزيله، لا، يحافظ عليه لما يكبر يكبر يكبر ويتوسع، لما يخرب نفسيته بكلها، يعني يخرب نفسيته. فبتلاحظوا كيف لما ادينا ضربنا مثل بالسيارة، وكيف لما القطعة تخرب وتخرب الذي بعدها، توصل الفكرة بشكل إيش؟ بشكل أفضل. يعني ندي مثل آخر، مثلا به سنة التطويع والترويض، أو سياسة التطويع والترويض الذي بيمارسوها أعداءنا علينا، ولا التدرج، يعني لما نجي نقول للناس إنه إيش، حاولوا تهدوا الناس بالتدريج، يعني بالظواهر في المجتمع تتنافى مع ما يريد الله في القرآن الكريم، لكن الناس قد تعودوا عليها، وقضية أنك تغيرهم من تيها الطبيعة تشيلها تدريج شوي شوي حبة حبة، قد لا يفهم الشخص ديها التدريج هذا، لما تقول لها التدرج وانتقل بنفسيات مرحلة لأخرى، لكن بإمكانك تضرب له مثل محسوس يقرب هذا المفهوم المعنوي ذي، الذي هو عبارة عن معلومات وحقائق ذهنية. تقول له مثلا لما يجي معك قرص زجاج بارد فاضي، يعني بارد ثلج، وتصب له شاي حامي، فجأة ايش بيحصل؟ يكتسر. ليش فاجأته؟ ما تدرجت، لكن لما تفعل على حبة حبة شوي شوي تصب شوي، يمتلي القرص البارد ويمتلي شاهي ساخن بدون ما يكتسر ولا شيء. النفس البشرية كذية، النفس البشرية شيء لا تدرج وتنقل الناس حبة حبة، لا توقع مثل الوهابين والسلفيين والجماعات التكفيرية، يعني على طول اشتوا كل شيء، هذا ضال بدعة ما يجوز، لا لا لا، نفروا الناس من الدين وكرهوا الناس، وما قدروا يبنوا دولة ولا قدروا يأسسوا لشيء، يعني وظلوا عبارة عن ظاهرة صوتية لخدمة الأمريكي والإسرائيلي، ولا لخدمة حكام الباطل وحكام الجور، يعني ما استطاعوا يتحولوا إلى دولة، يعني إلى دولة ومجتمع يعني يتبنى الإسلام بشكل سليم، يعني يتبنى الإسلام بشكل سليم. إذن هنا في ضرب الأمثال بما يوصل الهدى والأفكار بالمعاني الذهنية بشكل محسوس، الله بيقول إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ها؟ يعني حتى أن يضرب مثل ببعوضة في إيصال أفكار معينة ولا حقائق معينة، الباري قال ما بيستحي. وهذا موضوع مهم في مجال الهداية. فالله بيحاول بكل بأرقى وسيلة كيف النهيش يهدي الناس بكل الوسائل. المؤمنين طبعا الذي عندهم تسليم لله بيعرفون هذا حق من الله ولها قيمتها يعني. أما الذي هم منحرفين ومعاندين ينشغلوا بالتساؤل، يقول لك ماذا أراد الله بهذا مثلا، يعني إيش يعني يضرب لي مثل بفراشة ولا بعوض ولا ذوب، إيش الفائدة يعني، إيش قيمة هذا، جالس منشغل لي بتي البعصسات وما يشي يستفيد الدروس والعبر ولا الهدى الذي بيديه ضرب مثل هذا المثل يعني. وهذا الآية يعني هي تخلي عند الإنسان حرص أنه يستفيد ويتأمل، حتى في النملة، حتى في البعوضة، حتى في الذباب، يتأمل يستفيد ما الآخرين استفادوا، ما الآخرين استفادوا من الطير ومن البعوض ومن النمل ومن السمك ومن اللي استفادوا حتى من البرق، كيف استخرجوا الكهرباء، كيف يستفيدوا من الكهرباء، واستفادوا حتى من الرياح كيف يدوا منها طاقة، من الطير كيف يصنعوا طيران، من السمك وكيف أنها بتغوص في أعماق المحيطات وبدون ما يأثر فيها الضغط، وكيف فعلوا غواصات، وحتى من القرون الاستشعار حق الجرادة وحق الحيوانات كيف تسجل حرارين الكائنات الحية من على بعد، وحتى بيستفيدوا من حياة النملة كيف بتنظم البعوضة. يعني يجب أنك تستفيد، يعني الاستفادة مهمة جدا يعني. فضرب الأمثال الإنسان يجب أن يستفيد من كل شيء، يستفيد من كل شيء، ولكي توصل هدى الله ولكي تستفيد من دروس الحياة يجب أن لا تستقل بأي شيء. الآخرين استفادوا حتى من المخلفات كيف يستعيدوها ويوظفوها من جديد. يعني لاحظوا كيف ضرب الله مثال أيضا كيف نبي الله سليمان حين مؤمن وخاضع لله كيف ظهر بمظهر خضوع عجيب يعني أمام نمله، يعني عندما سمع النمله بتقول لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. تلاحظوا كيف يعني هذا الرجل العظيم ذيه ما فيه كبرياء وغرور، قال نملة هذا تأثر بنملة يعني، وظهر بحالة من الخشوع والخضوع. هنا الله بيقول إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فكيف الإنسان القاصر ذيه يستحي أنه يستفيد من أي شيء مخلوقات الله الصغير ويتأمل فيها عشان يستفيد معرفة؟ فالإنسان المؤمن حريص أنه يزداد هدى، يزداد إيمان، يزداد معرفة، بينما الذي فيه غرور وعجرفة وجدل ونقاش وتساؤلات مستمرة أعطوا كيف يجس كذيه يعني. مثل هذا الأمثال بالظلة، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين، يعني الخارجين عن طريقته بيكونوا عرضة أنهم يضلوا، يعني فيهم عناد، فيهم كبرياء، فيهم نيخطة، فيهم تساؤلات ما لها داعي. حتى هذول النوعية لما يقول ماذا أراد الله بها مثلا، يضربها مثل البعوض ولا ذبابة، كأن نفوسهم رفيعة، في الواقع هذول أصحاب نفوس منحطة، منحط. بعض الناس بيجوا منحط يعني لما يجي يتساءل في أشياء ليش أراد هذا مثلا، نفسه منحطة. شوف كيف الباري حتى وصفهم، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وهكذا تجد أصحاب النفوس المنحطة يتعاملوا وكأنهم رفيعين يعني في قضايا الله يعني تكلم عنها. مثلا الاصطفاء، اصطفاء أهل البيت سلام الله عليهم، يجي يقول لك من أهل البيت، أهل الكذا، الاصطفاء ذولا، الاصطفاء والتفضيل والعنصرية والسلالية، سعد وعبيد زنابيل وقناديل، ها، وقضى الله الله يعني بيتكلم عن الاصطفاء ويتكلم عن هذا الأشياء يعني. وتخيل لك ان انسان رفيع، ما والله ما عنده استعداد، انا ما عندي استعداد امشي بعد السلاليين، والله وهو في الواقع منحط، وهو في الواقع جزمه لأقذر سلاله، آل سعود وآل نهيان، جزمه تحت رجلهم يعني. وهذا حقه الذي بيعبده محمد بن سلمان، والذي بيعبده من دون الله وبيحبه اكثر من محبه لآل محمد، ويمشي بعد آل سعود وآل نهيان يعني، ويعتبر ان آل محمد ماشي بعده من حطاط ودونيه واحنا والناس سواء، ويبدأ يدي لك العبارة تفهمها قلب يعني. وعد كيف حتى هذا بن سلمان الذي بتمشي بعده وتعظمه، هذا بكله أعوذ بالله ترامب قال إنه جاء قبل مؤخرته يعني، قال ترامب محمد بن سلمان قبل مؤخرتي بيتملق يعني. فلا تصور إنهم رفيعين يقولوا للبيت مدري ويش والاستواء السلالي ولا المحطاط والمديش، لا، منحطين للنهاية. أي إنسان يتعاظم على تعليمات الله ويتعامل مع هدى الله بنخيط ونيخطه ويتخيل نفسه كأنه رفيق، هذا في الواقع هو منحط يا أخوة، هو منحط بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم ويهدينا وإياكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهر.
0: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

شهدك حين فطرت الخلق ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك.

واستغفرك به المستغفرون، حتى يكون لك مني وحدي في كل طرفة عين، وأقل من ذلك مثل حمد

بيد الخير على شكرك ابتدأتني بالنعم فضلا وطولا وأمرتني بالشكر حقا وعدلا ووعدتني

والعزيمة على الرشد والشكر على نعمك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك من خير كل ما تعلم، وأعوذ بك من شر كل ما تعلم، وأستغفرك من

وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طاعن وقدح كل قادح وحيل كل متحيل وشماتة كل شامت وكشح كل كاشح. اللهم بك أصون على الأعداء.

عظمتك وقلبا يعتقد توحيدك، فإني لفضلك علي شاهد حامد شاكر، ولك نفسي شاكرة وبحقك علي شاهدة، وأشهد أنك حي قبل كل حي وحي بعد كل حي وحي بعد كل ميت، وحي لم ترث الحياة من حي ولم تقطع خيرك عني في كل وقت،

إني مقر بنعمتك علي، فتمم إحسانك إلي فيما بقي من عمري بأعظم وأتم وأكمل وأحسن مما أحسنت إلي فيما مضى منه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بتوفيقك.

وولدا صالحا وصاحبا موافقا، وسنا طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة، وشهادة مقبولة، وخلقا حسنا، وعملا صالحا متقبلا، وتوبة مقبولة، ودرجة رفيعة.

لهم أنيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة وغربة، وعصمني من كل هلكة، ونجني من كل برية وآفة وعاهة وغصة ومحنة وزلزلة وشدة وإهانة وذلة وغلبة وقلة وجوع وعطش وفقر وفاقة وضيق وفتنة ووباء وبلاء وغرق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب وغي وضلال وضالة وهامة وزلل وخطايا وهم وغم ومسخ وخسف وقذف وخلة وعلة ومرض وجنون وجذام وبرص وفالج وباسور وسلس ونقص وهلكة وفضيحة وقبيح.

0: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.
1: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها. وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات، البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا، أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
0: وبالأسحار هم يستغفرون.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم

أهم وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك.

لقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة.

ابن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختم

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت، وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمد الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله، بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب، يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار، يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كاف ها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولقهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف، حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إله الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى، نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا، يا غارة الله حل عقد ما ربطوا، وشتت شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله عدت العادون وجاروا، ورجونا الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن

إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع،

ألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم وعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين.

أخرى.

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ

تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنه

الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يؤمن

العلي الكبير.

يلد ولم يولد ولم يكن له

ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يعلم.

فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم

تبلجه، وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت جهره.
1: حي على خير الرجال، حي على خير الرجال.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المقيمون الأكارم، أيها المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن أعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بعثنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات والزحوفات ويواجهون الطائرات والإبرامز وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو ولا المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكول تاريخ استعد شد. هناك ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استريح استريح دور على اليمين لليمين در هيبان الخطوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورا، إنما لله ودفاعا عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي، نستشعر المسؤولية ونتوكل على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة، سل مول مول مول مول مالميت مالميت مالميت مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول

0: الخوش وين صوت الرجل احسن ارفع راس الخوش
1: الأمريكية
2: احسن
0: الروس

قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس.

الموت. هز الأرض. هز. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول.

0: الميدان هذا عمري كان
1: معنويات
0: على نار نار نار تشعل الميدان هذا عمري كان
1: بس واحد فضوه واحد واحد حزه حزه حزه تنظيم صح صح

0: باستمرار
1: حتى العدو باستمرار.
0: محول تك كويس الحزن صحي النائم خش بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح بحرية
0: فتش يا السعودية
1: فتش يا السعودية
0: فتش يا

0: يا ليا
1: احسن حال. قول قول قول لي مالي مد ذراع الامام احسن فك فك قول قول قول لي يا نار نار نار الفيلم الدام بطل امريكان على هذا الهند.

0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: صل الله
0: قادمون
1: شد
0: قادمون
1: احسن
0: قادمون
2: الله اكبر
0: المغتدي كا المغتدي الله لك عليك النصر
3: حيهات
0: ملة الله
3: حيهات
0: ملة الله
1: شمال يمين شمال يمين شمال حول

0: احسن الله
1: يا تبون
0: احسن
1: يا تبون يا تبون
0: خلينا خطوه سريعان
1: بوف بوف بوف
0: كسر كسر عليك كسر كسر عليك كسر

0: Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos!
1: القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال. الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، بناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك أخوانكم من المجاهدين الذين ينكرون بالعدو في مواقع الجهاد، في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير. كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات. من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم. يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي. إلى جانب معركة السلاح، لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، علمنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نكتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب أن لا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا، وهذا هو منهجنا، وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كمساد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد، وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه، ألا ننزلق، ألا نتراجع. فالأمة كلها متحركة، وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت، ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا، وأن نرتقي في وعينا، وأن نرتقي كذلك في إعدادنا، أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم، ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم، الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا، حركهم في سبيل الله، مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم، وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى. ونشكر إذاعة سام إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رجال الله،
3: حي على خير رجال، حي على

وقد ركز الأمريكي وقرن الشيطان السعودي بين اثنتين بين السلة والذلة، معنيون أن نقول بهتافنا وأن نثبت بأفعالنا ومواقفنا، هيهات منا الذلة.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
2: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
1: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
2: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
1: 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
3: هنا سام.
4: تاريخ حي.
3: ثقافة مكتملة.
4: هنا سام.
3: حياة اجتماعية مرصودة.
4: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
3: سام اف ام
4: إذاعتك أنت.
5: صيني قشر بنكهة. سام اف ام.
6: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وعلى الصالحين المجاهدين وأعلام الهدى وكل قبائلنا وكل الأحرار والشرفاء من إذاعة الحكمة اليمنية سام اف ام، صوت الثورة والجهاد ومنبر ثقافة القرآن. نحييكم سامعين الكرام ومرحبا بكم. عنوان حلقة اليوم: البراءة من المنافقين والخونة. أعزائنا المستمعين، مع ارتشاف قهوة الصباح من صينية رخيصة وفنجان البن، نتكلم في موضوع إيماني وطني جهادي: البراءة من المنافقين والخونة التي أكدها شعبنا الأبي بوطن الحكمة والإيمان والجهاد، وهو يحيي الذكرى السنوية للصرخة في وجه المستكبرين، سواء في ميدان 70 أو في أكثر من 500 ساحة وميدان بالمحافظات الحرة. ففي الوقت الذي يتواصل دعمنا وإسنادنا للمجاهدين في فلسطين الجريحة ووقوفنا المبدئي الثابت من منطلق إيماني جهادي في سبيل الله وإنساني وقرآني للانتصار لمظلومية القضية العادلة في فلسطين ولبنان ونصرة المستضعفين أينما كانوا، وكان يتواصل العدوان الأمريكي البريطاني الصهيوني على بلادنا كمحاولة لإثنائنا عن موقفنا الشعبي والرسمي، ونقصد كان يعني الأمريكي، وإن عدتم عدنا والله معنا. ولكن هيهات للمجرمين الطغاة المستكبرين، هيهات لكم ذلك. ما قدروا يحققوا أهدافهم الشيطانية على مدى ما يزيد من 10 سنوات، فبالصمود والردع والثبات خسرت رهانات الأعداء، وتجلى بفضل الله وعونه وتأييده التلاحم الخلاق بين القيادة الثورية الربانية وشعب الأمجاد النضالية التحرورية، الذي يشهد في هذه المرحلة بقبائله المجيدة وكل مكونات الاجتماعية نفيرا وتعبئة عامة واستعدادا منقطع النظير لمواجهة أي حماقات لأعداء الله، القائل سبحانه: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إخوة الجهاد وعزة الإيمان، ووسط هذه الأجواء من النفير والتعبية العامة للتصدي لأي تطاولات محتملة للأعداء الذين لم يستوعبوا حتى اليوم معنى أن اليمن مقبرة الغزاة والطامعين ماضيا وحاضرا ومستقبلا في كل وقت كان يتواصل فيها العدوان الهمجي والفاشل على وطن الإيمان والحكمة والجهاد من قبل الشيطان الأكبر والمملكة البريطانية العجوز التي عفى عليها الزمن، واستمرار غاراته الجوية على بلادنا واللي ممكن نقول كانت، ولكن إذا عدتم عدنا، التي كانت لا تستهدف إلا أعين مدنية ومساكن المواطنين الأبرياء، وتكون الضحايا أطفال ونساء ورجال. ويتبجح العدوان أنه يستهدف قدراتنا العسكرية والقيادات المجاهدة، ولفشله الذريع في ذلك فهو يستخدم المنافقين والخونة ليستعين بما يمدونه من معلومات وإحداثيات لا تصيب إلا الأبرياء، وهو ما حدا بالقيادة والجيش والشعب وكل الأحرار الشرفاء إلى إعلان البراءة من هؤلاء الخونة والمطالبة بتطبيق أقصى العقوبات القانونية والقضائية بحقهم. هذا كما أشرنا في بداية الحلقة أن كل المجاهدين والقبائل الأبية التي تتواصل وقفاتها لإعلان تمسكها بوثيقة الشرف القبلي والبراءة من أعداء الله والدين والوطن والنكف العام لمواجهة التحديات مهما كان نوعها والتصدي لمكائد الأعداء. ففي مليونية التظاهرات والاحتفاء بسنوية السرقة لهذا العام في وجه المستكبرين، تضمن برنامج ميدان السبعين بصنعاء إعلان البراءة من المنافقين والخونة الذين يتعاونون مع العدو وتنفيذ حكم الله فيهم وقانون الخيانة العظمى. نرتشف من القهوة ونستمع إلى بيان الجماهير.
5: هبتنا يوم الجمعة،
8: هبتنا يوم الجمعة،
5: لأمريكا أكبر صفعة،
8: لأمريكا أكبر
5: صفعة، وهبتنا يوم الجمعة،
8: لأمريكا أكبر
5: صفعة، مشروع شهيد القرآن،
8: مشروع
5: شهيد
8: القرآن،
5: أسقط مشروع الشيطان،
8: أسقط
5: مشروع الشيطان، الصرخة موقف وسلاح، الصرخة موقف وسلاح، من يمن العرب الأكحاح،
8: من يمن العرب
5: الأكحاح، موتوا يا أحفاد القردة، موتوا يا أحفاد القردة، لن نترك غزة منفردة،
8: لن نترك غزة
5: منفردة، تحيا الوقفات الجبلية،
8: تحيا
5: الوقفات
8: الجبلية،
5: نبض مواقفنا العملية،
8: نبض مواقفنا
5: العملية،
8: بالقرآن وبالإيمان،
5: بالقرآن وبالإيمان، واجهنا صرف الطغيان،
8: واجهنا
5: صرف الطغيان، مع غزة شعب وقيادة،
8: مع غزة شعب وقيادة،
5: نزداد ثباتا وإرادة،
8: نزداد ثباتا
5: وإرادة، ونحن جنود الله القاهر،
8: نحن جنود الله القاهر،
5: لن يهزمنا ترامب الكافر،
8: لن يهزمنا ترامب الكافر،
5: الجهاد
8: احنا سلاحك في يمناك.
9: عيدناك
8: عيدناك عيدناك واحنا سلاحك.

0: إخوتي أخواتي أبناء وبنات هوية الإيمان والقرآن، لا تهاون مع من يخون الله والدين والوطن، فنحن في أدق مراحل الجهاد في سبيل الله حساسية وأهمية، وقرآننا المجيد قد بيّن لنا عقاب المفسدين في الأرض والمجرمين بحق الشعوب والأوطان. وهنا لنا إطلالة على ثقافتنا القرآنية في النفاق اللي هو أخطر الأمراض الاجتماعية وسائر مجالات الحياة. يقول رب العزة والجلال: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم مؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. والآية: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون، صدق الله العظيم. وفي الخيانة يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. أما من الأحاديث المروية عن المصطفى صلوات الله عليه وآله الأطهار قوله: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق، حتى يدعها إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وسيد الوصيين وإمام المتقين الإمام علي بن أبي طالب يقول: إياك والنفاق، فإن ذا الوجهين لا يكون وجيها عند الله، والنفاق أخو الشرك وتوأم الكفر وسيء الأخلاق، والنفاق يفسد الإيمان وهو من أساف الذل، وما أقبح الإنسان باطنا عليلا وظاهرا جميلا، والمنافق لسانه يسر وقلبه يضر، والمنافق قوله جميل وفعله الداء الوبيل. واحذروا أهل النفاق، فإنهم الضالون المضلون الزالون المزلون، والمنافق مريب. وقوله عليه الصلاة والسلام: من ضيع الأمانة ورضي بالخيانة فقد تبرأ من الديانة. وأدي الأمانة والخيانة فاجتنب، واعدل ولا تظلم يطيب المكسب. وفي الدرس 15 من دروس هدي القرآن عن معرفة الله وعده ووعيده يقول شهيد القرآن القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه: وجدنا القرآن الكريم ينص على أن فئة هي محسوبة ضمن المسلمين سيكونون في الدرك الأسفل من النار، هم المنافقون، لأنهم أخبث عباد الله وأسوأ وأرجس وألعن البشر جميعا. قال عنهم الله لرسوله صلوات الله عليه وآله: هم العدو فاحذرهم. المنافقون هم فئة تعمل في أوساط المسلمين، تضبطهم عن نصر الله، تخوفهم، ترعبهم، ترجف قلوبهم، تشيع الشائعات التي تقلق نفوسهم وترعب قلوبهم. الله تحدث عنهم في كتاب الكريم أنهم أسوأ مما تحدث عن اليهود والنصارى والمجوس والكافرين. ويشير شاهد القرآن رحمه الله إلى أن هناك من المسلمين من يظلم في المسلمين، يصد عن سبيل الله، من يقتل القائمين بالقسط من عباد الله. إلى نهاية الدرس. والسيد القائد يحفظه الله وفي إحدى محاضراته يشير إلى أن المنافقين من المرتزقة المحليين الذين باعوا وطنهم وشعبهم لتحالف العدوان وعرب الخليج، بل ودينهم لقاء المال المدنس، وذلك بتأييدهم للعدوان الظالم والغاشم على وطن الإيمان والحكمة، وخانوا الله والدين والوطن والأهل، فلهم الخسران المبين. ونحن نقول: ها هو شعبك يا قائدنا المجاهد يطالبك والدولة والحكومة بتجسيد إعلان البراءة منهم بتطبيق أقصى العقوبات القانونية والقضائية وتفعيل قانون الخيانة العظمى بحق نفاقهم وخيانة للوطن المجاهد شعبه الأبي وقبائله المجيدة وكل الأحرار والشرفاء، إسنادا لقضية فلسطين العادلة ودفاعا عن يمن المجد الثوري التحرري، فتحية لكل جماهيرنا وقبائلنا الأحرار، ونبارك النفير والنكف العام والتعبئة المتواصلة نصرة لله ولوطن الإيمان والجهاد والتجدد الحضاري عبر طريق ثورة الشعب ومسيرة القرآن. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، والمقاطعة الشاملة لمنتجات الأعداء. رحمة الله على كل الشهداء والشفاء للجرحى والحرية للأسرى، وأعون الله تمكينه ونصره للمجاهدين في سبيله بمعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. جدل لقانا مع صين كشر وموضوع آخر. خاطركم مع الله.
1: صيني قشر بنكهة سام افتر.
2: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.

0: طغيان.
1: هنا سام.
2: تاريخ حي.
1: ثقافة مكتملة.
2: هنا سام.
1: حياة اجتماعية مرصودة.
2: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
1: سام اف ام،
2: إذاعتك أنت.
3: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم.
4: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمال أن تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مره من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت علاء والشب وقت المجاعة. أشل أشل أشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوزوا مالي وقالوا ما دروا. لا يالله اليوم يالله اليوم.
3: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

0: مع الحكيم اليماني.
1: يقول علي ولد زايد: إن البقر تعرفنا هي ملبتان، وتعرف الراعي وصاحب المال. ونعم بكم البتول المشحوط، والبتول المشمر، والبتول الداهن، ونهيمه هو ثوره تناغم غير عادي، تناغم ما شاء الله تبارك الله. رحم الله. انا اقول لكم قصه. كنت العام وقت المذرة في الرجم في محافظه المحوي، بعدها ابسرت ضمد بقر صد ما شاء الله، يعني يفرحين القلب. وقفت السياره وقفست، واشل من اشبح الحلي من يد الرعوي، واشبح السلبه هذاك، وقلت اشتي اسوق بعد الثيره، اشتي اقعد بتول. اتذكر ايام زمان وايام البتله، وانا بين اتشره قوي لو ما بسلل اطور وسط الجرب، وانزل والله ينزل ابتل في تهامه، في بيضاء، في ذمار، في حجه، في صعده، في اين ما لقيت اثوار، وانا اخذي ببتلو ونزلت معهم. مدرى ولا صيف ولا شغب ولا كروره ولا تشبير، ما لقيت ما بفعل، وفعلت معهم تلمن ثلاث اربعه لي يقدرني الله عليهم وليد، بحيث اني مزعجهم. المهم في المحوي الاثور هذولا عن غير حسن بالبتول اللي بعدهن، الفقير الى الله ضعيف، ما بش هذا البتول اللي يعرف انه، ما بش نهمه بتول. انا غرجيت بين حرك هذا الا ويخرجين يمنه يسره، واني كوني بين اتهازن انا وياهن. قلت يا خبير صورتي شم حق عليك المذه، ارجع اشبح الحلي حقك وبتل، وانا شرجع احضط بعدك. جريت الذري وجيت بين ذرا بعده، يعلم الله ان التناغم اللي بينه هو يهن كانهن، ما اقول لكم روحين التقت الانسان والثور، يعني بيتزاجم هو يهن مزاجم، يهز غير يدك كذا يهوي درن ما يشتي، يوقف يمنه يسره يرجع، ما شاء الله تبارك الله، وبيمشوا بتناغم وراحة قوة، يعني شيء قدو إلهي. أنا قلت هذا شيء إلهي، الثور والبتول. وطبعا هو ذي القصة ذكرني المثل الذي ذكرت لكم، الذي بيقول في علي ولد زايد: إن البقر تعرف نهيم الأبتال، وتعرف الراعي وصاحب المال. لو ما جيت أنا قال لا هو ذي الراعي ولا هو صاحب مال ولا هو بتول، مكنني هزوره ونعوض الله ما فلت الحال. على العموم المزارعين الذي بيذروا هذا الأيام في معظم مديريات محافظاتنا الحبيبة في المحافظات اليمنية بمختلف مناخاتها وتضاريسها وطبوغرافية أرضها، نقول نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينكم ويقويكم. وأشتي أذكر فقط الأخوات المزارعات المعنيات بتجهيز الصيب. أكيد أن أنتم بتوشن أنه أي بمعنى بتبلن بين الماء وبتجرن جففنا أيضا فعلن في شواله، ودنزلين أو ينزلوا الرعيب المزارعين حقهم والأبتال والذارين، والبذور قد جاهزة، الجنين الميت تضبك عندما اختبرتن بالماء قد بعدتن وما عبدتن لهن إلا صيب جنين حي يوصل غير بين التربة. وقال النبي والإمام علي ونهضا كلهن. الله يعينكم ويعينكن أخوات المزارعات وكل العاملين في زراعة الأرض في هذه المواسم المباركة. هذه هي كانت الفقرة الأولى من برنامج الحكيم اليماني، وننتقل بعد هذا الفاصل إلى فقرة التقويم الزراعي الحميري.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بك يا عبد القادر، انا بيعجبني لو ما بدي اختار ذي الفاصل الجميل والرائع، وانت يا محمد البحوملي زوملتك كتب الله اجرك وبارك الله فيك. حيا صلوا على محمد واله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. زيدوا النبي صلاه، اللهم صل وسلم عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين من يومنا هذا الى يوم الدين. حياكم يا مصلين على رسوله. حيا قولوا اليوم يا كل المستمعين، اليوم كم؟ 29 ذو النابة، الشهر الحميري. الشهر الحميري كم؟ 29 ذو النابة. 29 ذو النابة يتفق معه في الأشهر السريانية أو الرومية 29 نيسان. 29 أيش؟ نيسان. أما الشهر الميلادي اليوم 12 مايو. 12 أيش؟ مايو. 12 مايو. ومنزلة الشمس اليوم 3 الثريا، هذا منزلة الشمس 3 الثريا. أما الطالع فجرا للمسبحين والمبكرين من حين الله والمستغفرين بالأسحار اليوم 3 البطين. 3 أيش؟ البطين أكتبنا. أما المعلم الزراعي يوم صلين على محمد وآله اليوم 12 أيش؟ 12 أيش؟ تذكرين غروب كامل، 12 غروب كامل يعني قبل الأخير في النجمة هذا. أما المتوسط وقت العشاء اليوم 12 الجبهة. والجبهة كما ذكرنا لكم، الجبهة هي عبارة عن أيش؟ عبارة عن مجموعة من النجوم، 4 كواكب فيها عوجاج، 2 زاهران يعني منورة قوي، رقم 2 و4 وهن فوق الرأس باتجاه الجنوب، ورقم 1 و3 في الشمال، وبين كل واحد وآخر متر، ودستروا دبسروهن بالعين المجردة إذا السماء صافية. أما الشهر القراني فلا نزال في شهر 3. عانكم وعاونكم وقواكم على المذرة. سعدت جدا بلقائكم في هذه الحلقة، على أمل أن ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الغد. نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير.
0: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

0: اسمع يا طالب الله وافهم يا كل تاجر، محصول زراعة القمح هذا العام زاد 10 أضعاف الأعوام الماضية لما وجدت الهمة والإرادة القوية، والأرض لا زالت واسعة ومهيئة لمئات الأضعاف من هذا المحصول.
1: لا

هذا الأرض من عادها أغنته ومن عاد الرجال فنته. من ملك الحب ملك ما حب، والإمام حب يبيع ما حب من أجل الحب، كنز الحب ولا

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية، يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 1-00. أمننا في تواصلنا.
2: في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوح وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، استيفاء الترخيص والموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية قبل عملية الاستيراد يضمن سرعة استكمال الإجراءات الجمركية والإفراج عن الشحنة.
4: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

0: سام اف ام من صنعاء تقدم.
1: العدد الأخير. العدد الأخير.
2: هي 8 صباحا في استديوهات سام اف ام، جولة صباحية جديدة في عناوين الصحف وأيضا المواقع الإلكترونية المحلية والعربية الصادرة لهذا اليوم الثلاثاء 25 من ذو القعدة 1447 هجرية، الموافق 12 من مايو 2026. البداية من عناوين صحيفة الثورة وأبرز ما جاء فيها من أنباء وعناوين لهذا اليوم. أشاد بالإنجازات الأمنية وشدد على أهمية الوعي واليقظة في أوساط المجتمع. مجلس الوزراء يناقش مستوى الإنجاز في خطة 1447 هجرية والإعداد لخطة 1448 هجرية. الرئيس المشاط يعزي في وفاة نائب مدير شركة النفط ناصر حبتور ووفاة حميد الماح، وتوقف موانئ الدول العربية في الخليج عن العمل. المرشد الأعلى يحدد ثوابت إيران تجاه الخليج ومضيق هرمز. الشورى الإيراني لن نسمح بمحور إماراتي إسرائيلي. ونائب وزير الخارجية: استمرار حصار الشعب اليمني لا يخدم الأمن والسلم الدوليين. المقاومة اللبنانية تواصل معركة العصف المأكول بعمليات موجعة للعدو، ورئيس أركان حرب العدو: جيشنا ينهار. انهيار الكهرباء في عدن وتوتر سياسي في حضرموت، وتكاليف الحرب الأمريكية على إيران تتجاوز 77 مليار دولار. من عناوين صحيفة الثورة وأبرز ما جاء فيها من أنباء وعناوين إلى موقع وكالة الأنباء اليمنية سبا وأبرز العناوين الواردة في الموقع. من عناوين موقع وكالة الأنباء اليمنية سبا المحويت: زيارة ترفيهية لطلاب المدارس الكشفية بالطويلة إلى شبام كوكبان. ومن صنعاء: مسير راجل لطلاب الدورات الصيفية ببني حشيش. الدكتور البخيتي يطلع على سير عمل طاقم قناة اليمن الفضائية في تغطية مباريات الدور العام وكأس الجمهورية بملعب الظرافي، وأنشطة متنوعة للدورات الصيفية في محافظة حجة. نائب وزيري العدل والخدمة المدنية يناقشان جوانب تبسيط الإجراءات وتطوير جودة الخدمات القضائية. ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عقبات يطلع على نشاط الاتحاد اليمني لرياضة الصم. تفقد سير العمل في مشروعي صرف صحي في مديرية معين بأمانة العاصمة، ومناقشة آليات عمل صندوق النظافة والتحسين بصعدة. مسير لطلاب المدارس الصيفية في مديرية جبل المحويت، والتلال وسيئون وشمسان يبلغون دور 32 في بطولة كأس الجمهورية. واختتام دورة تدريبية لضباط الإقراض بالجمعيات التعاونية في محافظتي تعز والضالع، وتدشين العمل في جهاز الأشعة المقطعية المخروطية ثلاثية الأبعاد بكلية طب الأسنان. ومن حجة: الاطلاع على سير تنفيذ الدورات الصيفية في مركز المحافظة. من موقع وكالة الأنباء اليمنية سبا إلى موقع أنصار الله وأبرز العناوين الواردة في الموقع. جاء في موقع أنصار الله نائب وزير الخارجية: استمرار حصار الشعب اليمني لا يخدم الأمن والسلم الدوليين. شهادات الأوساط الصهيونية من القادة إلى الجند: حزب الله يحول ثكنات العدو إلى مصائد وجنوده إلى طرائد. ترامب يكتب الفصل الأسود الجديد لبلاده بحبر إبستين. المقاومة في لبنان تستهدف آليات العدو الهندسية وجرافاته بطير حرفة والناقورة ورشاف. ولايتي هزمنا الأمريكيين في ساحة المعركة، وعلى ترامب لا يظن أنه سيكون منتصرا في الدبلوماسية. أبو عبيدة يشيد بالاشتباك مع المقاومين بالقدس ويدعو لمواجهة العدو. والخارجية الإيرانية: قدمنا مطالب معقولة ومنطقية شملت مصالح المنطقة بأكملها. حصيلة الإبادة الصهيونية بغزة تبلغ 72,740 شهيداً و 172,555 جريحاً. تكاليف الحرب الأمريكية على إيران تتجاوز 77 مليار دولار. والانتكاسة الاستراتيجية في هرمز: كيف أفشلت إيران أضخم مؤامرة أمريكية في التاريخ؟ كانت هذه أبرز العناوين الواردة في الصحف وأيضا المواقع الإلكترونية المحلية الصادرة لهذا اليوم. مستمعينا الأكارم، ننتقل بكم إلى أبرز العناوين الواردة في الصحف وأيضا المواقع الإلكترونية العربية الصادرة لهذا اليوم. والبداية من موقع الميادين وأبرز العناوين. من عناوين الميادين: قاليباف لا بديل عن القبول بحقوق شعبنا، وأي مقاربة أخرى ستكون عقيمة وفاشلة. الصحة الإسرائيلية: 8,683 إصابة منذ بدء زئير الأسد ومئات الجرحى شمالا. هارتس: لا حل تكنولوجي ضد مسيرات حزب الله، الجيش يستعين بشباك صيد الأسماك. وول ستريت جورنال: الإمارات شنت ضربات عسكرية استهدفت مصفاة نفط في إيران. الكنيسة يصادق على قانون النخبة، أحكام بالإعدام ومحاكمات عسكرية. ولكبح الأسعار: إدارة ترامب تطرح أكثر من 53 مليون برميل من الاحتياطي النفطي. فنزويلا: الإبادة مستمرة في فلسطين، وصمت الأمم المتحدة يضعف سلطتها. تحذيرات إسرائيلية من تحول مطار بن غوريون إلى قاعدة عسكرية. وجمهورية الكونغو تطالب رسميا ببدء المحادثات مع النقد الدولي. حزب المؤتمر الوطني الأفريقي يبحث أزمة رامفوزا بعد إحياء مسار السلام. وجنوب السودان يأمر بإغلاق قاعدة عسكرية مصرية قرب الحدود. وسلامة للميادين: التفاوض يتطلب تفاهما داخليا وخطوطا حمراء. حماس ناعية أسيرا شهيدا، جرائم الاحتلال تتصاعد. وندعو لتفعيل العمل المقاوم. قاليباف مستعدون لتقديم رد تأديبي على أي عدوان وسيفاجؤون. ترامب: وقف إطلاق النار مع إيران ضعيف، والكرد خيبوا آمالنا.

0: من عناوين الميادين إلى عناوين صحيفة الأخبار اللبنانية، والتي سنختتم بها هذه الجولة الصباحية من العدد الأخير. جاء في عناوين صحيفة الأخبار اللبنانية لهذا اليوم: قاليباف، كلما طالت المماطلة سيتكبد دافعو الضرائب الأمريكيون ثمنا أكبر، وأي نهج غير قبول المقترح المكون من 14 نقطة سيكون غير حاسم ولن ينتج إلا فشلا تلو آخر. وسائل إعلام إيرانية، نائب وزير الخارجية أكد للسفير الفرنسي ضرورة تجنب أي إجراء يزيد من تعقيد أوضاع المنطقة. ترامب، بوادر جولة جديدة ضد إيران، وترامب يستعيد لغة الحرب. لعنة لبنان تصيب كيان الاحتلال. غضب النيابي على اجتماع بعبدة، من أطاح بالعفو العام. معركة متعددة الطبقات، المقاومة تضرب دورة العدو. أما الخليل التي احتكرت الجنوب، فشل دمج المقاتلين الأجانب، الشرع يجرب إعادة التدوير. وأخيرا قاءان في بغداد، تنسيق أمني مكثف تحسبا لعودة التصعيد، وجبهة إيران تحاصر نتنياهو، تراجع متسارع في شعبية الائتلاف. هكذا وصلنا وإياكم مستمعينا الأكارم إلى ختام هذه الجولة الصباحية من العدد الأخير، والتي طالعناكم فيها بأبرز العناوين الواردة في الصحف وأيضا المواقع الإلكترونية المحلية والعربية الصادرة لهذا اليوم. يونس لك وعلي مجلي، يتجدد اللقاء، دمتم في خير.
1: سام اف ام تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار.
3: الثاني عشر من آيار مايو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025 و2024.
4: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، شن تحالف العدوان عدة غارات على السجن المركزي ومعسكر النجدة قرب مدينة قعطبة في الضالع، تسببت في سقوط ضحايا، وشن عدة غارات على مديرية مكيراس بالبيضاء، واستهدف محطة تقوية الاتصالات برداع ما أدى إلى تدميرها، وشن ست غارات على أحد الأسواق في زبيد، وأوقع العشرات من المواطنين شهداء وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدوان سلسلة غارات على منطقة عاهم بعبس في حجة، استهدف منزل المواطن عبد الشرفي وثلاث منازل مجاورة آهلة بالسكان، واستهدف السجن المركزي في عبس والمجمع الثقافي، إضافة إلى غارة على جسر شفر الواصل بين عبس وشفر، وسقط 40 شهيدا على إثرها وعشرات الجرحى من المدنيين بينهم أطفال ونساء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف العدوان دار الجلاء في صنعاء بغارتين استهدفت المبنى، واستهدف بما يقارب 14 غارة معسكر الصيانة في محي النهضة، وشن عدة غارات على أحياء سكنية في العاصمة، واستهدف بعدة غارات مقر كتيبة الدفاع الجوي في القوات الخاصة بالمنطقة الثالثة وسط مأرب، وشن غارتين على منطقة عطان في العاصمة، خلفت أضرارا في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدوان 4 غارات على منطقة المزرق الحدودية، واستهدف بغارتين الشيخ عثمان ودار سعد بعدن، وشن سلسلة غارات على منطقة نقم في العاصمة، وعدة غارات على قصر غمدان المعروف بقصر السلاح في العاصمة، وشن سلسلة غارات على قلعة القاهرة التاريخية بتعز، ما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين وإصابة 7، واستشهد زوجان وأطفالهما 5 بغارة سعودية على منزلهم بالجوف، فيما استشهد 10 نازحين في غارة على صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، قتل وجرح عدة أشخاص في هجوم بسيارة مفخخة استهدفت ميناء المكلا. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، شن العدوان 5 غارات على منطقة عكوان في الصفراء، وشن غارة على مران بصعدة، وغارة على منطقة بركان، وأخرى على الحجلة في رازح، واستشهد وأصيب 13 مواطن بغارة على أحد المزارع في الجراح بالحديدة، وشن 5 غارات على منطقة الأزهور، وغارة على منطقة بني معين في رازح. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 استهدف طيران العدوان بعدة غارات منزل المواطن حسن علي طه سفيان في منطقة شليل بقعطبة، ما أدى إلى استشهاد 6 أطفال وامرأة وجرح 11 طفل وخمس نساء ورجل، كما ارتكب المرتزقة جريمة باستهداف منازل المواطنين بقعطبة بقصف عشوائي تسبب بتدمير منزلين وسقوط 8 شهداء وعدد من الجرحى جلهم أطفال، وشن غارة استهدفت منزل في منطقة بني معاذ في سحار أدت إلى إصابة مواطن بجروح خطيرة.
5: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 استهدفت قوى العدوان بالمدفعية والعيارات الرشاشة حارة الضبياني بمحافظة الحديدة، ما أدى لوقوع أضرار في ممتلكات المواطنين ومزارعهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن العدوان 6 غارات على مناطق متفرقة بمديرية مجزر في محافظة مارب، واستهدف بغارتين مدرسة الطينة بمديرية ميدي وقرية شليلة بمديرية حرض في حجة. وفي محافظة البيضاء شن العدوان 5 غارات على منطقة قانية، واستهدف ب6 غارات أخرى منطقة السوادية، وخلفت الغارات أضرارا كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 شن العدوان 19 غارة على مديرية صرواح بمحافظة مارب، كما شن 2 غارات على منطقة لبنات بمديرية خبو الشعف في الجوف، فيما أصيب مواطن بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شداء الحدودية بمحافظة صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 112 خرقا، من بينها استحداث تحصينات قتالية في حيس، وتضمنت الخروقات تحليق طائرات تجسسية في أجواء حيس والجبلية، و4 خروقات شنها العدوان على حيس والجبلية، و24 خرقا بقصف مدفعي، وعشرات الخروق بالأعيرات النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 72 خرقا في الساحل الغربي، من بينها تحليق طيران تجسسي وخروقات بالمدفعية، و62 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك.
6: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 استهدف العدو السعودي بالقصف المدفعي قرى ومناطق حدودية في مديرية باقم بمحافظة صعدة، ما خلف أضرار بالغة في منازل ومزارع المواطنين.
4: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2017 دمر الجيش واللجان الشعبية آلية عسكرية مدرعة بعملية نفذوها في جبل نابضة في البخاء، وقتلوا وجرحوا العديد من السودانيين على متن الآلية، كما أغاروا على التبة السوداء وعدد من التباب في المجاورة، وكبدوا المرتزقة خسائر بشرية وجسيمة، ودمرت عدد من الآليات لهم، كما استهدفت القوى الصاروخية معسكرات وتجمعات المرتزقة غرب بوابة الموسم بجيزان، وقصفت جوار مصنع أسمنت نجران، وقتل وجرح 30 مرتزقا خلال تنفيذ المجاهدين عملية نوعية في مديرية موزع غرب تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ المجاهدون عملية التفاف نوعية للتصدي لمحاولة زحف المرتزقة التي استمرت ل8 ساعات متواصلة تحت غطاء جوي مكثف في محاولة لاستعادة ما خسرته من مواقع في منطقة حيس. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 شن سلاح الجو المسير هجوما بطائرة قاصف توكي على تجمعات كبيرة للسعوديين في الربوعة بعسير المحتلة، أصاب هدفه وخلف قتلى وجرحى. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: وزارة الداخلية تهيب بكافة المواطنين بضرورة الانتباه واليقظة والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساعد العدو بأي شكل كان، وذلك عبر الاتصال بالرقم المجاني للقيادة والسيطرة بوزارة الداخلية 199.
2: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، مساهمتك في تمويل نفقات الخدمات والمرافق العامة من خلال الضرائب المدفوعة عن نشاطك التجاري أو الصناعي أو الخدمي تعتبر جزءاً من مسؤولياتك الاجتماعية تجاه محيطك ومجتمعك، فكن مبادراً بدفع ما عليك من ضرائب مستحقة بشكل طوعي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: كل عام وأنتم بخير. سبا

0: نعم نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة
1: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
2: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
3: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
4: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
3: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
4: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
3: 555-555.
0: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
5: سام اف ام والعود احمد.

0: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم
1: تغزو الغزاة الأرض وتدعي أمانيها،
2: لكن غزة ترمي العدا وابلا فتصليها.
1: حتما جيوش الجور تخافها فهي ترديها.
2: أما آن الأوان كي نسمع أذان القدس ونصلي فيها؟
1: وحتى يأتي ذاك اليوم ستبقى حناجر الشرفاء تنادي يا قدس
2: يا قدس
1: وتحييها.
3: أنتم لستم شعبنا إلى الجانب.
2: صباح الخير يا قدس،
1: صباح الخير يا قدس.

0: بكل معاني النشاط والحيوية والتفاؤل والثقة والتوكل على الله، نصبح عليكم مستمعينا الكرام أينما كنتم وأينما حللتم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الصباح الجميل المشرق بشمس الأمل والثقة بالله سبحانه وتعالى الذي يطل علينا في هذا اليوم، ونحن بنعمة وعافية وبلطف الله سبحانه وتعالى نمضي ونسير ونتوكل ونتحرك وننطلق ونشتغل ونعمل ونجد بكل نشاط وحيوية. صباح الخير عليكم جميعا مستمعينا الكرام، ونرحب بكم في هذه الفترة الصباحية المفتوحة الأولى من إذاعة سام اف ام صباح الخير يا قدس، نصبح عليكم من خلاله بل من خلالها عليكم جميعا صباح التفاؤل. هذا الصوت
1: واحد خاضي،
0: مش واحد خاضي، واحد راقد ما قد قامش،
1: إنما راقد قد دخل بالعدد الأخير،
0: وهذا دي مخليني مضنن قلتك الله ما سجلتش من أمس،
1: والله نوم مباشر ومعي يونس
0: قص يعني والصحف والكل كيف
1: أكيد كل نفسك
0: يعني أنت كن ليها
1: بريد مذاك.
0: أيوة.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الأكارم في كل مكان في هذا الصباح الجديد الذي نبدأه بتوكل على الله وبالثقة بوعد الله عز وجل والتحرك في كل الميادين.
0: هذولا حقي قديتنا أنا
1: قلت انت
0: ايوه قلت هذا المجبار وكل هذا قديت انا نادي انت حاجه جديده.
1: حاضر
0: قل يعني صباحكم محبه، صباحكم توفيق من رب العالمين، صباحكم ابتسامه سعاده، دي غيرها ما
1: تلحقي.
0: اصبحنا واصبح الملك لله،
1: يا الله الرضا وارضى علينا،
0: اللهم صبحنا ببشائر خيرك وامدنا بوافر جودك، دي غيرهن ما معك الا توكل على الله وثقه بالله. حقي
1: ومن قال حقي
0: كلب.
1: صباحكم بعيد كل البعد عن اولئك الذين يحطمون النفسيات الذين يحملون في داخلهم عقد
0: عدك تتذكر هذيك الكلمة هذيك نديها من زمان، صباحكم زمان. بساتين من الثقة تثمر سعادة وأمنا وكرامة.
1: الله الله الله الله.
0: صباحكم وردا يا أهل الورد وفلا وياسمينا.
1: الله الله.
0: صباح القلوب الطيبة
1: تتذكرين علي صابرين علي
0: زمان زمان
1: ما أجمل أن نبدأ هذا الصباح بضحكة نترجم من خلالها
0: هي نفس الابتسامة. قديت ابتسامة
1: أنا أقول ضحكة،
0: الضحكة هي أعلى من ابتسام بشوي، يعني في نفس السياق في ذات الإطار مشتقة الابتسام، الضحكة مشتقة من الابتسامة.
1: خلينا نبدأ الفترة أنا عند الله وعندك
0: في من عندك. كل صباح أتمنى لك أخي علي فرحة مخبأة ورزقا محفوظا ودعوة مجابة. أيامك كيف؟
1: الله الله الله.
0: كيف؟ واصل. كيف يا يونس؟
1: واصل
0: أمور اليوم الجديد هو فرصة جديدة لتكون سعيدا، انهض الكون ينتظرك.
1: حاضر.
0: صباح الخير.

0: في القلب. أنت قادر على تحقيق أحلامك، افتح نافذة الصباح وعبر بحور الحياة بمجاديف التفاؤل فانهض.
1: منول وأنا مسنب
2: جالس نهض
1: أكيد.
2: نهض ولا منهوض؟
1: نهضت الحمد لله.
2: أيوة، كيف تغسل وشاك، تجيب هذا الصوت بهذا النبرة. أيوة. أقدر أقول صباح الخير وأنا يعني
1: صباح مكيف. الخير صباح الخير، أنت قادر يا ريان على تحقيق أحلامك، فانهض سنب جو.
2: بالتوكل على الله فعلا نستطيع أن نحقق الكثير والكثير. نحن في يوم جديد، في فرصة جديدة لنكون فيها سعداء. ندع كل يوم يكون فرصة لخلق شيء إبداعيا، شيء فيه من الخير، فيه من الفلاح، فيه من النجاح. احنا امام يوم حقيقي لتحقيق احلامنا واهدافنا التي اساسها رضا الله سبحانه وتعالى، النيل من الطغاة والمستكبرين، الوصول الى ما الى تأدية المهمة التي وجدنا في هذه الحياة من اجلها وفي سبيلها، وهي إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى ليكون اهم هدف من اهدافنا.
1: ومهما كانت التحديات والصعوبات، ينبغي أن نحمل روح المسؤولية، أن نتحرك بجد، بعزم، بإصرار، بكفاح، بنضال أمام كل هذه التحديات وهذه الصعوبات التي نواجهها، ونمضي قدما في مسار إعلاء كلمة الله عز وجل في مختلف المسارات وعلى مختلف الأصعدة. هنالك تحديات، وهذه التحديات تتلاشى تضمحل إذا ما حملنا روح العزم والإصرار والإرادة. شو حقك؟
0: قيل أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك لتلعن الظلام.
1: الله الله الله الله الله، لا يحزنك إنك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد.
0: خير لك أن تسأل مرتين من أن تخطئ مرة واحدة.
1: يا قوة الله. إن بيتا يخلو من كتاب هو بيت بلا روح.
0: ليس القوي من يكسب الحرب دائما، وإنما الضعيف من يخسر السلام دائما. هذه بعض من الحكم الصباحية في هذه الفترة المفتوحة والمباشرة التي يصحبكم فيها من الإعداد وتقديم
1: ريان عبد الحفيظ العزعزي
0: وعلي حميد مجلي، ومن التنفيذ
1: يونس الأكوع.
0: صباح الخير.

0: إذن في هذا اليوم وفي كل يوم تتجه السواعد المتوضئة ويمن الواثقين بالله عز وجل في مسارات البناء والتنمية والعطاء والبذل في سبيل الله عز وجل، يتجه المؤمنون من أبناء هذا الشعب في مختلف المسارات وعلى كل الاتجاهات لبناء واقع حياتهم كما يريد الله عز وجل، واقع قوي يواجهون من خلاله كل ذلك الطغيان والبهتان والعدوان الذي يستهدف أمة القرآن. يمضي أبناء شعبنا اليمني الكبير والصغير في كل الاتجاهات بعزائم لا تلين وبإرادة تتحدى المستحيل، ويتحركون لقهر ذلك الطغيان والباطل الذي يتربص بالجميع من أبناء هذه الأمة. نعم، نواجه تحديات، نواجه عدوان، نواجه حصار، نواجه مستويات متعددة من الحروب ومن الاستهدافات، ولكن بالرغم من ذلك هل استسلمنا؟ هل خضعنا؟ لا، ولن نكون كذلك. بقوة الله عز وجل في كل المسارات نمضي بعزائم وبقوة لا تتراجع ولا تساوم على حقوقها وعلى أيضا ثباتها وعنفوانها وحضورها في كل واقع وعلى كل مسار.
1: سنقف معكم مستمعينا الكرام في هذه الفترة الصباحية المفتوحة أمام الكثير من المستجدات والتطورات، وأيضا نواكب الكثير من القضايا بالتحديد المحلية والإقليمية. سنقف بداية مع الاختتام الرائع والجميل وأيضا الذي يعتبر بحد ذاته جبهة من جبهات المواجهة والتحدي والانتصار على الطغاة والمستكبرين، اختتام المراكز والدورات والأنشطة الصيفية التي شهدناها خلال أكثر من شهر وهي تتضاعف يوما بعد آخر أمام الكثير من التحديات والصعوبات وضعف الإمكانيات والقدرات، لكن أقيمت الدورات والأنشطة الصيفية بروح إيمانية عالية وبنفسية مليئة بالحيوية والنشاط. صاحب هذه الدورات والمراكز الكثير والعديد من الأنشطة الرياضية والزراعية والصحية وأيضا الفكرية والثقافية وغيرها مما كان في خضم هذه الدورات وهذه المراكز وهذه المدارس الصيفية التي تخرج بثمار تحافظ من خلالها على الأبناء وعلى النشأ، على الأبناء بالذات النشأ والشباب، الفئات التي تعيش لحظات فراغ في ظل هذه المرحلة وبتكون يعني مهيئة للسقوط وبتكون أيضا مهيئة لمفاسد الشيطان. تأتي هذه الدورات الصيفية لتغطي هذا الفراغ وتملأ هذا الفراغ وتحتوي الكثير من الطاقات والقدرات لدى أبنائنا، لأن الأبناء يمتلكون الكثير من طاقات وقدرات ينبغي أن تفعل في طريقها الصحيح في الطريق الإيجابي. فهذه الدورات الصيفية تمثل حافزا حقيقيا ورافدا أساسيا في دعم الطاقات والقدرات لدى الأبناء والنشء والشباب. على كل هذا، كل هذه المواضيع كلها نفتحها في خضم هذه الفترة المفتوحة والمباشرة من صباح الخير يا قدس من إذاعة سام اف ام. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية. الجمعيات التعاونية صوت المستهلك وصورة المنتج المحلي في أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
1: أخي التاجر، أخي المستورد، التحول النوعي في الإجراءات الجمركية والتسهيلات والخدمات المتاحة تجسد الحرص على تطوير الشراكة القائمة على النزاهة والشفافية.
2: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
4: لا تنظر إلى السلع المنزلية على أنها بسيطة، فكبرى الشركات العالمية بدأت من كراجات ومطابخ صغيرة. حين تشتري من أسرة منتجة، أنت تضع حجر الأساس لمصنع مستقبلي يرفع اسم اليمن عالياً. الحملة الوطنية لدعم الأسر المنتجة، ثقتك هي رأس مالهم، مع تحيات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة صنعاء.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
6: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
8: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555-555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.

0: شو لنا خصة؟ خلوا اللبنانيين يحلوا مشكلتهم، خلوا الفلسطينيين هن يحلوا مشكلتهم، خلوا السوريين يحلوا مشكلتهم، خلوا المصريين بسيناء يحلوا مشكلتهم، خلوا اليمنيين باليمن يحلوا مشكلتهم، ما حدا له خصة.
1: ونحن سننظر في بقية بقاع الدنيا جانب الذي حصل سواء حصل داخل المملكة العربية السعودية، ونحن يمنيون وهم سعوديون، نحن مصريون وهم سعوديون، نحن باكستانيون وهم سعوديون.
0: في التجربة الإسرائيلية أيها الإخوة والأخوات من 67 لليوم، وخصوصاً من 67 سنة، يعني من النكبة الأولى من سنة 1942، عمل على مدار عقود واستطاع أن يصل إلى هذه النتيجة، وهو تجزئة المعركة، أن المعركة مع مصر سيناء، من حيّد مصر نعطيها سيناء، المعركة مع الأردن ما بعرف وين مناطق حدودية، المعركة مع سوريا جولان، المعركة مع لبنان شريط حدودي، والمعركة مع الفلسطيني ضفة وقطاع ولاجئين. واستطاع للأسف الشديد أن يجزئ هذه المعركة وهذه الحرب. وأحد أسباب موفقية الإسرائيلي وقوته في هذه الحرب الممتدة على مدى عقود وهذه التجزئة اللي عملها.
1: السعوديين أنفسهم لم يفهموا ما هذا، استغربوا جدا لماذا هذه الضجة ضدنا ونحن أصدقاء، نحن أصدقاء معكم أيها الأمريكيون، ما هذه الضجة ضدنا؟
0: أليست هذه الثقافة السائدة الآن؟ هاي مين عملها؟ أمريكا وإسرائيل والنخب الإعلامية والسياسية والثقافية في عالمنا العربي.
1: كل ذلك يدل على بالإمكان فعلا أن تضرب السعودية للاستيلاء على الحرمين، ونحن سننظر في بقية بقاع الدنيا جانب الذي حصل سواء حصل داخل المملكة العربية السعودية وعلى مناطق هي تحت سيادة المملكة العربية السعودية، ونحن يمنيون وهم سعوديون، نحن مصريون وهم سعوديون، نحن باكستانيون وهم سعوديون.
0: أنا اللبناني إذا بدي ساعد الفلسطيني بدي أقعد أقدم منطق وقانون وشرع وثقافة وأخلاق وقيم وكذا، لأن اللبنانيين حيقولوا لي شو خصك بالفلسطيني؟ إذا بدي ساعد السوري شو خصك بالسوري؟ إذا العراقي بده يساعد الفلسطيني شو خصك يا عراقي بالفلسطيني؟
1: وهكذا كل دولة مسلمة ربما تقول هذا المنطق، وسيقول زعماؤها لا، السعودية إنما ضربت لأنها دعمت الإرهاب.
0: ولذلك ما زالت فلسطين اليوم تعاني النكبة منذ 1948، لأنه تم الاستفراد بالشعب الفلسطيني، تم الاستفراد بقطاع غزة حتى داخل الشعب الفلسطيني، صار غزة حساب والضفة الغربية حساب واللاجئين حساب والقدس الشرقية حساب. عندما جزئت المعركة غلبتنا إسرائيل في الكثير من المواقع والحروب.
1: سيتكرر هذا مع السعودية نفسها، ويتكرر مع باكستان نفسها إذا ما جندت الهند ضدها.
0: اليوم في مواجهة هذا الخطر الذي لا يقل عن خطر الإسرائيلي، أول الوهم كان وما زال موجودا هو تجزئة المعركة، أنه العراق شو لنا خصة، خلي العراقيين يحلوا مشكلتهم، وسوريا شو لنا خصة، خلي السوريين يحلوا مشكلتهم، ولبنان شو لنا خصة، خلوا اللبنانيين يحلوا مشكلتهم، وخلوا المصريين بسيناء يحلوا مشكلتهم، خلوا اليمنيين باليمن يحلوا، مش ما حدا له خصة، مثل بالموضوع الإسرائيلي خلوا الفلسطينيين هن يحلوا مشكلتهم. هذا خطأ استراتيجي، خطأ تاريخي، خطأ قاتل.
1: ماذا يمكن نعمل نحن؟ فتقول الدولة نحن يمنيون هم سعوديون هم السعوديين، هؤلاء هم دعموا الإرهاب، وأنما يضربون من قبل أنهم إرهابيون. لن يتفوه اليهود بكلمة واحدة أنهم سيحتلون مكة والمدينة، لكن سيحتلونها، وما زالوا محافظين على آثار اليهود، ما زالوا محافظين على آثار اليهود في الأماكن القريبة من المدينة. وسيمكن اليمن نفسه أن يكون ضحية لليهود، هل تعرفون ذلك؟ والوثائق بأيديهم بصائر، حسب منطقنا بأيديهم بصائر وثائق.
0: نحن ندعو اليوم إلى توحيد الجبهة. نعم، لا يمكن القتال بشكل متجسس.

0: والمراكز الصيفية تقيمه التعبئة العامة بالمحافظة. ومن هناك ينضم معنا عبر الهاتف ضيفا عزيزا الأستاذ عامر الأقومي، نائب مسؤول التعبئة العامة بمحافظة المحويت. إن كنت قد أجدت في الصفة، مرحبا بك أستاذ عامر.
1: حياكم الله، أهلا وسهلا.
0: إذن أستاذ عامر، على مدى أكثر من شهر وتشهد المحافظات الحرة زخم الأنشطة والدورات والمراكز الصيفية، أين تكمن أهمية هذه الدورات الصيفية، خاصة أنها تأتي في إطار الفراغ الذي يشهده الجيل الناشئ؟
1: اللهم صل على محمد وعلى آله. في البداية نشكركم على هذا اللقاء العظيم المبارك في صباح اليوم. نعم، اليوم محافظة المحويت بكل مديرياتها اليوم يستقبلون ختام هذه الدورات الصيفية فرحا واستبشارا ومشاركة لأبنائهم الذين تشربوا من هذه الدورات استجافة القرآنية وكانوا على مستوى كبير جدا من الوعي ومن الاستفادة، وكذلك استفادوا استفادة كبيرة جدا من خلال الثقافة القرآنية التي تشربوا من نبعها، والتي أصبحت حقيقة رافدا وحسنا حصينا تحصنهم من الضلال ومن الانحراف ومن التيه ومن السقوط الذي اليوم الأعداء يحاولون تميع هذا الجيل وإسقاط هذا الجيل وتضييع هذا الجيل. هؤلاء الأطفال، هؤلاء الشباب، هؤلاء الأشبال اليوم هم أصبحوا في حصانة كبيرة تحت عنوان علم وجهاد. نراهم اليوم قمما من الجبال في وعيهم، في ثقافتهم، في شجاعتهم، في إبائهم، في تحصنهم، في ولائهم لله سبحانه وتعالى وعلى من هدى.
0: نعم بالفعل. أستاذ عامر، يعني أنتم كيف تقيمون وكيف تنظرون إلى انزعاج الأعداء من هذه الدورات الصيفية عبر أبواقهم الإعلامية والعلمائية، أيضا علماء البلاط يعني يعبرون عن انزعاجهم الكبير من هذه الدورات وهذه المراكز الصيفية التي تعرف الجيل الناشئ، بل تربي الجيل الناشئ تربية قرآنية حسنة على الأخلاق، على قيم ديننا الحنيف، على معرفة من نحن ومن أعدائنا، على كل القيم الرفيعة والحنيفة والفاضلة؟
1: لا شك أن الأعداء ينزعجون انزعاجا كبيرا، وهذا ما نشاهده ونلاحظه في قنواتهم الإعلامية وعبر أبوابهم. الأعداء ينزعجون من هذه المراكز لأنهم حقيقة هم غارقون في وحل الحروب الناعمة وسقطوا سقوطا مدويا تحت الإضلال وتحت الضلال وتحت الانحراف، وأصبحوا مجتمعا مايعا لا يحمل قضية ولا يحمل أهداف ولا يحمل رسالة ولا يحمل أي مشروع ولا يحمل أي قيم ولا أي أخلاق. هذه المراكز الصيفية ينزعجون منها لأنها تربي جيلا متسلحا بالإيمان، متحصنا بالإيمان، متحصنا بالوعي، واثقا بالله سبحانه وتعالى، يحمل قضايا الأمة، يحمل قضايا المستضعفين، يحمل الإباء، يحمل النخوة، يحمل العزة التي هي من أهداف الإسلام الحنيف، التي هي من أعظم سمات الإسلام هي العزة. هؤلاء الأطفال اليوم يحملون من العزة والإباء ما لا يحمله أولئك الطواغيت وأولئك المجرمون. نلاحظ اليوم بأن أطفالنا هؤلاء اليوم يحملون من الشجاعة ومن الإباء ما لا يحمله كل زعماء العرب.
0: نعم بالفعل، طفل واحد من أبنائنا خريجي الدورات والمراكز الصيفية يحمل من ثقافة الولاء لأولياء الله والعداء لأعداء الله ما عجز عن حمله حتى القادة الذين يملكون الجيوش ويملكون كل الإمكانيات والقدرات فعلا، ولذلك هم ينزعجون من هذه الدورات والمراكز. أستاذ عامر، حتى لا أطيل عليكم، أنتم اليوم أمام حفر اختتام هذه الدورات والمراكز الصيفية، ماذا ما الذي تريدون أن تضيفوه أو تقولوه وأنتم تختتمون هذه الدورات والمراكز الصيفية في محافظة المحويت؟
1: ما نقوله اليوم لأولياء الأمور أن يحافظوا على هذه الثمرة العظيمة والكبيرة وهذه المكتسبات التي اكتسبها أبناؤهم العظماء، وكذلك أن تستمر إن شاء الله الأنشطة في المدارس الحكومية وفي غيرها. وما نقوله للأعداء بأن اليوم هؤلاء الجيل الذين يتخرجون من هذه المدارس هم صواريخ وهم جيل المستقبل وهم بإذن الله الفاتحين وهم بإذن الله سبحانه وتعالى شوكة في نحور الأعداء. هؤلاء الجيل هم اليوم نستطيع أن نقول بأنهم هم الاستراتيجيات الكبيرة والسلاح الكبير الذي يحمله أبناء شعبنا وتحمله قيادتنا في مواجهة كل التحديات والأخطار. اليوم نستطيع بهذا الجيل أن نواجه كل طغاة العالم وأن نصمد وأن نرفع راية الجهاد وأن نحقق للأمة القسط والعدل بإذن الله سبحانه وتعالى، وأن تقتدي الأمة وتقتدي بهذه الأجيال بهذه القيادة بهذا الشعب العظيم
0: بإذن الله سبحانه وتعالى. الأستاذ عامر الأقومي نائب مسؤول التعبئة العامة بمحافظة المحويت كنت معنا عبر الهاتف، شكرا كثيرا لك.
1: شكرا لكم جميعا.
0: شكرا كثيرا لكم.

اختتام دورات الصيفية للجيل الناشئ، هذا الجيل الذي يحمل على عاتقه مسؤوليات كبرى في هذه المرحلة وفي مختلف المراحل، إلى مناقشة آخر التطورات وآخر المستجدات التي نعيشها في هذه المرحلة. طبعا هنالك مستجدات متعلقة بمختلف الملفات، من إيران إلى لبنان إلى البحرين وأيضا في العراق وفي مختلف البلدان العربية والإسلامية. مما يجب أن نتحدث عنه وأن نطرحه بين أيديكم مستمعين الأكارم، الإجراءات التعسفية التي يقوم بها النظام البحريني ضد مواطني، ضد أبناء البحرين الأحرار الشرفاء الأنقياء الأتقياء الذين وقفوا إلى جانب المستضعفين من أبناء أمتهم أمام هذا الوقوف وأمام هذا الإباء الذي يعلنه الأحرار من أبناء البحرين. كان النظام البحريني التطبيعي العميل والخائن في مواجهة مسار الأحرار، يعني وصل الأمر بالنظام البحريني إلى أن يسحب الجنسية على من هم أبناء البحرين، يعني بهكذا إجراءات تعسفية. يريدون أن تكون الشعوب شعوب تائهة، شعوب مخذولة، شعوب لا يكون لها أي موقف إلى جانب المستضعفين في فلسطين، في لبنان، في إيران، في اليمن وفي مختلف البلدان العربية والإسلامية. يريدون شعوب ساكتة، خانعة، خاضعة، مستسلمة للأمريكي. يريدون شعوب لا تتفوه، لا تتحرك، لا تتأثر أمام ما يحدث لأبناء هذه الأمة من استهداف ومن جرائم مستمرة حتى هذه اللحظة. وصل الأمر بالنظام البحريني لأن يسحب الجنسية من مواطني، ممن هم مواطنون لتلك البقعة في البحرين. يعني أي إجراءات تعسفية وأي مرحلة وصل إليها ذلك النظام الطاغي و النظام الخائن والعميل في استهداف أبناء شعبه، خدمة لمن؟ خدمة لأمريكا وللصهاينة. كل ذلك يكشف الوجه القبيح لأنظمة التطبيع، لمسؤولية التطبيع في البحرين وفي مختلف البلدان العربية التي تسير في ذات الطريق، طريق الخيانة والعمالة والارتهان للأجندة الأمريكية والصهيونية. طبعا ما حدث لأبناء البحرين يكشف وبشكل واضح النعمة التي يعيشها أبناء شعبنا اليمني في الإعلان الثابت والقطعي والمبدئي لمواقفهم إلى جانب المستضعفين. يعني اليوم هنالك المسار الرسمي والمسار الشعبي اللذين التحما في مواجهة كل هذه الغطرسة وكل هذا الكبر وكل هذه العنجهية. اليوم الموقف الشعبي يترجمه الموقف الرسمي إلى صواريخ، إلى مسيرات، إلى مواقف رسمية يعني يتفرد بها أبناء شعبنا اليمني في مواجهة كل هذا الباطل وكل هذا الطغيان الذي يستهدف أبناء هذه الأمة. ما يحدث في البحرين يجعل أبناء شعبنا اليمني يحافظون على هذا الموقف ويتحركون في مواجهة كل هذا الباطل وكل هذه الغطرسة التي تستهدف بها أمريكا أبناء أمتنا العربية والإسلامية. سنواكب معكم مستمعين الأكارم مختلف المستجدات وآخر التطورات في هذه الفترة الصباحية المستمرة. صباح الخير يا قدس.

0: كما ذكرنا لكم مستمعينا الأكارم مستجدات وتطورات مختلفة في مختلف الملفات في الملف الإيراني وأيضا الملف اللبناني والقضية الفلسطينية وأيضا في البحرين. مختلف هذه الملفات هي مترابطة وكل ملف يرتبط بالآخر أمام الهجمة وأمام التحرك الصهيوني الأمريكي لاستهداف أبناء هذه الأمة. نناقش كل هذه الملفات مع ضيفنا العزيز والكريم الكاتب الإعلامي والمحلل السياسي الأستاذ طالب الحسني. مرحبا بك أستاذ طالب.
1: مرحبا بكم وبالسادة المستمعين والمتابعين الكرام.
0: حياكم الله سيدي الفاضل. البداية أستاذ طالب، من آخر المستجدات فيما يتعلق بسياق المسار الدبلوماسي بين طهران وواشنطن؟ كيف تقرؤون تفاصيل هذا المسار خصوصا في ظل التصريحات الأمريكية المتناقضة التي تأتي بين حين وآخر لتتحدث عن تقدم وفي أيضا مختلف الأحيان تتحدث عن تراجع؟
1: نعم، الحقيقة يا سيدي ما يحكم هذا المسار هو هي عوامل الانتصار وعوامل أيضا الحاجة للتفاوض.
0: نعم.
1: وعوامل ترتبط بالتطورات أيضا العسكرية. إيران تفاوض من موقع قوة، ولذلك دائما تعبر أنها تقرأ الرسائل أو تقرأ الأوراق التي تصلها عبر الوسيط الباكستاني بأريحية. وكان أمس ترامب يعني عبر عن انزعاجه أنها تستمر لأيام بينما يحتاج الأمر 10 دقائق بحسب ما يقول. نعم، قد يستغرق الأمر أقل من 10 دقائق. يعني إيران تعرف ماذا تريد وتعرف أيضا ماذا يريد الأمريكي وتستطيع أن ترد بسهولة، ولكنها تأخذ الأيام وتأخذ الليالي وتأخذ الأسابيع من أجل فقط مد أيام التفاوض حتى تقول للأمريكي أن الوقت بالنسبة في إيران هو متاح وأنتم الذين تحتاجون إلى إيران وتحتاجون إلى التفاوض مع إيران. هذه هي أيضا نقطة أخرى، يعني أن إيران تفاوض من موقع قوة.
0: نعم.
1: وأيضا أن الأمريكي هو الذي يحتاج التفاوض مع إيران وليست إيران التي تحتاج التفاوض مع الأمريكي.
0: نعم.
1: ولهذا سيبقى المسار الدبلوماسي في مرحلة تعليق للولايات المتحدة الأمريكية، فترامب ليس معلق في هرمز، هو معلق أيضا أمام نوافذ التفاوض الإيرانية.
0: نعم أستاذ طالب، طبعا قبل أن يكون هنالك رد إيراني على المقترح الأمريكي كان هنالك أيضا مناوشات عسكرية بين الجمهورية الإسلامية وأيضا القطع البحرية الأمريكية، وكان هنالك تعامل حازم مع تلك الخروقات الأمريكية للهدنة من خلال ضربات نوعية لحرس الثورة. تفاصيل هذا الرد الحازم ودلالات هذا الرد على التحرك الأمريكي الذي يأتي لاستهداف الجمهورية الإسلامية وارتباط ذلك بالملف الدبلوماسي.
1: يعني في الحقيقة الولايات المتحدة الأمريكية والبحرية الأمريكية تحاول أن تجرب جهوزية إيران في مسألة التصعيد.
0: نعم.
1: وهي أيضا تريد أن تفتح طريق من خليج عمان، يعني طريق بحري، ممر بحري محدود أيضا يمر باتجاه الخليج وصولا إلى خليج عمان وصولا إلى البحر العربي، وهذا ما ترفضه الجمهورية الإسلامية. لذلك إيران أقبلت هذا المسار بعمليات متشددة ومحكمة وضربت الإمارات، لأن الإمارات جزء من محاولة أيضا فتح هذا الممر. وبالمناسبة سلطنة عمان هي لا تريد هذا الممر.
0: نعم.
1: يعني لأن البعض يريد أن يزيف، يعني سلطنة عمان تدرك أن العملية البحرية وأن الممر البحري في مضيق هرمز هي عملية مشتركة ومع الجمهورية الإسلامية، وبالتالي ما تقوم به إيران هو لصالح سلطنة عمان كذلك. هذا من ناحية. من ناحية المفاوضات، هو ترامب يريد أن يعني يخلق عملية ضغط فيها نوع من يعني تمديد الحرب، بحيث يبقى وقت إطلاق النار قائم، ولكن هناك عمليات يعني هجومية مثل ما كان يعمل، مثل ما كانت تعمل الولايات المتحدة الأمريكية مع اليمن. يعني محاولة جعل العمليات العسكرية طويلة، والانتقال من عمليات يعني مركزة إلى عمليات ممددة على مدى الوقت. لكن أيضا الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الحالة هي تحتاج أن تخرج من الحرب، لأن المسألة تتعلق بارتفاع أسعار الوقود وكذلك النفقات على القوات البحرية الأمريكية الموجودة هناك. يعني هناك تلويح كذلك للعودة إلى ما يسمى التحالف الدفاعي أو مشروع الحرية كما يطلقون عليه، لكن أيضا هناك مخاوف من ذلك. مشروع الحرية بحسب المزاعم التسمية هو يشبه تماما ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية في اليمن وفشلت مع اليمن، ولا يمكن أن تنجح مع إيران. يعني عملية مثل ما يقول الكثير من المحللين العسكريين أن هذه عملية مجازفة ولا يمكن أن تحقق أي نتائج.
0: نعم، هذا ما نراه ونشاهده على الواقع، يعني في ظل حتى الحديث الأمريكي عن فتح مضيق هرمز وتدشين عمليات، وفي الأخير محصلة هذه العمليات الفشل والعجز. طبعا تحدثتم أستاذ طالب عن مسار الدبلوماسية والمفاوضات، برأيكم ومن خلال متابعتكم لهذا المسار، ما هي أبرز المؤثرات برأيكم والجهات التي تعمل على إعاقة أي تقدم في هذا المسار؟ يعني هنالك جهات ودول لا تريد الوصول لأي تفاهمات، من هي هذه الدول؟ هل يمكن أن تكون دول خليجية أم الكيان الصهيوني؟ من هو المستفيد من عدم التقدم في المسار الدبلوماسي؟
1: نعم، في الحقيقة الكيان أولا وتيارات داخل دول الخليج. يعني حقيقة هناك انقسام كبير في دول الخليج، حتى في السعودية. يعني السعودية هناك تيارات، التيار التقليدي الذي ظهر يعبر عنه تركي الفيصل رغم أنه صهيوني ومنظر للتطبيع، ولكن هو أدرك خطورة الاستمرار في الحرب، وأدرك خطورة يعني ما ستتعرض له دول الخليج إذا استمرت الحرب وإذا كان هناك تصعيد في الحرب. وهناك تيار آخر هو التيار الحديث، يميل إليه محمد بن سلمان، لأن محمد بن سلمان رغبوي، يعني ينطلق من مشاعر رغبوية هو.

0: أنه تتضح الصورة أمام العالم العربي والعالم الخليجي تحديدا، لأنه هناك مزايدات، يعني هناك محاولة إنكار
1: بالفعل
0: إنكار أن هناك دور لدول الخليج، يعني على الرغم أنه يعني كان هناك مقابلة من المقابلات المهمة لوزير الخارجية الأسبق القطري أظهر كثير من الأمور، يعني وكان هناك مقال التركي الفيصل، هذا المقال وذلك وتلك المقابلة هي مهمة لمعرفة يعني لمعرفة كيف تفكر الخليج وكيف يفكر تيار الإنكار داخل دول الخليج، إنكار أن هناك دور للدول الخليجية في العدوان على الجمهورية الإسلامية، وحتى بعضهم يحاول أن ينكر أن هناك يعني مشاركة للقواعد الأمريكية في دول الخليج، رغم أنه ترامب وهيكشيت ونائب ترامب تحدثوا عن مشاركة خليجية.
1: نعم، وهذا يعني يفضح السردية الخليجية التي تحاول الترويج عبر وسائل الإعلام بأنها غير مشتركة في العدوان على إيران وعلى أبناء هذه الأمة بشكل عام. طبعا سأنتقل معك أستاذ طالب إلى تصريحات المسؤولين الإيرانيين في هذه المرحلة، وخاصة تصريح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الذي تحدث عن أن إيران ستفاجأ العدو. برأيكم ما هي دلالات هذه التصريحات لرئيس البرلمان، وهل يمكن القول اليوم أن إيران باتت تدرك عدم جدوائية مسار المفاوضات والدبلوماسية؟
0: إيران تدرك ثلاث مسائل. المسألة الأولى أنها انتصرت وأنه يجب أن تحافظ على قيمة هذا الانتصار بإحداث متغيرات في المنطقة، أبرزها يعني وضع هرمز.
1: نعم.
0: والمسألة الثانية وحدة الساحات، ولذلك واحدة من الشروط التي طرحتها في الورقة الأخيرة أنه يجب أن تتوقف الحرب في جميع الاتجاهات. هذا الانتصار الذي يجب أن يتحقق ويتجاوز مسألة حاجة إيران أو الضرورة يعني الدفعية التي فيها فقط الاكتفاء بإيران، وهذا يعبر بشكل يعني أكبر أنه إيران تنطلق من منطلق انتصار. الإدراك الآخر الثاني الذي تفهمه إيران هو أن كيان العدو الإسرائيلي يعمل بكل الطرق على استئناف العدوان، ولكن بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية ولا يستطيع أن يقوم ذلك بمفرده، وهو يريد أن يستهدف الطاقة، لأن كان عدو الإسرائيلي يرى أنه إذا استهدفت الطاقة ستستهدف كذلك الطاقة في منطقة الخليج، وهذا يدخل العالم في أزمة كبيرة، ولا يهم نتنياهو لأنه ينطلق من قاعدة علي وعلى أعدائي، هو يريد أن يحدث تدميرا للمنطقة لأنه في وضعية انهزام كبيرة. الدلالة الثالثة الإدراك الثالث الذي تدركه إيران،
1: نعم،
0: وهو أنه دول الخليج والقواعد الأمريكية في منطقة الخليج، وقد أظهر ذلك CNN قبل بضعة أيام، منتهت وهي مدمرة، ولذلك سيكون الوضع العسكري بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ضعيف بشكل كبير جدا مقارنة بما هي عليه إيران، ولهذا سيكون أي عودة أو استئناف العدوان على إيران ستؤدي إلى تعميق الخسارة الأمريكية وليس إلى تعليق الضغوط على إيران مثل ما يعتقد البعض.
1: نعم أستاذ طالب، قبل أن ننتقل للحديث عن الملف اللبناني، سؤال أخير عن الجبهة الإيرانية. إذا لم يكن هنالك أي اتفاق ولم يتم الوصول إلى أي تفاهمات بين طهران وواشنطن، برأيكم ما هي البدائل التي سيلجأ لها الأمريكي، خصوصا وأنه قد جرب مختلف الوسائل عدوان عسكري، مارس ضغوط كبيرة إعلامية سياسية اقتصادية ولم يصل لأي نتيجة؟
0: نعم، حزب الله هو قلب المعادلات عندما أعاد تثبيت قواعد اشتباك جديدة، كان العدو الإسرائيلي يعتقد أنها قد انهارت خلال 15 شهرا الذي مضى.
1: نعم.
0: أيضا هذه قواعد الاشتباك هذه هي جعلت أيضا الداخل العميل اللبناني العميل الحكومة وعون وبعض التيارات يعني الكتائب والقوات في حالة ضعف شديدة، لأنهم كانوا يريدون أن يتعاملوا مع ملف مع هذا الملف من واقع أن حزب الله مهزوم وأن تأثيره محدود، وإذا بتأثير حزب الله يتجاوز كيان عدو الإسرائيلي وصل إلى الحالة اللبنانية وقد يعود إلى حالة منطقة الشرق الأوسط. ولهذا كانوا يعتقدون أن حزب الله مؤثر في منطقة الشرق الأوسط وهو يعود هذا التأثير. وأول هذه النتائج أنه الكيان غير قادر على الذهاب يعني إلى تفاوضات هكذا مفتوحة يسلم فيها أمور كثيرة، لأنه هو يريد أسلو لبنانية، يعني هو يريد أسلو
1: جديد
0: نعم في لبنان، يعني سحب السلاح والتعامل مع سلطة هامشية لا قيمة لها. لكن هذا لا يحصل مثل ما لم يحصل في فلسطين. لكن الفارق أن ياسر عرفات كان يدرك تماما أنه مسألة الأسلو لن تكون واقعية، ولهذا لم يتعامل معها، وهي كانت من نتائج التحضير الاغتيالي.
1: نعم، وهذا ما يدفعنا لوضع التساؤل التالي: الموقف السياسي والعسكري لحزب الله قوي في ظل هذه المعركة، برأيكم كيف سيتعامل حزب الله مع الهرولة المستمرة للسلطة نحو المفاوضات المباشرة وأيضا التنازلات المجانية التي تقدمها مع العدو الصهيوني، وكيف يضغط المسار العسكري على العدو خصوصا بعد العمليات النوعية التي تنفذها المقاومة؟
0: حزب الله هو ينطلق من فكرة واحدة، وهي أن ضرب كيان عدو الإسرائيلي يفشل المؤامرتين، هو يفشل الداخل وهو كذلك يفشل كيان العدو الإسرائيلي، وهو أيضا يحرج العملاء، لأنه الطريقة المهمة هي عدم الانتقال إلى الداخل للصراع مع الداخل، لأن هذا ما يريده العدو في الأصل، يعني هو يريد فتنة في لبنان، والتركيز على كيان العدو الإسرائيلي، وهذا يجعل أيضا العملاء في الداخل يقفون أمام حالة حرج شديدة، لأنه العدو يصعد وأنتم تذهبون إلى التسليم إلى الاستسلام. هذه مسألة يعني تجعل حزب الله يتصرف بأريحية كبيرة، وهو يقدم تضحيات، ولكن هو يقدم تضحيات في طريق تغيير كبير جدا سيحدثها في لبنان وعلى مستوى المنطقة، لأن الوقت الذي يحتاجه كيان عدو الإسرائيلي هو يتقلص، يعني يحتاجون حتى أكتوبر 2026. هناك ستظهر إشكالية كبيرة لها علاقة بالانتخابات وبالتحالفات التي بدأت تظهر في وجه نتنياهو، وقد يدخل كيان عدو الإسرائيلي في حالة عدم استقرار طويلة الأمد.
1: نعم، كيف سيتعامل محور المقاومة مع التصعيد الصهيوني في الجبهة اللبنانية؟ أقصد هنا الجبهة اليمنية، الحرس الثوري في إيران، مع حالة التصعيد والجرائم المستمرة للعدو الإسرائيلي في جنوب لبنان، خاصة وأننا أمام معادلة جديدة. هذه المعادلة ثبتها الأحرار من أبناء هذه الأمة في هذه المعركة الأخيرة.
0: أعتقد أنهم سيرون إذا كانت هناك حاجة لإسناد حزب الله سيقومون بذلك بدون تردد، ولهذا تبقى المسألة في تقدير الغرفة المشتركة التي هي تقيم إن كان حزب الله يحتاج أو لا. وحقيقة حزب الله هو الذي سيقرر في نهاية المطاف، وهذه هي القاعدة التي ينطلق منها المحور، يعني غزة كانت تقرر كيف يكون الإسناد ومتى يكون وبالطريقة التي يكون فيها وبالحجم وبالمدى الذي يكون فيها، وهذا ما ينطبق الآن على حزب الله.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر والتقدير الأستاذ الكاتب الإعلامي المجاهد الأستاذ طالب الحسني، كنت معنا ضيفا عزيزا حول آخر المستجدات في قراءة مفصلة. أشكرك جزيل الشكر والتقدير.
0: شكرا كثيرا لكم ولكل السادة المستمعين والمتابعين،
1: حفظكم الله، في أمان الله.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بيان توضيحي حول أساليب التجنيد وآليات ووسائل جمع المعلومات لمخابرات العدو الإسرائيلي وفق إفادات العناصر المتورطة بالتخابر مع العدو الإسرائيلي وإسهاما من الأجهزة الأمنية في رفع وعي المواطنين، فإننا نكشف عن عدد من أساليب تجنيد العدو الإسرائيلي للعناصر وآليات جمع المعلومات. أولا، أساليب الاستدراج والتجنيد. الإغراءات المالية عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأمينا لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه مخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات للضحية إذا رفض ذلك العمل. التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. يقوم المؤثرون في وسائل التواصل الاجتماعي التابعون لمخابرات العدو الإسرائيلي ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على العادات والتقاليد اليمنية المختلفة والفنون وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية.
0: التدريب ثم التمويل ثم التسويق، ثلاثية تحققها الجمعيات التعاونية وتضمد جراح البطالة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، اعلم أن آخر موعد لتقديم إقرارك عن الضريبة العامة على المبيعات هو 21 من الشهر التالي عن ضريبة الشهر السابق المستحقة عليك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
3: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
2: بسط لي المسألة، شدي أفهم.
3: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
2: ما لها؟
3: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
2: وما؟
3: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
2: أوهو.
3: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
5: الكل عم نلقاهم
3: متواجدين على مدار ال 24 ساعة.
5: حيأخرونا؟
3: بالعكس، سوي فحصك وروح.
5: والنتائج؟
3: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
5: أهو
3: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

بسم الله الرحمن جهد وعد نبتديها مع إسرائيل مسحرة حرب كبرى وصلنا حرب صادق وجد بين مسلم وكافر جات متأخرة امتشد سيف جدك ديقة العمر ود عبر صاروخ يا ابن البدر ومسيرة ما الهلنت والجيش الذي مستعد يدعس ابن اليهودية على منخرة ما الهلنت والجيش الذي مجتهد في صناعات حربياته متطورة أشعل الحرب يا جيش اليمنى واستمد من قوى الله قوة قادرها تقهره خل لا تشعل خلها تتقد ردها لصليافة كل شي غيره المصافي تولع والمفاعل قد والمواني تغلق والمطار هجرة حان يوم العدو الظالم المستبد وقتها يا الفقار الحيدري تنحره صد هاجم سفن وابراج فجر وهد اقتصاده وجيشه ذي بنا دمره شبها حرب لا توقف ولا بانسد والعدو كل ساعة يرتكب مجزرة حرب والشرق الأوسط منها يعتصد من تفرج بغيره باصل منحرة حرب شعوة شديدة شاملة تسترد قدس الإسلام من صهيون وتحرره ما تقف غير لام باليهودية يشد من وطن له زمن وجاء المستعمرة وانت يا شعب نركم جيشنا بايرد رد يلقيك من بين العرب مفخرة رد يلقي ولا الصهيون يصبح يمد للسلام المحالي ذات متكسرة حينها دق راسك في السحابة وزد مد رجلك بوجه القردة واستفسره قول لقال انت واليد الطويلة تعد كم مصافي وخزانات متدمرة صبحه رد عشه رد لا ما يخد رد في رد لا ما تحجر محجرة ما ولد من يذل ابن اليمن ما ولد والله انه وقع في الوقعة المدبرة ما حدا كفو في حرب اليماني ولد كل غازي خزانه في يمن نقبرة والعرب كان لحراب العرب نتحد كان ما الكلب مشى جمعهم مسطرة والمطبع وعبد المال والمنتدب قال لهم من مسك بالله باينصره قال لهم من مسك بالله باينصره الله أكبر الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود الناصر الإسلام

الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجاناً داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

انهض وذخر كفك العاري ببارود المنايا والحتوف الهادرة، لا بالأمان العاطرة، واضرب فإن الكون يذعن للأياد الضاربات الظافرة، لا للنفوس الصاغرة.

0: القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: اقتصاد أخضر يبدأ من بيئة عمل خضراء تقودها الجمعيات التعاونية بوعي مستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في المستندات وما تحتويه من معلومات يعرضك للعقوبات القانونية والغرامات، ويعتبر ذلك في حكم التهريب الجمركي.
2: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
1: سام اف ام، والعود أحمد.
6: أنا الصاروخ القادم من أقصى اليمن، أنا الصوت الذي اخترق سماء تل أبيب، أنا الضربة التي فجرت واجهة إسرائيل مع العالم. اليوم مطار بن غوريون يهتز تحت أقدام صاروخ باليستي فرط صوتي.
7: بن غوريون لم يعد آمنا.
8: هو إيه أصلاً تأثير
7: الحصار الحوثي على إسرائيل، هل هو مؤثر؟ شوفوا، قولاً واحداً وبدون نقاش ولا مقدمات، قطعاً مؤثر ومؤثر للغاية كمان.
8: كانوا بيقولوا إن الجماعة اليمنية بتهدد بالكلام وإن مسافة بعيدة، لكن دلوقتي يا باشا الصاروخ مش بس وصل، ده أكبرهم يقفلوا المطار الرئيسي في قلب الكيان. أهم حاجة بس يعني عايزك تحسبها بورقة وقلم كده، شوف حجم الخسائر اللي الكيان بيتصاب بيها أما النهاردة المطار اتقفل والرحلات الجوية تتلغي أو تتعطل. بلاش كده، احسب تكلفة الصواريخ الاعتراضية اللي بتطلع تصد الصاروخ اليمني. في ناس حسبوها وقالوا ان هم في حدود $6 مليون، يعني لو النهاردة اليمن يضرب كل يوم صاروخ يبقى في $6 مليون خسائر يومية. ده غير بقى توقف العمل في الدولة، ده كارثة، كارثة كبيرة يا باشا. مطار بن غوريون ده مش اي مطار، ده الرمز الاقتصادي والسياسي والدبلوماسي للكيان، وكل سفير وكل مسؤول امني وكل صفقة بتمر من هناك. يعني لما النهاردة مطار بن غوريون يقف، ده مش بس إجراء احترازي، دي كارثة سيادية بكل المقاييس.
9: أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن شركة طيران لوتهانزا الألمانية قد مددت تعليق رحلاتها إلى إسرائيل حتى 18 مايو أيار الجاري، كما مددت الخطوط الجوية السويسرية تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى 18 أيضا من مايو. ووفقا لإذاعة حرونوت، فقد ألغت مجموعة كبيرة من شركات الطيران رحلاتها إلى إسرائيل، أبرزها شركة يونايتد إيرلاينز التي ألغت رحلاتها حتى 19 من هذا الشهر، وشركة دلتا إيرلاينز التي ألغت أيضا رحلاتها حتى 20 من هذا الشهر في ظل احتمال حدوث اضطرابات.
10: هنا أمام أكثر المطارات ازدحاماً في الشرق الأوسط، يبدو المشهد ساكناً على غير عادة، لا طائرات في الأجواء. مطار بن غوريون الليد في تل أبيب الذي كان ينبض بالحركة على مدار الساعة ويعتبر على أنه بوابة إسرائيل إلى العالم، يعيش في هذه الأيام حالة عصيبة من الشلل بفعل استمرار شركات الطيران الدولية إلغاء رحلاتها إلى تل أبيب جراء القصف المستمر من اليمن.
11: تحول المطار مركز استهداف دائم وثابت للحوثيين، رغم أنه أكثر الأماكن تحصيناً بالدفاعات الجوية، ما تسبب بتعليق أكثر من 20 شركة طيران دولي لرحلاتها إلى تل أبيب حتى منتصف شهر يونيو المقبل، بينها كبرى الشركات الأوروبية. في ذروة العطلة الصيفية، آلاف الإسرائيليين أبلغوا بإلغاء رحلاتهم، وقد لا يكون يونيو الموعد الأخير لتمديد إلغاء الرحلات مع استمرار القصف اليمني وتوسيع إسرائيل حربها على قطاع غزة. خسائر اقتصادية وسياحية تتكبدها إسرائيل، فمطار بن غوريون شريان حياة لتل أبيب يشهد سنوياً مرور أكثر من 20 مليون مسافر.
12: تقرير في إسرائيل هيوم بالأمس، تقرير اقتصادي تحدث عن فكرة شركات الطيران الأجنبية المرموقة بريتش إيرويز وشركات أخرى تعلق أو تمدد تعليق رحلتها من وإلى إسرائيل، تحديدا مطار بن غوريون، بسبب الأوضاع الأمنية أو بسبب صواريخ الحوثي. ما هي التفاصيل هنا؟ كم الشركات التي علقت رحلاتها والتعامل الإسرائيلي سواء الإعلامي أو الرسمي مع هذا الأمر؟
13: يعني نحن نتحدث عن تقريبا ما يقارب 50 شركة عالمية وشركة شركة طيران كبرى من التي تنظم رحلاتها في كل العالم. نحن هنا نتحدث عن تقريبا أغلب الشركات الكبرى، شركات الطيران الكبرى. هذه الشركات طبعا علقت رحلاتها إلى إسرائيل ما بين عدة أسابيع إلى عدة أشهر، وهذا أولا سبب ضربة هائلة جدا لموسم السياحة في إسرائيل الذي يغلق للسنة الثانية على التوالي بشكل كامل، أو السنة الثالثة. يعني نحن هنا أمام الفترة السياحية يعني التي تبدأ خلال فترة الصيف، وهذا يعني أن خسائر قطاع السياحة بحسب بعض المصادر العبرية ستصل ما بين 6 مليار إلى 8 مليار دولار هذا العام فقط، وتراكميا ستتجاوز 22 إلى 23 مليار دولار. هذا أولا. ثانيا، بالنسبة لهذا الأمر الإعلام العبري يعني يذكر بين السطور ولا يعني يشدد عليه بشكل كبير أو يتوسع فيه لسببين. أولا حتى لا يعطي المستوطن الإسرائيلي أو المواطن الإسرائيلي الشعور بالعزلة والشعور بأنه معزول والشعور بالخطر والكارثة، هذا أولا. وثانيا وهذه مسألة مهمة جدا، حتى تفقد هذه الخطوة وهذا الأمر زخم الإعلامي، بمعنى حتى لا يشعر الحوثيون بأن خطواتهم ناجعة وخطواتهم فعالة. وهنا إسرائيل تستخدم يعني أحد أقدم الحيل في علم الحرب وعلم النفس، وهو أنه يجب أن تقلل من أثر خطوات خصمك قدر الإمكان حتى يتوقف عنها أو أنها تبدو عديمة القيمة، في حين أن الخسائر الناتجة عن ذلك وحالة العزلة الناتجة عن ذلك وتدمير كل موسم السياحة في إسرائيل بما سيكون لذلك من تداعيات اقتصادية، تداعيات في البطالة، تداعيات في إغلاق الفنادق. وإسرائيل تعتمد على السياحة يعني بشكل كبير وفيها قطاع سياحي نشط جدا، هذا سيسبب ضرر هائل جدا لإسرائيل، وهذه صورة انتصار إسرائيل غير معنية أن يحصل الحوثيون أو أنصار الله على هذا الرصيد ويكون هناك حديث بالأرقام والخسائر في هذا السياق، وبالتالي إسرائيل تتكتم كطبيعتها على هذا الخبر وتورده على شكل يعني أخبار نصية مكتوبة هنا أو هناك أن الشركة الفلانية علقت كذا والشركة الفلانية علقت كذا، ولا تجمع يعني هذه الشركات تتحدث عن عددها، عن تداعياتها، خسائرها، أرقامها التي كما قلنا ضربت السياحة في إسرائيل في مقتل وعمقت الأزمة الاقتصادية في إسرائيل.
8: النهاردة الكيان بيحط النقط بقى المخيفة، بيقولك كل صاروخ النهاردة بيخرج من اليمن مش عشوائي يا باشا، في تطور واضح في المدى وفي أنظمة التوجيه، والأسوأ في زمن الضربة كمان اللي بيحصل في توقيت اقتصادي حساس. يعني زي ما بتقول كده اليمنيين بينقوا الوقت اللي يضربوا فيه الصاروخ يفسدوا اليوم بتاع الكيان. الناس نازلة الصبح رايحة شغلها، اللي رايح البنك، اللي رايح المدرسة، اللي رايح مش عارف فين، كله يا باشا بينزل على الملاجئ والدنيا بتخرب. شوف حجم الدمار، شوف اما يوم عمل كامل يقف جوه الكيان بالكامل.
7: الاثر ده بيمتد لحياة الناس اليومية، بيقفل المصانع، بيعطل المدارس، بيضرب السياحة، وبيخلق شعور دائم بعدم الامان، خصوصا لما يكون التهديد جاي من اليمن اللي على بعد 2000 كيلومتر تقريبا، مش من غزة او لبنان. اما بقى اقتصاديا، تأثير الهجمات دي على المطارات لوحده أدى لخسائر فادحة.
14: عنوان ملفت جدا لصحيفة معاريف حول هذه الحادثة، هي تقول إن جماعة أنصار الله لا تهدأ أبدا. هذا يشير إلى أن الإسرائيليين بدأوا يشعرون بثقل هذه الصواريخ التي تصل، بثقل إطلاقات يومية للصواريخ والمسيرات باتجاه إسرائيل بدون أدنى شك. هذا يتعب المجتمع الإسرائيلي ويرهق هذا المجتمع الإسرائيلي.
15: على المستوى الاجتماعي أن المجتمع الإسرائيلي يشعر أنه ما زال في حالة طوارئ، وأنه لا يمكن أن يعود إلى الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي مع استمرار إطلاق هذه الصواريخ. ثانياً، هنالك في تداعيات اقتصادية جداً كبيرة على إسرائيل، بالذات فيما يتعلق بالتعطيل الذي يحدث في مطار بن غوريون، وخاصة أن هناك كثير من الشركات الدولية علقت رحلاتها إلى إسرائيل لمدد زمنية مختلفة. وثالثاً، هذا الأمر يحرج الحكومة الإسرائيلية من الناحية السياسية والاجتماعية بعدم قدرتها على منع هذا الصواريخ. ولذلك الحديث عن تغيير الشرق الأوسط وعن إسرائيل قادرة وأن ذراعها طويلة لا يفيد في هذه الجبهة شيئاً فيما يتعلق بهذه المسألة.
8: يعني النهاردة كان بيواجه معادلة مرعبة، الخصم مش بس بعيد، الخصم عنده سلاح ما بيتشافش، ما هو ده الرعب اللي عند الكيان. والضربة بتيجي في وقت حساس، والمطارات بتتقفل يا باشا، والطيارات بتتوه في الجو، كل طيارة عايزة تنزل على الكيان بترجع تاني، والجبهة الداخلية نازلة يا باشا الملاجئ. حتى لو لم يتم إسقاط طيارة من الطيارات اللي رايحة مطار بن غوريون، مجرد التهديد بس بيوجه الكيان لتصرفات هستيرية. يعني باختصار، السلاح الغامض بتاع اليمنيين زي ما هما بيسموه مش بيضرب بس في الجو، ده بيضرب في الأعصاب. في الوقت يا باشا اللي الصواريخ بتعدي والكيان بيقفل المطار والملايين بينزلوا الملاجئ.
16: إلياس، صواريخ اليمن، كيف يتفاعل الإعلام الإسرائيلي معها؟ الإعلام الإسرائيلي يركز بطبيعة الحال على هذه الهجمات التي لا تتوقف. تقريبا يوم بعد يوم هنالك إطلاقات صاروخية من جانب أنصار الله الحوثيين باتجاه إسرائيل، وملايين الإسرائيليين يضطرون إلى الدخول إلى الملاجئ. الإعلام الإسرائيلي كذلك المعارضة الإسرائيلية تتعامل مع هذه الهجمات على أنها فشل من المنظور الأمني والعسكري، وكذلك فشل من المنظور السياسي، ذلك أن الحكومة الإسرائيلية عاجزة عن منع هذه الهجمات، رغم أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ حتى الآن 8 هجمات باتجاه مواقع وموانئ تابعة لأنصار الله الحوثيين في اليمن. وبالتالي هنالك انتقادات شديدة للحكومة الإسرائيلية على أن الحكومة لا تتمكن حتى اليوم من منع هذه الهجمات التي تستهدف وسط إسرائيل، ويضطر بسببها ملايين الإسرائيليين إلى تعطيل حياتهم وشل الحياة العامة والتوجه إلى الملاجئ. أنصار الله الحوثيين منذ بداية هذا العام الجديد أطلقوا 32 صاروخا باليستيا باتجاه إسرائيل، بمعنى أن هذه الصواريخ وصلت الأجواء الإسرائيلية وجرى اعتراضها، بالإضافة إلى 16 مسيرة أطلقوها أيضا باتجاه مناطق مختلفة. منذ أن استأنفت إسرائيل عدوانها على قطاع غزة في منتصف آذار مارس الماضي، تمكن الحوثيون من إطلاق 44 صاروخا باليستيا باتجاه إسرائيل، وصل منها 16 صاروخا، وكان أبرزها وأهمها ربما هذا الصاروخ الذي سقط في أرض مطار بن غوريون الدولي وعطل حركة الملاحة الجوية. على إثر ذلك تمكن أنصار الله الحوثيين من فرض نوع من الحصار الجوي على إسرائيل، ذلك أن عشرات الشركات الأجنبية، شركات الملاحة الجوية، أوقفت رحلاتها وعلقت رحلاتها الجوية إلى مطار بن غوريون الدولي، وهي تمتنع حتى هذا اليوم من استئناف رحلاتها الجوية. وبطبيعة الحال هذا يعود بخسائر مادية كبيرة على إسرائيل. من ناحية أخرى، نحن نعرف أنه منذ بداية هذه الحرب تمكن أنصار الله الحوثيين من إطلاق أكثر من 70 صاروخا باليستيا باتجاه إسرائيل، وما يزيد عن 300 مسيرة. أنصار الله الحوثيين تمكنوا أيضا من فرض نوع من الحصار البحري على إسرائيل، ذلك أنه أيضا منعوا كثيرا من السفن التجارية من الوصول إلى ميناء إيلات على البحر الأحمر. إذن حصار بحري وحصار جوي في مطار بن غوريون الدولي. وكذلك الخسائر المادية، عندما يقول الجيش الإسرائيلي بأنه يطلق عدة صواريخ من أجل أن يعترض صاروخا باليستيا واحدا يطلقه أنصار الله الحوثيين باتجاه إسرائيل، الصاروخ الواحد من أروحيتس هذه المنظومة الدفاعية يكلف نحو $1,000,000، أي أننا عندما يطلق الحوثيون مثلا 5 صواريخ نحن نتحدث عن خسارة تقدر ب$10,000,000 فقط من أجل اعتراض هذا الصاروخ. وحتى هذه الساعة هذه الجبهة، جبهة اليمن، تبقى جبهة مفتوحة ومواربة على كافة الاحتمالات.
15: يعني فيما يتعلق باليمن بالذات بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية عن هذه الجبهة، عمليا إسرائيل أصبحت وحيدة في مواجهة هذه الجبهة، والمعضلة الإسرائيلية هنا أن إسرائيل مضطرة أن ترد على كل الصواريخ، على كل إطلاق صاروخ، حتى لو لم يصل إلى هدفه وتم اعتراضه، لأنها أصبحت وحيدة. لا يمكن الآن أن تقول أن هذه الجبهة تم استلامها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وهي تقوم بهجمات. الآن الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت، وأيضا إسرائيل لوحدها لا تستطيع أن توقف هذه الصواريخ، فهذه معضلة سياسية واستراتيجية كبيرة جدا. يضاف إلى ذلك حالة الآن العزلة الدولية والنقد الشديد الغير مسبوق من حيث اللهجة ومن حيث التلويح بفرض عقوبات على إسرائيل، سواء اقتصادية أو دبلوماسية، فيما يتعلق بحربها على قطاع غزة، لأنه العالم يرى أن هنالك في علاقة بين جبهة غزة وبين جبهة اليمن. إسرائيل ترى ذلك، ولكن لا تريد أن تتصرف بناء على هذه العلاقة، هي تريد أن تستمر في الحرب على قطاع غزة، وتريد أن تستمر في قصف اليمن دون أن يمنع ذلك إطلاق الصواريخ. معنى أن إسرائيل لا تريد أن تربط العلاقة بين الجبهات، بينما العالم يرى أن الوصول إلى حالة الاستقرار في المنطقة هي من خلال وقف الحرب على قطاع غزة.
17: طلع علينا العميد يحيى سريع وقال إحنا قررنا أن نفرض حصارا بحريا على إسرائيل. يعني أن هذا الحصار سيكون خانقا، وبمعنى آخر أنه كل سفينة تذهب إلى حيفا اللي هي الميناء الرئيسي في دولة الاحتلال يعني ستكون هدفا، وكل سفينة بتخرج من هذا الميناء ستكون هدفا. يعني هو ما حكى كيف حتكون هدف، لكن هذا يعني تطبيق حصار خانق على دولة الاحتلال الإسرائيلي، خانق جدا، مش بس خانق، يعني بمعنى انه زي ما خلوا يعني ميناء إيلات او الرشراش يفلس كليا، هم الآن بدهم ميناء حيفا يسكر أبوابه زي ما حصل في ميناء إيلات اللي أصبح بصفر وما في حدا، ما في سفينة فيه، وطردوا الموظفين وأغلقوا. نفس التجربة حتتكرر وحتنجح. يعني هم لما بقولوا يا أبو عطوان ما تقولش إيلات، قول أم الرشراش، وما تقولش تلابيب، قول يافا. أنا يا سيدي حاضر، أمركم، انتم بتأمروا، خلاص من هنا ورايح فيش تل أبيب ولا في أم إيلات، كله حيكون هذه أم رشراش وهذه يافا، ومطار بن غوريون حيكون مطار يافا، ولا يهمكم، مش بس اللد كمان يافا. فهذا شيء أساسي، يعني ما بيعمل هذه الخطوات إلا أهلنا في اليمن
18: اللي عم بيغير موازين اليمن. خلي عينكم على اليمن. اليمن من يوم وقف إطلاق النار شو عمل؟ فرغ كل جهده لغزة وفلسطين، صح؟ ما صرنا عم نشوف 3 صواريخ باليوم وصاروخين باليوم؟ الحصار على مطار بن غوريون ما صار حقيقي؟ شركات وقفت المطار، عم بيوقف بالنهار مرة ومرتين، مشهد 3 ملايين اللي بالنهار مرتين وثلاثة بينزلوا على الملاجئ، شو يعني هذا؟ هذا يعني أنه الحياة لا تطاق في الكيان. هؤلاء ناس جايين على أنها أرض اللبن والعسل، وأنها الملاذ الأكثر أمناً ورفاهية ليهود العالم، راح هذا الملاذ انتهى. وبالتالي النقاش قديش بدك تطول يا نتنياهو؟ معاش فينا نحمل، كل ما بيزيد اليمن بيزيد. والدليل مبارح القرار بضم حيفا، يعني تخيلوا انتوا شو في عند اسرائيل منافذ، عند ايلات وعند حيفا وعند بن غوريون لد، طبعا ايلات ام الرشراش، وشوفوا مروعهم اليمنيين ما بيستخدموا الا الاسماء الفلسطينيه، فيش تل ابيب، في يافا، فيش بن غوريون، في لد، هلا حيفا. بعد ما شفتوا انتوا حيفا، لانه حيفا اللي بينتبه للخريطه والجغرافيا بيعرف انه كل التبادل التجاري بين الكيان وبين الغرب الأمريكي والأوروبي حيفا، وكل التبادل مع الشرق يعني هند وصين بشكل أساسي ويابان وكوريا إيلات، وكل الحركة البشرية رجال الأعمال السياح المهاجرين المستوطنين هذا بن غوريون. طيب هلأ إسرائيل هو بح
19: وقد أصاب الصاروخ هدفه بدقة، ولم تنجح الدفاعات والمنظومات الاعتراضية في التصدي له.
20: يو يا دمر.
19: عاش اليمن حراً عزيزاً مستقلاً، والنصر لليمن

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: في كل قرية وحي مدرسة للتكافل، اسمها الجمعيات التعاونية، ومسار نهضة لا يتوقف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، تقديم المستندات الأصلية والكاملة للشحنات المستوردة يضمن حصولك على إجراءات جمركية سريعة من بوابة الدخول حتى بوابة الخروج.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
5: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
4: بصف لي المسألة عشان أفهم.
5: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
4: ما لها؟
5: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
4: وما؟
5: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
4: أوهو.
5: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
4: قول عن القاهم،
5: متواجدين على مدار 24 ساعة.
4: عاي أخرونا.
5: بالعكس، سوي فحصك وروح.
4: والنتائج
5: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
4: أوهو.
5: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
8: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
7: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
9: سبافون، أصالة وتواصل.
10: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

99 فاصلة ظهيرة عبر أثيركم أنتم 99 فاصلة واحد. ظهيرتكم نصر وعزة مستمعينا الأكارم في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا اللقاء الذي يتجدد بكم عبر أثيركم سام أف أم. على مدى أكثر من شهر كان أبناؤنا الطلاب وإخواننا الطلاب في مختلف المراكز والمدارس الصيفية على موعد مع تحصين أنفسهم ومع أيضا بناء قدراتهم في مختلف المجالات، المسار الديني والمسار الثقافي وأيضا مسار اللغة العربية وفي مختلف المسارات حتى المسار الرياضي. كل هذه المسارات تكاملت من خلال الدخول في هذه الدورات الصيفية التي لها أثر ولها فائدة في واقع حياتي. كل هذا سنناقشه بمعيتكم مستمعين الأكارم، الفائدة التي لمستموها من هذه الدورات والالتحاق أبنائنا الطلاب في المراكز الصيفية. بلا شك أن الطلاب خلال استثمار هذه العطلة الصيفية في المراكز الصيفية وفي الدورات الصيفية حققوا نقلة نوعية في اللغة العربية، في حفظ القرآن الكريم، في ترتيل القرآن الكريم، في التجويد، في الثقافة الإيمانية، وكل هذه النقلة النوعية لها أثر في واقع أبنائنا وفي أيضا أخلاقهم وانتمائهم ومبادئهم التي تجسد على أرض الواقع. طبعا واكب المراكز الصيفية حملة شعواء من قبل الأدوات الأمريكية الصهيونية. واكبت هذه المراكز الصيفية بتلك الإشاعات وتلك وسائل التضليل التي كانوا يبثونها من قبل، ولكن كل ذلك الزيف، كل ذلك المنطق المبني على الوهن والضعف والباطل انهزم أمام نور الحق وتجلي الحق الذي صدع به أبناؤنا في المراكز والدورات الصيفية. سروح الوطن بجهد البناء وفكر العبار بكل اجتداء. طبعا أكثر من سيقيم الفائدة الملموسة من هذه الدورات الصيفية هم الأسرة والمجتمع الذي التمس هذه الفائدة عن قرب. ولهذا سنفتح لكم المجال مستمعينا الأكارم مع اختتام أنشطة الدورات الصيفية للحديث عن الفائدة التي لمستموها من هذه الدورات عبر أثيركم سام أف أم في 99 فاصلة.

من الأخبار العاجلة ونحن في مواكبة لآخر المستجدات وأيضا في طرح موضوع الدورات الصيفية من آخر الأخبار، أعلام العدو عن مستوطني الشمال، حياتنا تحولت إلى جحيم ولا أحد يعرف ما هي مهمة الجيش في لبنان. يا ربي لك الحمد. يعني بعد تصريحات رئيس أركان الجيش الصهيوني عن أن الجيش الصهيوني ينهار، أيضا كيان الاحتلال وقطعان المستوطنين يؤكدون بأن حياتهم تحولت إلى جحيم ولا أحد يعرف ما هي مهمة الجيش في لبنان. الجيش عاجز فاشل أمام المسيرات وأمام الضربات المستمرة للمقاومة اللبنانية التي تضرب جيش الاحتلال وأيضا مختلف المستوطنات في رد على العدوان الصهيوني على لبنان. طبعاً سنفتح لكم المجال للمشاركة معنا مستمعين الأكارم في هذه الفترة 99 فاصلة ظهيرة في الموضوع الذي طرحناه عليكم، الدورات الصيفية والفائدة التي لمستموها من هذه الدورات، وأنتم في المقام الأول من يعرف حجم الفائدة وتغير يعني في تعامل الأطفال، في حفظ الأطفال، في ثقافة الأطفال، تغير إيجابي إلى الأفضل منكم وإليكم وبكم. سيستمر اللقاء ونستقبل المشاركات مباشرة وعلى الهواء.

0: نستقبل المكالمات مباشرة وعلى الهواء على الرقم 01-322-653. نستقبل الرسائل القصيرة على الرقم 720-991-991. أو نستقبل أولى المشاركات. ألو مرحبا.
1: ألو ألو ألو مرحبا. ألو مرحبا.
2: يا مرحبا.
1: حياكم الله. من معانا؟
2: كيف حالكم أستاذي علي؟
1: في خير. لكم الخير.
2: معكم حلا. كيف الحال؟
1: حياك الله يا حلا. في خير وعافية.
2: سمعت والله مهم جدا يا أستاذي علي.
1: تفضل.
2: المراكز الصيفية لها أهمية كثيرة ويعني ومؤثرة على أبنائنا, ويعني لما تكمل هذه المدارس الصيفية يا أستاذي علي أو المراكز بتشوف يعني حاجات كثيرة في أطفالنا, وحتى المواهب بتطلع والحمد لله, والأنشطة كثيرة وكل شيء, ويستفيدوا خاصة في من القرآن الكريم كل يعني الدورات.
1: نعم يا حلا.
2: نرجع أولادنا للقرآن الكريم وتعرفهم إيش معنى كلام الله وإيش في كل سورة وفي كل آية.
1: بالفعل بالفعل يا حلا. أنتوا معاكم أطفال دخلوا في الدورات الصيفية؟
2: لا.
1: بتلاحظوا في عيال الجيران يعني استغلالهم للوقت وإخراج ما بهم من أفكار وأيضا استثمار هذه الأفكار الإبداعية على أرض الواقع؟
2: أيوة يا أستاذ علي, وأنا قلت لك أنه بتلاحظ حاجات كثيرة يعني مواهب وإبداع, وحتى فن الإلقاء وفن الشعر واللغة العربية, وأصبحوا يعني في الإملاء ما شاء الله. من أول ما كان يعرفوا إيش بيقولوا وإيش بيكتبوا, خاصة المدارس واللي بيسمونه فوق مدارس خاصة, مش عارفين إيش يقولوا وإيش يكتبوا. تشوفهم تخرجوا والله العظيم كتابتهم مثل الدجاجة حنتمشي.
1: نعم يعني
2: يعني المدارس أو المراكز الصيفية أهميتها أكبر من المدارس العادية يا أستاذي علي, ولها تأثير كبير ويعني إيجابي كثير في أبنائنا جميعا.
1: نعم الأثر لهذه الدورات الصيفية على أرض الواقع اليوم ملموس ومشاهد.
2: أشكر في أستاذي علي أنها وعتنا وبتكشف حقائق اليهود لأبنائنا.
1: بالفعل.
2: ويعرفوا أصبحوا يعرفوا من هذا من هذا, يعني عدوه ومن صديقه, وأصبحوا يعرفوا كل الجرائم. كل مثلا مجزرة تنومة ما كنا نعرف عنها شيء يا أستاذي علي, بس الحمد لله الآن كل حاجة واضحة, كل شيء فهمنا, كل الذي كان يخبوا وكل الذي كان يغطوا علينا, وحتى كان يضمسوا هذه الحاجة.
1: بالفعل بالفعل كانت مغيبة عن أبناء شعبنا اليمني,
2: كان يغيبوا كل حاجة, حتى الأحاديث والقصص يعني اللي بتحصل في يعني الأنبياء والرسل ما كنا عارفين شيء, بس بفضل المسيرة يا أستاذي علي والسيد حفظه الله ورعاه وهذه المراكز الصيفية الحمد لله أصبحنا واعيين يعني متسلحين بالوعي.
1: اللهم لك الحمد ولك الشكر. أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة الواعية.
2: ربي يحفظك أستاذي علي. ممكن أطلب زامل من المايستر يونس؟
1: بكل تأكيد.
2: أعظم مدرسة لحسين رحمة الله عليه ورضوان الله عليه. تحياتي لكم جميعا, كل المشاركين كلا باسمه وصفاته, وكل كادر إذاعة سام اف ام, من أختكم حلا. دمتم ودام وطن بألف خير.
1: في أمان الله. شكرا جزيلا لك على هذا.

من المشاركات أيضا التي وصلتنا، السلام عليكم. وعليكم السلام، جاه الله يا إذاعة سام صلح والبث، قد لخيرات مشوش في ريمة على الموجة 99.3. تحياتي بإذن الله الجهات التقنية يعني تستمع إلى هذه الرسائل بإذن الله. أيضا من الرسائل والمشاركات التي وصلتنا في هذه الظهيرة، السلام عليكم. وعليكم السلام. الدورات الصيفية لها دور كبير في تعليم الأبناء التعليم الصحيح، وقد تعلم أبناءنا تلاوة القرآن والآداب والأخلاق. معاكم شيماء المعافى، شكرا لك يا شيماء.

0: الله يحفظك. ها، ما هي مشاركتك اليوم يا نجم؟
1: ما هي مشاركتي؟
0: تفضل.
1: التوالات الصيفية نبقى القرآني تزكي أنفسنا وتحصلنا من الثقافة المغلوطة.
0: نعم،
1: التوالات الصيفية تجعلنا جيلا قوي نتمسك بالقرآن ونعرف الله حق المعرفة.
0: نشهد ونعم بك.
1: نعظم الله في نفوسنا ولا نخاف شيء إلا الله، ونواجه الأعداء بكل علم وصلابة، ونتحدى كل المؤامرات، ونواجه كل المخططات، ونحن واثقين بالله وبنصره للمؤمنين. هويتنا الإيمانية ونهجنا القرآني وولينا الرحمن، شاء من شاء وأبى من أبى. الله أكبر. الموت أمريكا، الموت نصران، اللعنة على الناس إسلام.
0: ونعم بك، سلمك ربي وعافك.
1: علم الوجهة، علم الوجهة.
0: سلمك ربي وعافاك يا نجمة الدين. نفسك في زامل؟
1: أمران أخي في شارك.
0: يتفضل يتفضل.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله، حياك يا عمران.
2: الله يحييك.
0: كم عمرك؟
2: 8.
0: ما شاء الله، شاركت في الدورات الصيفية؟
2: أيوه.
0: ما شاء الله، كيف كانت؟ ما شاء الله، كيف كانت أجواء الدورات الصيفية؟
2: لا قوه.
0: أبرز ما تعلمتموه في الدورات الصيفية يا عمران؟
2: القرآن الكريم.
0: تلاوة القرآن.
2: سمعك سورة.
0: تفضل. أكيد.

0: السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. صدق الله العلي العظيم.
1: صدق الله العظيم. سلمك ربي وعافاك يا عمران. إلى جانب حفظ القرآن وتلاوة القرآن، هل هنالك كان أنشطة رياضية، أنشطة ثقافية؟
0: أيوة
1: ما شاء الله، يعني كانت المراكز الصيفية مناسبة؟
0: نعم
1: كانت المراكز الصيفية مناسبة؟
0: أيوة
1: والنعم بك، سلام ربي عليك. عاد في نفسك شي يا عمران؟
0: تزامل
1: أكيد،
0: علم وجهاد.
1: علم وجهاد، ابشر بعزك يا عمران، أنت ونجمة الدين
0: ونجمة الدين اجتزام جيل القرآن.
1: ابشروا بعزكم جيل القرآن وعلم وجهاد. سلمكم ربي وعافاكم.
0: السلام.
1: في أمان الله.

0: نعمه نعمه والله اني نعمه يعني على المستوى الشخصي انا ابني زيد وابني حسن دخلتهم في الدورات الصيفيه للامانه. زيد ما شاء الله يعني قدوا في صف رابع حفظوا سورة النازعات وما شاء الله أكمل جزء عام. ابني حسن هذا السنة عاد دخله كيجي أو يعني قبل الصف أول قدوا حافظ ما شاء الله 5 سور: الفاتحة، الإخلاص، النصر، الناس، الفلق، وما شاء الله عندهم همة للذهاب إلى الدورات الصيفية. كل هذا بنلمس على أرض الواقع حتى على المستوى الثقافي. ثقافة الأطفال، أخلاق الأطفال بتحسن إلى الأفضل، والله ما بنروج. هذا هو الواقع، هذا هو الواقع. كان يريد الأعداء وأدوات الأعداء، أنتوا داري منهم يعني الذي بيروجوا للزيف والضلال، أن يبقى أبناؤنا في الشوارع، يبقوا في الشوارع يضيعوا الوقت ويجلسوا يتجابروا ونت و يعني تفاهة بلا أن يعيشوا حياتهم بلا أي معنى بلا أي مسؤولية، وهكذا يعجبهم. أما أن يتعلموا القرآن، أما أن يتعلموا ما يفيدهم وما يصنع في عقولهم الوعي، هذا هو المحرم بالنسبة لهم. لذلك أبناؤنا هم أمانة، وإدخالهم في هذه الدورات واستفادتهم من هذه الدورات هي في المقام الأول تنعكس على الأب والأم. والله أني بدي نعكس علينا إحنا في واقع الحياة وفي واقع أيضا التعامل مع أبنائنا الطلاب. معنا اتصال يا يونس. ألو مرحبا. ألو ألو ألو مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: كيف حالك؟
0: في خير، لك الخير. من معنا؟
1: معكم هارون عادل المصاب.
0: هارون، من أين اتصالك؟
1: من مصاب السافل، بس الإذاعة اليوم مقطوعة عندنا ما سمعناها مضبوط.
0: من مصاب السافل؟
1: أيوه.
0: يعني الإذاعة مشوشة ولا مقطوعة؟
1: مقطوعة نهائيا من الصباح.
0: أثناء الاتصال كنت أنا أسمع صوت، صوت ما هو هذا؟ صوت التلفزيون؟
1: هذا صوت إذاعة ثانية.
0: ها يعني بإذاعات شغال عندكم وإذاعة سام التردد حقها ضافي؟
1: حقها مقبوعة، ولكن سمع 21 بس سام اليوم ما طلع.
0: على كم على كم بتطلع إذاعة سام عندكم؟
1: 99.1 أنا أقول.
0: 99.1.
1: أيوه.
0: اليوم ولا بالصوت ولا بالنخس.
1: ولا نسمعكم اليوم ولا.
0: من أي حين انقطع البث؟
1: من اليوم الصباح كنا نطلب ما رضيش تطلع.
0: بإذن الله نبلغ الجهات التقنية في إذاعة سام FM ونشوف حل بإذن الله.
1: والله نحن نستمع لكم مؤثرة في اليوم ما طلع عليها.
0: الله يحفظك، وإحنا نتشرف ونعتز بسماعكم لإذاعة سام FM.
1: أصلاً هذه أول مشاركة أنا لي معكم.
0: الله يحفظك. طبعاً اليوم إحنا موضوعنا الدورات الصيفية وأبرز ما استفاده أبناؤنا الطلاب من هذه الدورات الصيفية. معكم أنتم أبناء دخلوا والتحقوا بالدورات الصيفية؟
1: والله عندنا ما فيش عمرك الصيفية.
0: يلا بإذن الله الجهات المختصة بإذن الله أني تقيم مراكز صيفية في مختلف المحافظات حتى في القرى البعيدة. شكرا جزيلا لك.
1: إن شاء الله إحنا في القرى والله مستقيم مراكز صيفية هذه تمام، بس ما هلش مش موجودة.
0: يعني حتى الدور المجتمعي في تعليم الأطفال للقرآن بعد صلاة المغرب والعشاء، هل به هذا المجهود وهذا المسؤولية؟
1: لا والله ما فيه. إحنا لعينك في قراءة في المراكز الصيفية هذه ما موجودة.
0: بإذن الله أن أنتم يعني البعض من أبناء المجتمع يستشعروا المسؤولية، خاصة من هم متعلمون يعني يستطيعون تلاوة القرآن الكريم أن يقوموا بدورهم في تعليم أبناء تلك القرى. شكرا جزيلا لك أخي هارون.
1: مشتي زامل.
0: بشر بعزك. ما هو الزامل؟
1: هطلع الزامل يعني مهزن.
0: ما هو الزامل؟
1: زامل مهزن اللي اسمه زامل هذاك.
0: ما هزني. أيوه كيف عاد اسمعه؟ عاد افتح في تلفونك. بشر بشر بعزك. حاضر. لا نيتك لا نيتك، وبإذن الله الإخوة في الإدارة التقنية يصلحوا الخلل بإذن الله.
1: أصلاً أول يوم عين تقطعها كذا ما مفاجأة.
0: إلا بشر بعزك بإذن الله.
1: يلا أي خدمات.
0: يسلمك ويعافيك. نتشرف بهذا المشاركة. في أمان. قال يا يونس ما هزني يا منعه ولو ما بيسمع عشان الإذاعة بس لا نيته. من الرسائل التي وصلتنا السلام عليكم. وعليكم السلام. صباح الخير والتحية للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ونشكركم على هذا البرنامج المتميز دائما، والتحية لكم جميعا طاقم الإذاعة. معكم أخوكم شنان عبد الله الوصابي، وأطلب زامل بشير بعزك سيدي.

0: اتصال جديد، مشاركة جديدة. ألو مرحبا. ألو ألو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: كيف حالكم؟
0: في خير، لكم الخير. من معنا؟
1: معكم أثير.
0: أسيل.
1: أثير.
0: أثير.
1: أيوة.
0: تفضلي يا أثير.
1: حابة أقول المراكز الصيفية نحن التحقنا بها، وكذلك جميع الأطفال الموجودين في بيتنا. والمراكز الصيفية تعلمنا منها الكثير والكثير.
0: نعم، ما أهم ما تعلمتم في المراكز الصيفية؟
1: أهم حاجة تعلمناها هو القرآن الكريم. كذلك تعلمنا الاكتفاء الذاتي، الزراعة يعني.
0: ونعم ونعم،
1: زراعة الخضروات والفواكه، وكذلك زراعة حتى الورود، الأوراد اللي تكون خارج في حديقة المنزل.
0: ما شاء الله ما شاء الله. فين هذا المراكز الصيفية؟
1: مراكز صيفية هنا في المطار، في الروضة، حي الروضة.
0: ما شاء الله ما شاء الله. يعني لم يقتصر يعني النشاط في المركز الصيفي على تحفيظ القرآن الكريم، حتى تعليم الاكتفاء الذاتي، كيفية الزراعة، كيفية صنع الجبنة، الألبان، أو مع
1: أكيد لم يقتصر على القرآن الكريم، ولكن في جميع المجالات. هذه يعني من أهم المجالات. وكذلك يعني التصنيع الغذائي، مثلا التصنيع الغذائي في المنزل، مثلا صناعة مثلا الشطة، بدل ما احنا نشيل الشطة من الأسواق أو من هذه المنتجات اللي ما لهاش أي فايدة، نصنعها في البيت بأقل التكاليف.
0: ما شاء الله.
1: كذلك
0: ما شاء الله.
1: الكاكاو والشوكولاتة، الحجين والزبادي، كل شيء يعني، كل شيء حالي تعلمنا في المراكز الصيفية.
0: يعني ما شاء الله دراسة وتنمية أيضا، ما شاء الله، بناء اقتصاد مقاوم
1: يعني.
0: ما شاء الله. أثير، ما عاد في نفسك؟
1: والله نفسي لو يعني تستمر هذه المراكز الصيفية، لو يعني تجلس لعدة مجالات، يعني عدة، أقصد يعني عدة أقسام، لأنه إحنا الآن إحنا في آخر صف، مستوى تاني عالي.
0: بإذن الله هي المراكز الصيفية أتطور معها، وهذا الجيل بإذن الله بيحمل مسؤولية كبيرة في مختلف الفئات العمرية، بيحمل مسؤولية نصرة المظلومين والمستضعفين، وأيضا على كلمة الله.
1: أكيد. في الأخير يعني أقول لكم السلام الله على السيد عبد الملك، كذلك التحية لكم والجميع الكادر إلى عسام، وأقول لكم مشكورين على هذه البرامج الرائعة والمتميزة دائما، وتحياتي لكل العاملين في المراكز الصيفية. والآن في هذه الفترة اختتام المراكز الصيفية، ويكون اختتام مركزنا الصيفي، مركز نور الهدى، يوم السبت القادم بإذن الله. وتحياتي لكم، وأطلب زامل أقدس مهمة.
0: شكرا جزيلا لك يا أثير، وكم أسعدنا المشاركة الخاصة بكم في هذه الفترة، يعني ليتعرف حتى من هم مضلل عليهم ومغيب عليهم أثر هذه الدورات اليوم، يتضح ويتجلى من خلال مثل هذا الوعي ومثل هذا النور الذي يسطع من كلمات وأحاديث أبنائنا الطلاب. شكرا جزيلا لك يا أثير.
1: لكم في أمان الله.
0: في أمان الله. سنستمر معكم مستمعينا الأكارم، فاصل، من بعد نواصل.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. بيان توضيحي حول أساليب التجنيد وآليات ووسائل جمع المعلومات لمخابرات العدو الإسرائيلي وفق إفادات العناصر المتورطة بالتخابر مع العدو الإسرائيلي. ثانيا، أساليب ووسائل جمع المعلومات: الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصية تتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولا إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولا إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم ومناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمن من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. إجراءات المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن الجوانب المختلفة بما في ذلك المنشآت الطبية أو الاقتصادية والعسكرية إلى آخر ذلك، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسنا في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. ختاما، نؤكد لشعبنا اليمني العظيم بأن الأجهزة الأمنية ستبقى وفية له، وستكون في الخندق الأول لحماية الجبهة الداخلية، وستعمل جاهدة على التصدي بحزم لمخططات العدو وعملائه التي تستهدف شعبنا اليمني في ظل دوره المؤازر للقضية الفلسطينية ولقضايا الأمة الإسلامية، وفي الوقوف ضد المخطط الصهيوني المسمى إسرائيل الكبرى.
2: الجمعيات التعاونية تزرع الثقة بين المزارع والمائدة وتختصر الطريق من الحقل إلى المستهلك. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، تأخرك عن تقديم إقراراتك الضريبية في المواعيد المحددة قانوناً يعرضك للجزاءات والغرامات القانونية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة، فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
6: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
2: سام اف ام، والعود احمد.

0: من جديد نرحب بكم ونستمر معكم مستمعينا الأكارم. به أخبار تشفي الصدور، أخبار تكشف واقع النفاق والواقع التطبيعي الذي وصلت إليه هذه الأمة. من الأخبار التي تشفي صدور قوم مؤمنين، إصابة 8 جنود خلال اشتباكات قرب النهر على أطراف زوطر الشرقية في جنوب لبنان. 8 أنجاز على أيدي سادة المجاهدين في هذا الزمن، سلام الله عليهم، مجاهدي حزب الله الذين ينكلون بالأعداء بالصوت وبالصورة. أيضا من ضمن الأخبار التي جاءت للتو عبر السفير الأمريكي في كيان الاحتلال هاكابي، قال بأن كيان الاحتلال أرسل قبة حديدية إلى الإمارات وأرسل أفرادا لتشغيل تلك القبة. يعني اليوم لم يعد هنالك أي شك بأن الإمارات وبأن الدول العربية، بعض الدول العربية أصبحت صهيونية هكذا، يعني مصلحة واحدة، ما يصيب الكيان الإسرائيلي يصيب تلك الدول، وأيضا المؤامرات والأهداف التي يتم بها استهداف الدول العربية والأحرار من أبناء هذه الأمة تأتي بغطاء من تلك الدول التي يقال بأنها عربية، لكن في الواقع ليست عربية. حتى اليوم أدوات الإمارات في اليمن، طارق عفاش والمجلس الانتقالي، وأدوات السعودية، حتى الجميع هؤلاء هم يمثلون نفس النهج الإماراتي. يعني إذا كان هنالك أي عدوان على اليمن ستكون تلك المناطق غطاء لاستهداف أبناء شعبنا اليمني. سيفتح طارق عفاش، وكما قالها يعني أمام الملأ وأمام الإعلام، بأنه يريد أي تحالف دولي للتعاون ضد أبناء شعبه. لذلك اليوم أصبح كل شيء واضح. من آخر التصريحات للأمين العام لحزب الله، لن نترك الميدان وسنحول الميدان إلى جحيم على إسرائيل.
1: على العدو أن ينتظر ردنا الآتي حتما إن شاء الله، وبيننا وبينكم الأيام والليالي والميدان.
2: في الجنوب كل
0: إذن في رسالة للأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم إلى مجاهدي حزب الله والمقاومة الإسلامية، محلقاتكم تعانق الأرض وتخنق المحتل الصهيوني، ومسيراتكم ترعب أشرار الأرض وطغاتها.
3: جحافلكم ونمزق نخبكم وسنريكم بأسنا الذي لا يلين. باسم علي والحسين لن تمروا، وهذا الميدان بيننا وبينكم.
0: الشيخ نعيم قاسم لمجاهدي حزب الله، أنتم لا تموتون، إما أن تبقوا في الميدان وإما شهداء أحياء عند ربكم ترزقون.
4: الكلمة الآن للميدان، نحن له والله معنا وشعبنا معنا.
0: الشيخ نعيم قاسم، قالوا انتهيتم وستخسرون، ولكن سطع جهادكم أسطورة الصمود الذي أذهل العالم. أنتم جنوب الطهر والكرامة ولبنان، السيد المستقل دعامته الجنوب. أنتم الحياة العزيزة للذليلة، أنتم التحرير للاستسلام، أنتم السيادة للاستعباد، أنتم الاستقلال للأزلام. أنتم أبناء الأسمى سيد شهداء الأمة، السيد حسن نصر الله والسيد الهاشمي والشهداء والجرحى والأسرار.

الشيخ نعيم قاسم: نواجه العدو الإسرائيلي المجرم والمتوحش المدعوم من الطاغية الأمريكي الدموي، وبلدنا لاهثة وراء سلطانها، فئة قليلة العدد والعدة والنصير تواجه، لكنها مؤيدة من الله الأكبر، ولذا سننتصر. الشيخ نعيم قاسم: نواجه عدوانا إسرائيليا أمريكيا يريد إخضاع بلدنا لبنان ليكون جزءا من إسرائيل الكبرى. لن نخضع ولن نستسلم، وسنستمر في الدفاع عن لبنان وشعبه مهما طال الزمن ومهما عظمت التضحيات، وهي أقل من ثمن الاستسلام. الشيخ نعيم قاسم: لن نترك الميدان، وسنحول الميدان إلى جحيم على إسرائيل، وسنرد على العدوان والانتهاكات، ولن نعود إلى ما قبل 2 آذار. الجرح اللي في عسكك نار وبرود. الشيخ نعيم قاسم: الاتفاق الإيراني الأمريكي الذي يتضمن وقف العدوان على لبنان يكاد يكون الورقة الأقوى لإيقاف العدوان. نشكر إيران على اهتمامها بلبنان وشعبه، وسنشكر أي جهة تساهم في وقف العدوان. تبقى مسؤولية التفاوض لتحقيق أهداف لبنان السيادية من مسؤولية السلطة في لبنان. الشيخ نعيم قاسم: حاضرون لنتعاون مع السلطة لتحقيق سيادة لبنان بإيقاف العدوان الصهيوني بحراً وبراً وجواً. حاضرون للتعاون مع السلطة لتحرير لبنان بخروج العدو الصهيوني من أراضينا المحتلة وانتشار الجيش اللبناني. حاضرون لنتعاون مع السلطة لتحقيق تحرير الأسرى وعودة الناس إلى كل قراهم وبلداتهم وإعادة الإعمار. الشيخ نعيم قاسم: ندعو للانسحاب من المفاوضات المباشرة التي تشكل أرباحا خالصة للصهاينة، وتنازلات مجانية من السلطة اللبنانية. لا علاقة لأحد خارج لبنان بالسلاح والمقاومة وتنظيم شؤون الدولة اللبنانية الداخلية. الشيخ نعيم قاسم: بعد أن يحقق لبنان النقاط 5 ويرتب وضعه الداخلي باستراتيجية الأمن الوطني مستفيدا من عناصر قوته ومنها المقاومة. الشيخ نعيم قاسم: أدعو إلى مناقشة سياسية دفاعية متكاملة كجزء من استراتيجية أمن وطني على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية. الشيخ نعيم قاسم: كل مقاومتنا هي لإيقاف العدوان وتعطيل أهدافه، ولن نغادر ساحة المواجهة.

إذن كانت هذه هي رسالة حجة الإسلام والمسلمين الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم إلى مجاهدي حزب الله ومقاومته الإسلامية، وكما قالها الشهيد الأسمى والأقدس السيد حسن نصر الله: بيننا وبينكم الميدان، الميدان الذي نرى منه تفاصيل النصر، نرى منه تفاصيل الآيات التي أمدنا الله بها تنكيلا وسحقا وحسما على الأعداء.

نستمر معكم مستمعينا الأكارم في قراءة ما وصل إلينا من الرسائل الخاصة بكم حول الدورات الصيفية بعد أن أطلعناكم وواكبنا آخر المستجدات في صعيد ما يتعلق برسالة الأمين العام لحزب الله حجة الإسلام الشيخ نعيم قاسم. من الرسائل التي وصلتنا العسل حالي والقمر عالي والذهب غالي والذهب غالي وإذاعة سام واصل في بالي ونستمع إليها في خيالي. التحية لك أستاذي علي والمخرج المبدع البالستي الفرد صوتي يونس وزامل حيدر. حيدر أنت الوحيد يا يونس، طلع هذا الزامل. أم طهران بالنسبة للموضوع المراكز الصيفية بتعلم أبنائنا التجويد والوعي، والتحية لكل من دخل ابنه أو أبنائه المراكز الصيفية يا يونس الزامل الله يحفظك. شكرا لكم يا أم طهران. رسالة لصاحبها الوصابي رمزي محمد الوصابي تقول السلام عليكم. وعليكم السلام. الموضوع قوة القوة، نقول لكل العاملين في المراكز الصيفية حماكم الله، أنتم من يبني الجيل الناشئ المتمسك بالله والدين الإسلامي المحمدي الأصيل. التحية لبندر الوصابي ووليد الوصابي ورياض الوصابي، وأطلب زامل قولوا لأمريكا اللعينة قبل ما تندم. المشارك رمزي محمد الوصابي، شكرا لك يا رمزي. السلام عليكم. وعليكم السلام. الدورات الصيفية لها دور كبير في تعليم الأبناء، معاكم حفصة العانزي. شكرا لك يا حفصة. أيضا من الرسائل التي وصلتنا الذي يسعى بكل جهد، السلام عليكم. وعليكم السلام. بالطبع الطلاب حققوا نقلة نوعية كبيرة وعظيمة جدا، أخلاقهم أصبحت حسنة، ثقافتهم أصبحت قرآنية، كتاب الله في أيديهم، يقرؤون آيات الله ويتلون كتاب الله. ونسأل من الله أن يحفظ السيد القائد الموجه الذي يسعى بكل جد وجهد لتربية جيل واعي وجيل متمسك بهويته الإيمانية. وجدان الهاجسي، لك التحية يا وجدان. بالمناسبة وعلى أصطاء هذه الأنشود الإيرانية الجميلة، في هذه الأثناء حاول أحد القوارب السريعة الأمريكية الدخول إلى مضيق هرمز، لكن العيون المجاهدة لحرس الثورة كانت له بالمرصاد.

الحمد لله الذي أعزنا بالجهاد. قالها حرس الثورة، قالها المسؤولون في إيران، لن يمر لتر واحد من مضيق هرمز مهما كانت القوة، مهما كانت الصدوة الأمريكية، لن تستطيع المرور. ثمانية صاينف في الحدود اللبنانية وتنكيل بالزوارق السريعة وأيضا بالمدمرات الأمريكية التي تفكر حتى تفكر بعبور مضيق هرمز. يا قوة الله، ونحن هنا في اليمن، هنا في يمن الإيمان والحكمة، أيدينا على الزناد، لم نخفو ولم نكل ولن نمل بقوة الله، حاضرون في كل ميدان، حاضرون في كل ساحة، مستعدون بجاهزية عالية، متوثبون في كل الميادين وفي كل الساحات، وأيدينا على

الرسائل والمشاركات الخاصة بكم مستمعينا الأكارم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وعافية. بالنسبة للموضوع مهم جدا والله، تغيرات كثيرة جدا، مثال تنظيم أوقاتهم والصلاة، وأيضا ما عاد أطولش في الرسالة وأطلب زامن رضاك ربي رضاك يا منعاه. تحياتي لكل البنات المشاركات كلا باسمها وصفتها، وعلى رأسهم شذى الأزهار وحفيدة الزهراء وبنت هدي الأجبار، تحياتي عاشقة الحرية، شكرا لك يا عاشقة الحرية. أيضا من الرسائل المراكز الصيفية، مشروع تخرج ووعي وثبات، معكم أحمد راجح، شكرا لك أخي أحمد. الدورات الصيفية، تحصيل لأبنائنا من ثقافات العدوان، ولمن يغار من نجاحها نقول هي منبع الوعي ومنارة العلم والهدى. تحية مشتاق فؤاد ومشير محمد، وأطلب زامل سياسة أمريكا، بشير بعزة.

السلام عليكم. وعليكم السلام. المدارس الصيفية هي من علمتنا المحبة والرحمة والجهاد في سبيل الله وتلاوة القرآن وكيف نحارب أعداء الله أمريكا وإسرائيل، وهي من أيضا علمتنا كيف ينبغي أن نتوحد ونتحالف مع إخواننا. هاجر صدام، وشكرا لك يا هاجر. أيضا السلام عليكم، معكم بنت الجبيري. فائدة المراكز الصيفية رائعة جدا، والاستفادة منها ضخمة، والالتحاق بها شيء عظيم. وأوصل سلامي لسيدي ومولاي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأسأل من الله أن يحفظه كما حفظ كتابه الكريم يا رب يا الله. أيضا من الرسائل: أسعد الله أوقاتكم بكل خير، نسأل الله أن ينصر المجاهدين. أما بالنسبة للموضوع، المدارس الصيفية لها أهمية كبيرة، وننصح كل أم وأب ألا يترددوا. قد تمين قد احنا في النهاية. شكرا لك يا صاحبة أو صاحب الرسالة. أيضا أوجه التحية لسيدي عبد الملك وللشعب اليمني. أيضا بيان عز الدين، ولكن بتقول بيان عز الدين: البث مقضوع على التردد 99.3، والرجاء إصلاح البث. بيان عز الدين: محبتي لكم مستمعين الأكارم. شكرا لك يا بيان عز الدين. وكانت هذه هي آخر الرسائل، ليست الواصلة وإنما التي نقرأها على الهواء مباشرة. يونس لك علي مجلي، بإذن الله يتجدد اللقاء. دمتم في نصر وعزة.

0: القدس هي المحور،
1: وهنا صوت المحور،
0: إذاعة سام اف ام.
1: سام اف ام.

0: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
1: العمل بالحق ولو كان ثقيلا علينا، في بعض الأحيان قد يكون الحق على خلاف أهوائنا، طبائعنا، مزاجاتنا، عصبياتنا، مشاعرنا، يجب أن نعمل بهذا الحق. وأشد امتحان أنا بحب لكم يا أخوان ويا أخوات، أيمتى؟ لما بصير الحق المطلوب تمارسه وتعمله وتأيده بيتعلق فيك أنت، أو بيتعلق بأموالك أو بولادك أو بعيالك أو بإخواتك أو بجماعتك أو بأصحابك القريبين منك. هون الحق، هون الامتحان الحقيقي. لما إذا بيطلع اللي خارج هذه الدائرة سارق أو مرتكب، كيف تتصرف؟ إذا طلع ابنك أو خيك أو قريبك أو صاحبك سارق أو مرتكب، كيف تتصرف؟ هون الامتحان الحقيقي. طيب، في تحمل من الحد الأدنى وطلوع مرحلة المراحل، بدك تتحمل تهم، أهل الحق يتهمون، بدك تتحمل الشتائم لأنه في ناس شتامين شغلتهم يشتموا، بدك تتحمل الافتراءات، بدك تتحمل محاولات الحصار، بدك تتحمل الأذى وصولا إلى العدوان المعنوي والنفسي والجسدي. وأن تعلم يا أخي ويا أختي أنه ما دمت مع الحق فأنا مع الله، ومن كان مع الله كان الله معه، ومن كان الله معه كان حسبه ووكيله وكفيله وناصره ومعينه، فيكفيه وهو حسبه ولا يبالي. وهذا يترتب عليه أثر معنوي ونفسي. هؤلاء الذين يشعرون أنهم مع الله وأن الله معهم لأنهم مع الحق لا يخافون، لا يجبنون، لا يشعرون بالوهن ولا بالضعف ولا بحقارة النفس ولا بالذل في ذاتهم، بل يشعرون بالقوة، بالصلابة، بالشجاعة، بالأمل. عندما يكون الإنسان مع الله سبحانه وتعالى يملأه الأمل وتملأه القوة وتملأه المعنويات والاستبشار بالآتي. ياما في ناس ببلشوا وبيمشوا، هم يؤمنون بالحق ويعملون به وينصرونه وينصرون أهله، لكن بعد مرحلة من الزمن في ناس بيتعبوا، في ناس بملوا، في ناس بيضعفوا، في ناس بتكتوى هموم دنيوية، ما كان عنده عائلة صار عنده عائلة، ما كان عنده هموم صار عنده هموم، صار عنده مشاكل، صار عنده استحقاقات شخصية وعائلية واجتماعية، صار بده يفتش كيف يأمن هاي الاستحقاقات ولو من طريق الباطل، فيسقطون وينحرفون ويضيعون. في ناس في بعض مراحل التحدي يغلب عليهم الخوف، ولذلك هم يقولون للثابتين والصامدين هنيئا لكم، بس نحن معنا أعصاب نكمل، معنا قدرة نكمل. طيب، في مرحلة المراحل تقبل الدنيا على أهل مسيرة الحق، زعامة ومنصب ووظائف وفلوس وغنائم وتجارة وأموال وتسهيلات واستفادة من موقع سياسي و إلى آخره، فيطمعون ويضعفون أمام مباهج الدنيا، أمام خدع الدنيا، أمام حبائل الشيطان، ويسقطون.

0: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
1: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
2: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامج التيسير في التفسير. نجتمع على كتاب الله، نتدبر الآيات، نتدبر معاني هذه الآيات من خلال مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى بدر الدين الحوثي، جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. أحبتي الكرام، لازلنا في رحاب سورة يوسف، والآيات تتحدث عن قصة نبي الله يوسف. ووصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 24، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك، مستعينين بالله سبحانه وتعالى، سائلا من الله أن ييسر لنا فهم معاني هذه الآيات الكريمة. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. تأملوا معي يا أحبة الكرام في معنى هذه الآية الكريمة. واستبق الباب، حاول كل منهما، نبي الله يوسف عليه السلام وامرأة العزيز، حاول كل منهما أن يسبق الباب الذي هو باب الدار. فيوسف يريد أن يسبقه أو يسبقه ليخرج، وهي تريد أن تسبقه لئلا تتركه يفتحه. وقدت قميصه من دبر لترده في حال فراره، فقدته بجذبه إليها. وألفيا سيدها لدى الباب، وجد سيدها عند الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، تعني أنه أراد بها الزنا، إلا أن يسجن أو عذاب أليم، عقوبة له على إرادته بأهلك. قال هي راودتني عن نفسي، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، لأن ذلك قرينة أنه يريد رفعه وجذبته إلى أسفل لئلا يكشف عن عورته. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، لدلالة ذلك أنه هرب منها وأنها جذبت ثوبه من خلفه فقدته. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، أي من احتيالكن الضار. وفي إضافته إليها وإلى عامة النساء رفق بها في الحكم عليها، وتقوية للحكم بأنها مظنته من حيث هي امرأة. إن كيدكن عظيم، دلالة على أنها مظنته وإن عظم. يوسف أعرض عن هذا، يوسف أعرض عن هذا، واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. المعنى يوسف أعرض عن هذا، فلا تطالب بجزائها واكتمه، واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. فهذا زجره لها، وقد كان ينبغي له أن ينقل يوسف من ساعته إلى محل لا تصل إليه امرأته، لكنه قليل الغيرة، وقد وثق باعتصام يوسف وأنه لا يطاوعها أبدا، ولم يهمه ما يلحق يوسف من مشقة الاستعصام. إذن أحبتي الكرام، نكتفي بهذا القدر من الآيات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إلى لقاء آخر إن شاء الله أحبتي الكرام، وحلقة جديدة بإذن الله، نلتقي يوم غد بإذن الله سبحانه وتعالى. إلى ذلك الملتقى أترككم في حفظ الله ورعايته، أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.

0: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين،
1: وأنت خير الغافرين.
2: سام اف ام 99.1 من صنعاء تقدم
3: يا

تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها، جريمة استهداف الحجاج في تنومة، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنوما ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر المهمة التي يمكن الاستفادة منها في واقعنا المعاصر. الدرس الأول: الهيمنة الثقافية والتربوية أشد خطرا من الهيمنة العسكرية. السعودية لم تحتاج إلى دبابة واحدة لطمس مجزرة الروم لعقود، بل استخدمت نفوذها السياسي والاقتصادي بشرط على الأكاديمي اليمني وعلى الإعلامي وعلى الموظف وعلى المسؤول بأن ينسى الجريمة كشرط للحصول على الامتيازات، لا سيما على الثقافيين والأكاديميين. امتيازات علمية، مؤتمرات، ندوات، نوال توزعه دارة الملك عبد العزيز. هذا يعلمنا أن المعركة الحقيقية للتحرر لا تكتمل بدون تحرير العقل والمناهج والثقافة، لأن العدو إذا امتلك عقول النخب فقد امتلك البلد بلا رصاص ولا حق. الدرس الثاني: الترهيب والعقاب أسلوب العدو عندما يفشل الترغيب. الدكتور سيد مصطفى سالم رحمه الله أحد كبار مؤرخ اليمن من إخوتنا المصريين الذين عاشوا اليمن وحظوا تقريبا بالجنسية اليمنية، منع من دخول السعودية لأداء الحج والعمرة طوال حياته فقط لأنه كتب بموضوعية عن العلاقات اليمنية السعودية. وهذا يعلمنا أن الأنظمة التي تمارس الإبادة والطمس لا تتردد في حرمان أي باحث أو مؤرخ من أبسط الحقوق الإنسانية كعقاب له على شجاعته العلمية. الدرس الذي نستفيده: أن لا نرهب من العقوبات السعودية، فمنع التأشيرات هو اعتراف منها بأنك على حق. الدرس الثالث: شراء الذمم وتجنيد النخب هو الاستراتيجية السعودية الأولى الذي لا يزال حتى الآن. إنشاء الجامعات السعودية بأعداد هائلة من الأكاديميين المتعاقدين من اليمن والعالم الإسلامي ودفع مبالغ ضخمة لكتاب ومؤرخين لتلميع صورة السعودية وتغطية جرائمها هو نموذج صارخ لاستراتيجية تجديد النخب. الدرس العملي: على أي شعب يريد استعادة حريته أن ينتبه إلى أن العدو سيحاول شراء علمائه وأدبائه ومفكريه أولا قبل أن يرسل جنده. لذلك حماية النخبة الوطنية من الإغراءات المادية هي جزء أساسي من معركة الوعي. ثم سألنا عددا من الأسئلة وقلنا: كيف تحولت مجزرة تنومة من جريمة دامية إلى قضية مدفونة بفعل الهيمنة والتضليل حتى غاب الوعي بها لعقود من الزمن؟ وسألنا أيضا وقلنا: ما الدور الذي لعبته السياسات الممنهجة في إفراغ الحج من مضمونه وتحويله من رمز لوحدة الأمة إلى أداة تفريق وتكفير؟ وسألنا أيضا وقلنا: كيف تمكن آل سعود من تحويل الحج الذي هو مؤتمر سنوي للوحدة الإسلامية إلى أداة لتفريق المسلمين وتكفيرهم وقتلهم، بدءا من مجزرة تنومة مرورا بمنع الحجاج اليمنيين والسوريين والقطريين والإيرانيين والليبيين أيضا من قبلهم، وانتهاء بكارثة منى التي حصلت بسبب توجيه موكب محمد بن سلمان بشكل معاكس لاتجاه الخروج للحجاج في الطريق. والواقع أنه كان للهيمنة النجدية الوهابية السعودية أثر بالغ في وأد تلك المجزرة وفي دفنها في رمال النسيان من خلال الهيمنة السافرة على القرار السياسي والتربوي والثقافي والأكاديمي في البلد في اليمن، وبأدواتها المختلفة من الترغيب والترهيب والتجنيد وغير ذلك. رغم أن المجزرة كانت جرسا مبكرا يشير إلى عدوانية هذا الكيان الشيطاني المتوحش قرن الشيطان، والذي نشاهد اليوم وعلى مدى سنين ماضية بعضا من مخرجاته في العدوان القائم منذ 2015 إلى اليوم، إلا أننا لم نكن قد أعددنا العدة لمواجهته عندما وقع، حيث أسدل الستار على تلك المجزرة في الواقع التعليمي وفي الثقافي وفي الإعلامي، فغاب معها الوعي العميق بأسبابها. وهذا يعني أنه في ظروف تحرر والاستقلال يجب إعداد العدة لذلك وتنمية الوعي الوطني المستقل بهذه الأحداث حتى لا نخدع مرة أخرى، حتى لا نهاجم مرة أخرى ونحن في غفلة. والسؤال الأهم الآن هو: أين تقع تلك المجزرة في النظرة السعودية الاستراتيجية للحج؟ وأين موقعها في سيل الاعتداءات السعودية على الحجاج بشكل عام؟ ولماذا لم يخلو عام من كثير من الأعوام إلا وفيه اعتداءات أو عدوان أو إهمال أو تقصير نتج عنه مجازر كبيرة وقتل المئات والآلاف من حجاج بيت الله الحرام؟ إن الذي يظهر أن دور السعودية قرن الشيطان الاستراتيجي المنوط بها منذ إنشائها على يد المستعمرين الغربيين، بريطانيا أولا ثم أمريكا لاحقا، هذا كله يقوم على استراتيجية إفراغ الحج من محتواه وأهدافه وغاياته من خلال قتل الحجاج المسلمين الإهمال المتعمد المؤدي إلى موتهم، تعزيز الشعور النفسي والتربوي لدى عامة المسلمين بالسخط وعدم الأمان والإحباط في الحج، وكذلك من خلال صد المسلمين عن الحج أو منع الحج عن تأدية دوره في تقرير وحدة المسلمين وتوجيههم نحو قضاياهم المصيرية، والتنديد بسياسات المستكبرين الأمريكان والصهاينة في الحج والبراءة منهم. فإذا كان الحج في الأساس هو المؤتمر الأعظم للمسلمين سياسيا ووحدويا وثقافيا واجتماعيا وفكريا، فإن آل سعود نيابة عن سادتهم الصهاينة والأمريكان قد سخروا منابر الحرمين التي لها قدسيتها في قلوب المسلمين لتحقيق أهداف ذلك المشروع الاستعماري. حولوا هذا المؤتمر الأعظم من مؤتمر لوحدة المسلمين إلى مؤتمر للتفريق بينهم وتكفيرهم وتضليلهم وتبديعهم وقتلهم وإضفاء المشروعية على جرائمهم. وأما التفريق والتمزيق لكلمة المسلمين من قبل شيوخ الدين الوهابيين فقد أصاخوا بذلك سمع هذا العالم كله بنعيقهم وأصواتهم، ولكنهم صم بكم عن المعتدين في فلسطين وفي أفغانستان وفي العراق وفي لبنان وفي سوريا وفي اليمن وفي غيرها من بلدان المسلمين في إيران منذ عام 2015 ميلادية، وهم يصدون حجاج اليمن عن فريضة الحج، وكذلك منذ 2011 ميلادية حتى سقوط نظام الأسد وهم يصدون الحجاج السوريين عنه. في العام 1438 منعوا وسيسوا حج القطريين حينما كانت بينهم إشكالية بينهم وبين قطر، وهم من نفس المنهج والطريقة والمذهب. وخلال نوبات مختلفة تعرض الحجاج المصريون والحجاج الأتراك والسوريون للمنع من بيت الله الحرام، وحولوا هذا البيت بيت الله حولوه إلى بيت سلمان لا يدخله إلا من كان على دين سلمان وعلى هوى سلمان، حتى من أفاضل العائلة السعودية الحاكمة. الذي يخالف سلمان لا يمكن دخوله للحج. وخلال نوبات مختلفة تعرض الحجاج المصريون والحجاج الأتراك والسوريون للمنع عقب أزمة لوكربي بين أمريكا وليبيا في التسعينات. تم منع الحجاج الليبيين من الحج بضغوط أمريكية طبعا وبريطانية وفرنسية على حد قول العقيد معمر القذافي في ذلك الحين. الأمر الذي دفعه لاتخاذ قرار أخرق قضى بتوجيه بعض الليبيين إلى السياحة إلى المسجد الأقصى المحتل، يعني حجوا إلى المسجد الأقصى. طبعا إسرائيل أعلنت ترحيبها بذلك. أما مجزرة الحجاج الإيرانيين في عام 1987 فهي فضيحة مدوية، حيث قتل الحجاج قتلا ذريعا لأنهم فقط أعلنوا البراءة من أعداء الله أمريكا وإسرائيل. لم تتفوق على هذه المجزرة إلا مجازر 2015 ميلادية الذي هي 1436 هجرية بسبب إسقاط الرافعة في الحرم، ثم تسبب موكب ولي العهد في ذلك الحين ولي العهد في ذلك الحين محمد بن سلمان بتوجيه سيول بشرية منهم في اتجاهات متعاكسة في منى، أدى إلى تدافعهم ودعس بعضهم بعضا. على كل حال لم يخلو عام من الأعوام إلا وفيه مجزرة الحجاج بدعاوى مختلفة وأعذار باردة، سقوط رافعة، انطفاء كهرباء في نفق، تدافع، تزاحم، حرق خيام في منى من هذا القبيل، سقوط فندق بمن فيه، انهيار فندق بمن فيه من الحجاج. ما من عام إلا وفيه مجزرة الحجاج، إلا الأعوام التي حكم فيها الملك عبد الله بن عبد العزيز فتميزت بالسلامة للحجاج. وهذا يثير أكثر من سؤال، إن الصد عن المسجد الحرام يأتي في ذات السياق الذي تبذله مملكة قرن شيطان، تبذل فيه جهودا كثيفة وسعيا حثيثا لإفراغ الحج من أهدافه وغاياته التي تمثل تجسيدا حيا للوحدة الإسلامية والكيان العالمي الموحد، حيث مؤتمر المسلمين السنوي، وحيث تعزيز وعي الأمة ومعالجة قضاياهم المصيرية وبراءتهم من أعداء الله، براءتهم وهم في خضم ذلك المشهد الأسطوري من أعداء الله الذين يناقضون المشروع الإلهي في هذه الأرض. وسيستمر الوضع على هذا النحو ما دام هذا الكيان الذي سماه الإسلام قرن الشيطان المرتبط بالاستعمار وبمشاريعه الهدامة والمفرقة، سيظل هذا الوضع يحكم سيطرته على ذلك البيت الطاهر حتى يهيئ الله ويقيض الله الرجال الذين هم المتقون الذين هم أولياء هذا المسجد الحرام. أما الفاسقون هؤلاء فليسوا أولياء، وما كانوا أولياءه، إن أولياءه إلا المتقون كما قال الله سبحانه وتعالى: إن البيت الذي جعله الله للناس أمنا وجعلهم فيه سواء العاكف فيه والبادية، حيث لا شرعية أبدا لأي إجراء يتم فيه منع أو عرقلة الحجاج من أي مكان قدموا. إن الله عز وجل جعل حق البادي وهو النائي عن المسجد الحرام وممن ليس من أهله مثل حق العاكف فيه سواء بسواء، فلماذا يعمل آل سعود على منع الحجاج من الدول التي قد تعارضهم قد تتناقض معهم قد تختلف معهم لماذا يمنعونهم ويمنعون مواطنيهم من الحج؟ إنه بيت الله يا سلمان وليس بيتك، إنه بيت الله. وإذا قلب آل سعود صفحة التاريخ القريبة، فربما استشعروا أنهم ربما سيخرجون من الباب الذي دخلوا منه. تحديدا في عام 1924 ميلادية، أشاع والدهم عبد العزيز ومن معه من المطاوعة أن حاكم الحجاز آنذاك الملك الشريف الحسين بن علي بن الحسين بن الحسين بن علي قد صد حجاج نجد من دخول مكة، فعقدوا مؤتمرا في الرياض حضره أعيان نجد ومطوعتها وقادتها، وقرروا وجوب إعلان الجهاد ضد من صد عن بيت الله الحرام. وأنتم ماذا تفعلون؟ ماذا تفعلون لو أن توليتم على المسجد الحرام؟ صد في صد ومنع في منع. وبهذه الذريعة تم لهم اجتياح واحتلال الحجاز والحرمين الشريفين، طبعا بدفع وبدعم بريطاني استعماري. نهاية هؤلاء، هذا النظام السعودي نهايته في الحرمين الشريفين لن تكون أحسن من نهاية كفار قريش لما صدوا المسلمين الذين كان يقودهم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن البيت الحرام في السنة السادسة للهجرة. كيف وصف القرآن هذا صد؟ اعتبره خطيئة تضارع خطيئة الكفر، واعتبره موجب الإسقاط ولايتهم الواقعية على البيت الحرام، بالإضافة إلى سقوط ولايتهم الشرعية أصلا، وسببا موجبا لتعذيبهم من الله. قال الله عز وجل: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. واعتبره إلحادا ظالما يستحق صاحبه عذابا أليما. قال: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. لذلك حينما يعتدي علينا هذا العدو ويمنعنا من الحج ويصدنا عن المسجد الحرام الذي جعله الله للناس سواء، فإن علينا أن نحج جميعا إلى جبهات العزة والشرف ونلبس ثياب الرجولة وننوي الإحرام بالجهاد المزلزل المنتصر للدماء شهدائنا في تنومة وغيرها، وأن نطوف مع الجيش واللجان الشعبية، أن نطوف مع الجيش مع القوات المسلحة اليمنية مع القوة الصاروخية مع القوة البحرية مع الدفاع الجوي حيثما طافوا، ونسعى بين صفا حاجاتهم ومروة عدتهم وعتادهم، ننطلق للمرابطة والوقوف مع الأبطال على صعيد الحج. كل الجبهات مشعر حرام ولا يصح حجنا إلا بالمبيت والمرابطة فيها. يجب أن نزدلف إلى الله بأن نجمع بين الجهادين، جهاد المال وجهاد النفس وجهاد الكلمة والموقف، وأن نرمي في كل يوم معسكرات إبليسهم الرجيم ومواقع شيطانهم النجدي بما يسره الله من صواريخ زلزال توشكا سكود بركان بالقدس بالصواريخ بما أبدع اليمنيون فيه من الصواريخ والطائرات المسيرة التي تفوقوا فيها وقاموا فيها قياما عظيما، ومما لا نعلمه إن شاء الله من فصيلة القادم أعظم. يجب على الشعوب الإسلامية أن تتحرك لتحرير الحرمين الشريفين وتعين أولياءه المؤمنين الذين رضيهم أولياء على الحرمين الشريفين الذين يحققون كونه مثابة للناس وأمنا. من يسعى لتحقيق الحرم بأن يكون مثابة للناس وأمنا يأمنون فيه ويؤمنون غيرهم فيه فهم الأولى بالولاية على هذا على الحرمين الشريفين. والآن إلى فقرة إضاءة من تراجم شهداء تنومة، منهم الشهيد حسين ابن حسين ابن حسين زقيل الصعفاني من محل الجرواع صعفان حراز مديرية حراز محافظة صنعاء، كان عمره عند استشهاده 40 عاما. ومنهم الشهيد حسين بن علي بن درهم العريمي من قرية لجين دويب السفلى مديرية حيدان صعدة، استشهد طبعا مع ولده أحمد الذي تكلمنا عنه سابقا في حلقات سابقة في حلقة سابقة. وأيضا من الشهداء الشهيد حسين بن علي بن يحيى الأحمر من قرية قارة جوار قرية عزان بلاد القبائل من الحيمة الداخلية مديرية الحيمة الداخلية محافظة صنعاء. وأيضا من الشهداء الشهيد حسين القريطي. هل تعلمون المقرأ؟ من منا لا يعرف المقرأ الشيخ محمد حسين القريطي الذي كان زينة رمضان ولا يزال تتزين سماوات شهر رمضان في آفاق اليمن جمعاء. الشيخ المقرأ محمد بن حسين القريطي هو ابن هذا الشهيد، والده الشهيد حسين القريطي ولد في عام استشهاد والده محمد حسين القريطي، ولد في عام 1341 هجرية في نفس العام، حيث ذهب والده وأمه حبلى به، ذهب للحج، فاستشهد هنا، ولم يمنعه يتمه من أن يكون أحد أعلام اليمن المعاصرين في علم القراءات وحسن التلاوة للذكر الحكيم، فتتزين به سموات شهر رمضان دائما في آفاق اليمن. والسؤال الآن الذي يجب أن نسأله، والسؤال الذي يجب أن نسأله في ختام هذه الحلقة، واحد: كيف مهدت الأوضاع السياسية المضطربة في اليمن ونجد والحجاز الطريق لوقوع هذه المجزرة، مجزرة تنومة؟ السؤال الثاني: ما دور الاحتلالات والصراعات الداخلية والتحالفات، ما دور الاحتلال والصراعات الداخلية والتحالفات في تشكيل المشهد الذي سبق كارثة مجزرة تنومة؟ السؤال الثالث: لماذا تعد الفترة بين عام 1918 ميلادية و1923 ميلادية، عام وقوع هذه المجزرة، أخطر مرحلة في تاريخ اليمن المعاصر؟ كل هذه الأسئلة وغيرها هو ما سنحاول الإجابة عنها إن شاء الله في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع

تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها. جريمة استهداف الحجاج في تنومة، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: وزارة الداخلية تهيب بكافة المواطنين بضرورة الانتباه واليقظة والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساعد العدو بأي شكل كان، وذلك عبر الاتصال بالرقم المجاني للقيادة والسيطرة بوزارة الداخلية 1-99.

0: الجمعيات التعاونية تمنح كل متطوع دوراً منتجاً وتحول التطوع إلى رافد اقتصادي حقيقي. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
1: أخي التاجر، أخي المستورد، تكرار المخالفات الجمركية يعرضك للدخول في القائمة السوداء، بينما التزامك وحرصك على إنجاح سير الإجراءات يمنحك أفضلية الدخول في القائمة الذهبية.
0: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
5: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
8: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555-555.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
9: سام اف ام، والعود احمد.
10: هنا سام اف ام،
1: إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.

0: المغفرة.
1: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم تنومة الحقد الدفي مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي تابعتم في الحلقة الماضية
1: صوت الرصاص
2: أي الرصاص؟
1: حتى الساعة شيء
2: أيوة
1: كانت إشارة عسكرية يا علي
2: قصدك إشارة عسكرية بين الوهابيين
3: أخي يحيى أين عايشين النقيب حسين؟
1: عايشين رقاب الأمير الحاج يا حمادي
3: ها من أجل إطلاق الرصاص حق الأمس العشي
4: السلطان عبد العزيز يبيها عملية المضي في الحمام وراها مشاكل أبدا مع الإمامية
5: في وادي تنوم يا جلال وادي تنوم مكان زين وناس
6: أثبت يا عم حمادي
1: كم يا شو عجلسنا في سعطة 10 أيام أو 8 أيام
6: مدري والله ما عاد أنا متأكد نسيت يا عمي
1: أندرنا اليوم سبت يا شوعي يعني 16 ذو القعدة
6: 50
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
6: صاد على رسول الله صاد على رسول الله
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
6: نقب حسين
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
6: يا نقب حسين
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
6: ما رأيك
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
0: تنومة الحقد الدفي إخراج محمد شرف الحلقة 19
8: شيخ عتيبان وصل الشيخ خالد بالجامع معه كتائب الجيش والإخوان
9: جزاك الله خير يا أخي بشرك الله بالخير وين المفر يا زيوف جاكم جيش بن سعود وعليك شاعر يا عتيبان
10: السلام عليكم ورحمة الله
9: وعليكم السلام ورحمة الله
10: كيف حالك يا شيخ عتيبان؟
9: حياك الله يا شيخ خالد بن جعفر مبيد المشركين تفضل يا شيخ خالد
10: السلام عليكم
9: تفضل يا شيخ خالد حياك الله ترى الأخوان منتظرين منك كلمة تخطب فيهم وتحمسهم على الجهاد جهاد المشركين الزيوف
10: عجل تعال قرب يمي السلام عليكم يا أخوان اسمعوا أيها الأخوان قد علم الله جهادكم وصبركم انظروا هذا العدو قد ساقه الله غنيمة لكم شدوا عليهم شدة رجل واحد. هؤلاء الزيود مشركون وأصحاب بدعة، دماءهم وأموالهم حلال عليكم، واللي عندهم ما هو بقليل. الغنيمة الغنيمة، الجهاد الجهاد. الله أكبر
11: الله أكبر الله أكبر.
9: بارك الله فيك يا شيخ خالد، حنا جاهزين طوع أمره.
10: قرب مني يا عتيبان، قرب. اسمعني زين يا عتيبان، اسمعني زين.
9: تم.
10: وزع المشافر قتين على الجبال المحيطة بالوادي.
9: تم يا شيخ تم.
10: والخيالة يحاصرون طرف الوادي من الخلف، والهجانة يحاصرونهم من الأمام.
9: تم يا شيخ.
10: فهمت يا عتيبان؟
9: أمرك مطاع يا شيخ خالد.
10: اللي أقول له
9: إيه؟
10: الزيود عندك علم متى يصلون؟
9: يصلون يا شيخ عند صلاة الظهر. الظهر موعدنا يا شيخ خالد.
10: مرحبا والله ما سهل.

0: زيد الله يرحمه يعجبه هذا الحازم. الله يرحمه سالم خف.
1: الله يشمل الله برحمته جميعا يا حماد. الله يشمل الله برحمته.
2: لا الله لا
3: يا باه عين جدي حسين ما قلتوش له الحين قدر فقد لهم يا باه.
1: عاي جو قريب يا محمد عاي جو قريب ان شاء الله. هم بعدنا في مؤخرة القافلة.
3: إنا مؤخرة القافلة بعيد يا باه.
1: هاي يا محمد هم 3000 حاج قافلة هاي من أولها من آخرها.
3: جو نزل عندهم يا باه عند جدي حسين.
1: ما يصبرش يا محمد ما يصبرش.
3: كان قد إحنا تعبين وجوعين يا باه إحنا نوقف نسبر الغداء ونفتن شوية.
0: ها رضي الله عنك يا محمد. التيث الذي في نفسي قد إحنا جاوعي قل لبو نشتي وبعمق لا سلته.
1: ولا يهمك يا حمادي ابشر بالذي في نفسك.
0: الحاصل يا أخي يحيى ولو حتى خبزي يابسه
1: يم هذا
0: أهم شيء العافية وسلامة الرأس.
1: والله انك دنت حالك يمي يا حمادي بدأت ارتاح على
0: الله يحفظك.
3: قالوا مني يا بس الأسير الدين اليوم حطب مع خالتي خديجة هي قديب بخير ما لها شيء.
0: جيت منك يا الله. يا سمعت يا أخي يحيى الحطب على محمد خالتي.
1: مرحتك يا حمادي لكن ما بشبه يوم لك ويوم عليك
0: ويوم يكفيك شره.
4: صفوة الله من الخلق معاه.

0: استغفر الله يا ولد محمد. الحمد لله على السلامة، أنا ارتاحانة. سيرت يا الحضب بساعتك أنت وخالتك خديجة.
1: ولا يهمكم يا بلا.
2: الحمد لله على السلامة يا أخي يحيى.
0: الله يسلمك يا أحمد. هي اجلس اجلس ارتاح شوي اجلس.
2: أين القهوة؟
0: والصالة. اجلس
2: قد احنا جاوعين.

0: يجلس أنا حج أحسن وأنا سيرتي لنا حطب.
1: والله ما تطيق خطوة يا سيدي علي، الحطب علي أنا أخف منه.
0: أنا ولا أنت واحد يا حج أحسن، لكن قد صورتك تاعب، اجلس وأنا سي.
1: أنت نزل الحاجة حقنا وخلي الحطب علي أنا.
0: أنا أقول لك بعدك، لكن اسمع، زيد الحطب يا حج أحسن، قالوا ما عاد عن القش حطب خيرات في الطريق.
1: أها، أقول لك جينا كلنا لقمة من الحاصل ذا الحين، وبعد أسيرتي حطب، أعرف حطب يكفينا أسبوع. هيا جينا نزل حاجاتنا من فوق الجمع.
0: هاي هاي أحشبح يا حج أحسن.
1: يلا
0: مسقم لايف ليك.
1: ها
0: مسقم يا حج أحسن.
1: أيوه والله
0: والماء على من يا حج أحسن.
1: الماء والماء والقل، اعرف ما يكفينا أسبوع. نزل هي
0: يا سعمك جمال.
2: يا شيخ خالد، يا شيخ خالد، يا شيخ خالد، يا شيخ خالد.
3: حلام حلام.
2: حجاج اليمن الزيود وصلوا الوادي وحبوا رحالهم.
3: الجنود جاهزين يا تيبان؟ جاهزين
2: يا شيخ خالد، جاهزين. بس
3: تكلم يا تيبان.
2: بس طال عمرك
3: ايش بلاك؟
2: فيه مشكلة.
3: مشكلة؟ جاي الحين تقولي مشكلة؟
2: ايه.
3: وش هي؟ وش هي يا تيبان؟
2: مجموعة من الحجاج الزيود نزلوا في سدوان الأسفل، ومجموعة ثانية في سدوان الأعلى.
3: ايه.
2: بس مجموعات صغيرة.
3: ايه الله يهداك. وين المشاكل يا تيبان؟ نرسلهم مجموعتين من الإخوان المجاهدين. ايش المشكلة؟ عساك كنت تريدهم في قفص واحد. ايش بلاك يا تيبان؟
2: ايه طال عمرك تراني والله ما افهم، ينقصني شوية فهم.
3: ايه الا قل لي صليت الضحى يا تيبان؟
2: لا يا شيخ، كنت ارتب الجيش.
3: نصلي الضحى
2: طال عمرك.
3: صلاة الضحى فيها ثواب كبير.
2: نصلي الضحى.
3: تعال قرب يمي.
4: الله أكبر
2: الله أكبر.

0: اللهم لك الحمد ولك الشكر. هذا العنب الأسود ما قد طعمت مثله أبدا. تسلم يا أحمد.
1: إيه هو عنب من عنب صعدة. إيه حبة الطير. هنيئا يا حج حسين.
2: يا أنا قب حسين قد فسرت الحلم حق أمس.
0: ماشي يا حج عم.
1: وين حلم؟ وش حلمت يا نقيب حسين؟ عسى خير إن شاء الله.
2: والله يا نقيب حسين يمكن يقدر يفسر أحلام.
1: تحاكى وش حلمك؟
0: تقدر تفسر الأحلام يا أحمد؟
1: إن شاء الله. وش حلم؟ وش حلم؟
2: قد حلم هذا الحلم ثلاث مرات يا أخي أحمد.
1: الله يسمعنا أخي.
0: أقول لك يا أحمد، حلمت النبه غربان سوداء كبيرة مناقيرها من حديد هجمت على قافلة الحجاج من كل بقعة.
1: الله يسمعنا خير. ايوه يا نقيب حسين كمل.
0: وكانت تاكل لحوم الحجاج وما قدرنا نقاتلها لأنها كثيرة وإحنا قليلة. كنا نلبي ونقول لبيك اللهم لبيك.
1: ايه يا نقيب حسين الله يسمعنا خير.
0: تكرر الحلم ثلاث مرات يا أحمد. آخر مرة أمس الليل.
2: أخي أحمد هي ما عندك.
1: الله يستر يا نقيب حسين.
2: تقدر تفسر لنا الحلم هذا؟
1: هيا اسمع. صلاة على رسول الله.
3: اللهم صل على رسول الله.
1: الغراب عدو ولونها الأسود حاقد ومجرم

0: الحرق. اوه يا ساتر، هذا حرق يا فاطمة.
1: وانت تجلس تقهوى على راحتك يا يحيى، مالك مزاوط؟
0: انا حرق الله.
1: اجلس اجلس، انا عتصير ادي حطب انا وخديجة ومحمد من الوادي.
0: ما نفعل بالحطب يا فاطمة، قد تغطينا.
1: هنا حطب خيرات، ما عاد عنلقاش في الطريق، نجمع لنا حاجتنا.
0: ها اسقمي، اجلسي انت هنا وانا على سير انا ومحمد.
1: ماشي يا يحيى، قد حلفت خديجة ما تسير الا هي، وانا عاد اسير معاها.
0: عب علش يا فاطمة،
1: الله يكتب الاجر. اجلس هنا راعي لخالي، لا عاد يجي وما بحد.
0: وهذا يقع يا فاطمة، لكن الصوت يا فاطمة.
1: ما هو
0: خالج حسين؟ مدري ما نتأخر
1: إن شاء الله. خير يا يحيى.
0: أنت داري ما قال لي خالج حسين يا فاطمة؟
1: خير يا يحيى، ما قال لك؟
0: قال لي إنه حلم مرتين غربان سود معاهم مناقير حديد وبيأكل اللحوم الحجاج.
1: أي حجاج يا يحيى؟
0: حجاج القافلة حقنا يا فاطمة، حجاج القافلة حقنا.
1: قوة قوة قوة يا يحيى، سير بسر خالي، ما لهم تأخروا، قوة سير.
0: ما بش كلاك يا فاطمة، صلى على رسول الله وآله.
1: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله.
0: سيري تحت الطلعينة انتي وخديجة ومحمد، لكن صاع الطير.

0: قول قول يا قاضي قول قاضي حسان قول تفضل هذا رماء من حق صعبه.
1: تسلم يا احمد تسلم
0: عظيمة كل
1: ما شاء الله ما شاء الله امام الخلق.
0: بسم الله بسم الله قول قول يا قاضي
1: بسم الله بسم الله
0: قول يا قاضي حسان
1: بسم الله ما شاء الله كان قلبه عظيمه
0: يهنا يهنا بالعافية قاضي
1: هناك هناك العافية يا احمد.
0: هذا اخي يحيى صاحبي يا قاضي حسن هيا يحيى ادخل اكدب كنا على كل عليك الرمح.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
3: السلام عليكم ورحمة
1: الله وبركاته.
0: هذا القاضي حسن قريب مطهر جارنا جاي حج مع ابن القاسم.
2: حيا الله القاضي حسن.
1: اهلا وسهلا حياك الله يا يحيى.
2: ما بلا جيت اشتي اعرفكم على الحج صالح اليمني والبيضاء رفيقنا على مكة إن شاء الله.
0: أهلا وسهلا حياك الله يا حج صالح اليمني.
2: حياك الله جميعا.
1: تفضل تفضل يا حج صالح.
0: تفضل يا أخي يحيى أنت هو الحج صالح وكل رمان من حق صعده يرد الروح هيا تفضلوا.
2: بسم الله
1: يا حج صالح.
2: بسم الله
1: هي ضرب ضرب مالك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله تبارك الله الله يكتب أجرك يا أحمد راح تظلم.
0: سهل يا أخي يا عيسى كل وارتاح في ظل أخوك حمادي.
2: أكرمكم والله يا أحمد والله أنك كريم نفس وأصيل وأخ عزيز.
0: ما عذبك فيني يا أخي يحيى شجيتني يا أخي يحيى قد قال لي هكذا إلا أنت.
2: هي هي هي أقوم صلي الظهر نتوكل على الله عاد المسافة طويلة.
0: لا عز النعمة يعزك الله هذا رمان يا أخي يحيى مشروح ثاور.
2: يا أخي

0: شيخ يا شيخ شيخ يا شيخ خالد.
1: اهدى يا تهبان.
0: يا شيخ خالد يا شيخ خالد.
1: اصبر يا تهبان اصبر.
0: نهجم الحين؟
1: اقول لك اصبر يا تهبان اصبر. خلهم ينشغلون شوية، نريدها تكون عليهم مثل الصاعقة.
0: اللي تشوفه يا شيخ، حنا جاهزين.
1: أكيد يا تيبا تحلم بالغنيمة.
0: لا يا لا لا يا شيخ خالد، حاشا لله.
1: حلالك حلالك يا تيبا حلالك. اسقل لي الإخوان جاهزين؟
0: جاهزين يا شيخ خالد، خلنا نتوكل على الله ونهجم عليه.
1: أجل خليك صاحي يا تيبان، وانتظر من الإشارة.
0: ايه يا شيخ، ايه يا شيخ، حنا والإخوان منتظرين منك الإشارة.

0: تتابعون في الحلقة المقبلة.
1: وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله.
2: يلا يا شيخ خالد، الجمعة منتظرة منك الإشارة. يلا يا بن جامع.
3: الله أكبر. اقتلوهم.
4: حول الغربان الذي يحرمهم خالي حسين. حول الغربان الذي يحرمهم خالي حسين. والله انهم الوهابين
5: المعارضين.
6: افسرمي وانتو راعوا ليهانة.
7: ماشي يا محمد ما بشتسيري.
6: راعوا ليهانة.
7: ماشي يا محمد ماشي ما بشتسيري من الخبالة. ابوك رجال قادر يحمي نفسه. جي والله ما بشتسيري.
3: يا خطة المحكومة الموزون. خطة المحكومة الموزون.
8: لا تخلوا واحد منهم.
4: الحق الحق الحق.
9: هذا الحين قد احنا بندافع على نفوسنا واعراضنا ولا نستسلم لهول الملاعين الكسل.
0: كنتم مع تنومة الحقد الدفي. كتبه للإذاعة حسن السراجي، روى فصوله عبد الكريم الوشلي، مراجعة تاريخية حمود الأهنومي، جسد شخصيات المسلسل سليمان داود، محمد قاطع، حمود شرف، آلاء أحمد، عمرو خالد، ياسر المطري، يحيى شرف، حسن السراجي، مهاب المتوكل، خالد مطهر، علي المؤيد. شارك في أداء أدواره سمير الشطواني، علي مجلي، هاشم الدرة، ريان العزعزي، أحمد القمري، سلطان السدح، محمد الهادي، علي عبد القادر، محمد عبد الكريم، إيلاف عبد الكريم، حسين حجر، أمل إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزام، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنومة الحقد الدفي. للمخرج محمد شرف.

0: الصهيونية يشرف تصنيع ويعظم قوة عظمى تتقدم تسلم أداكم تسلم صفوة يمن الحرية.
1: بارك الله فيكم وكتب أجركم وحقق لكم وعلى أيديكم النصر العظيم.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية. الجمعيات التعاونية تبني شراكات مع الجماعات فتترجم الأبحاث إلى منتجات ترفع الناتج المحلي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
1: أخي التاجر، أخي المستورد، سلامة إجراءات تسليم معاملتك إلى انتهائها يجنبك الوقوع في شبهة التهريب والمساءلة القانونية.
2: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
4: سبق فون، أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
0: سام اف ام والعود أحمد.
7: هنا سام،
8: تاريخ حي،
7: ثقافة مكتملة.
8: هنا سام،
7: حياة اجتماعية مرصودة.
8: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
7: سام اف ام،
8: إذاعتك أنت.
9: جارح بشليل، بسم الله الرحمن الرحيم. العو يا مهلك فرعو، عونك يا أرحم الراحمين على السعودية وقيادته، عونك على العملاء القيادة السعودية. لا تضايقوش، أنتوا قاتلين النفس المحرمة، أنتوا مشاركين في دماء الأبرياء يا قيادة السعودية، أنتوا بتعاونوا الأمريكي الإسرائيلي في هلاك الإسلام والمسلمين. من غيركم؟ نقول لحكومتنا، الحكومة اليمنية الذي هي تحت قيادة المجلس السياسي الممثلة بالرئيس مهدي المشار، فاوضوا وانتوا رافعين رؤوسكم، فاوضوا بعز بشهامة، لا تطرحوش، لأن هذولا القيادة السعودية هين هكذا فاتري جرحوا الشعب اليمني جرح لا يوم القيامة. الشعب اليمني بيعاني من المتاعب، من الحصاء، من الجوع، من الغلب، من القل. كم من مشكلة داخل البيت بسبب القل من تحت رأس القيادة السعودية؟ كم من بيت اخترب من تحت رأس الأمراء والملوك السعوديين؟ كم من بيت بينزل دموع من القل بسبب القيادة السعودية؟ كم من بيت ما عاد ارتقى على الطرف، شردوا بسبب السعودية؟ كم من أسره تشردت من تحت رأس السعودية؟ يا حكومتنا اللوم عليكم، إذا ما عاد ضربوش بيد من حدي، ما هو المرزي لكم؟ ما هو المانع لكم؟ ما عاد احناش بحاجة جورتهم ولا نشتي جورتهم بعد هذا الأفعاء. أنا صابري أشتي ثمن والصبر، ثمن وتعبنا، من يقولوا لها السعودية تفعل هكذا وما عندنا لها وما تشتي السعودية وما بتدور السعوديين مننا؟ ما هو المرزي لكم؟ كم عاد تجلسوا تتفاوضوا ولا يحن عاد تحاوروا ويحن عاد احتل ويحن عاد افتاك؟ قلنا حما ليلة دهت نعمة سنة وهذا مش داري ما بيعانى وخلق الله، من يقولوا له؟ كلمة وعشرهن سوا اليوم اللوم على الحكومة حقنا. اضربوا بيد من حديد ولا يدخلكم منقود. ما عاد باقي، ما عاد يشتوا بعد هذا الافعال كلها اللي يوقع فينا. ما يشتي، ما في راسه، ما بيقول لعقله من عيستسلم، من عيسمح انه يمضي كلمة علينا وهي عوجة. لا هانت ولا كانت، لو الدين الغالي رخيص كذا ما عبش ما نخسره، حرم لو ما استبقى واحد. هو قمر الرجاء، قمر الرجاء. بنقول فاوضوا غاقر كلمة وعشرهن سوا، قالوا خيار الأحكام الإصلاح يجي من الحق نصه وما راح للراح. قربوني ست يا سعودية، ها بنتراشاكم وقربوني ست بصوت قوينية طالع نازل. يلا من هو مخطي عيتي خطأ، احنا مخطين عليكم، ما فعلنا بكم، ما سوينا بكم، في بطنكم دم ما ننساش لا يوم القيامة حق مجزرة تنومة. أحد بيحاكيكم؟ أحد بيساميكم؟ أذيي ومشاغل للشعب اليمني من حين عرفنا رواحنا. الشاي بيبكي والأب بيبكي والابن بيبكي وبيئن من معاملتكم. وبنقول مشتئ، وما بعد هذا الأفعى حرم عليكم تبصروا يوم أبيض، حرم عليكم. جوني ستة إياها صلحانية الثمرة ما بش فيهم خير، مشهم حق خضية يخطوا الطريق، ما نتراشاهمش، ما نتراشاهمش، وبعد عليهم. اللوم على حكومتنا، اللوم عليكم أنتو. قالوا من بارد الحرب ليلة أصبح آخر ليلة كتي، قل أسبوع بيدخل وسنة تخرج وسنة تدخل وإحنا في هدنة، ما هي من هدنة هذا؟ ليحن عاد يصبروا الناس. كلمة وعشرهن سوا اقدفوا خبر قطف المحاضر ولا طوالها، ما ندراشاهمش ولا تترضعوا لهم ولا توهوا كلمتكم، ما همش فاعلين قلي، مشكم فاعلين قلي أبدا، فاعلين جريمة وفعل لا يعلم بها إلا الله. وحرم بالله أن الشعب هذا ما له قدر ولا للثمن، حملها الجبل يتحمل، لكن زاد زاد زاد الجر وزاد الباطل. لحينها الناس يشتوا يتخارجوا، يا أخي نتخارج كيف ما تخارجنا؟ يلا انقلتوا قتل قتلة، وانقلتوا صلح ساعة الجن ومثل الجن، خذ يا كل واحد لقدره، كل واحد لكرامته، كل واحد لعرضه. اليهودي أحق بحقه، وهوك يهودي وأحق بحقه، وفرح الغني بحقه. هذا شلوا ثرواتنا وشلوا من أرضنا من أول العمر، وهم بيناقشونا في الحدود، كان يشلوا بالمتر بالكيلو، فحين كذا بالمحافظة بيشلوا. رحم الله محمد أحمد إسماعيل قائد المنطقة الشرقية اللي كان في كل سنة يجر كذا كذا كيلو من الحدود، والله وتآمروا عليه وبشموه وطفوا، ولا نسيته الذي قتلوا في حضرة مطبل المربوحية، ما هو قالوا خلل فني، كان هذا رجل شد وتآمروا عليه، السعودي شكت عليه وعفاش الذي شكى عليه ما الغيره، وذا حن كذا بينزعوها بالمحافظة. أمانة مانك يا شريف، حاو حاو اجنب حاو، نحرم لو ما عب الرجال تتحاكم ما يمضيها، أرضنا وعرضنا وحقنا في داء لروسنا، وفي حاله حرم ما لو يقول اكحل يكتحل بما يستضي، أرضنا وعرضنا في داء لروسنا، هذا هتك العرض، هذا نهب الأرض، هذا اجوا خلق الله في داء الراسي، في داء الراسي نا قالوا لا عشاكيرا كده كتايته ورقات، ما هذا المجابر جاء يا أخي ما يشاغلك من عنك اتلو ورقود ترقود آمن، هذا لا جاوع ولا شابع، قال واحد تانك آمن ولا خايف، والمهم ما اعتجنا تعتجنا عجن والدنيا عجي، لو ما عادنا سمحت كمي نام من بداية العدوان لليوم، قلت بف الناس وعي ما بتقول كلام عسر لكن بتبسر، وانه ذا مراعي تقول لها تلك من لا لكفة مستسلمي، هذا المجابر يا سعاوده ما هيش في الدم موجود فيني، ما عاد القواش بعد عليكم، حكومتنا بنقول احنا مفوضين لكم، بنقول احنا مسلمين لكم، والممثل لكم السيد عبد الملك الله يديلها العافية للساعة الوافية، قعوا ناس اضربوا بيد من حديد، ويوم الكلب يفك كل نفسه، ويوم الشر يجيب سلاحه، ادليت بأكثر من عبارة، فوائد الكلام ما قل ودل، أم الحلي تكفيها الإشارة، في رعاية الرحمن.
10: جارح بشليش.

0: شعبنا أننا اليوم في فلسطين نقاتل إلى جانبكم جنبا إلى جنب وكتفا بكتف.
1: يلا يلا

0: اختار بيات عن لا حين مرت السفن الامريكيه وهي ترفع علم دوله بربادوس.
1: أها
0: هي 5 ابيات. قلنا رفعت شعار، رفعت شعار بلاد بربادوسي، عدنا بها لزمان دقيانوسي.
1: الله،
0: هل هذه العظمى التي تخشونها تمضي مضي السارق المخلوس؟ لجأت إلى دول تموه باسمها، جاءت بها من داخل القاموس، أخفت علامتها وأعين رصدنا، طمست علامتها وأعين رصدنا، مختصة بقراءة المطموس. هذا هو الإسلام دين محمد، هذا هو الإسلام دين محمد يا أمة مكسورة الناموس.
1: الله الله، الأمريكي إذن اتضحت صورته، يعني من هي أمريكا في نظر معاذ؟
0: أمريكا هي كما قال عنها الشهيد القائد هشة هشة، وهي ظهرت أمام الشعب اليمني، موقف الشعب اليمني هشة بالفعل.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية، يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 1-00. أمننا في تواصلنا.

0: الجمعيات التعاونية تعيد الاعتبار للحرف التقليدية وتفتح لها أسواقا رقمية عالمية. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
1: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
2: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
1: بسط لي المساله عشان افهم.
2: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
1: ما لها؟
2: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
1: وما
2: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
1: أوهو.
2: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
3: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
1: قول عن القاهم
2: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
1: عيأخرونا.
2: بالعكس، سوي فحصك وروح.
1: والنتائج
2: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
1: أوهو.
2: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
5: الوطن الذي يأكل مما تزرع وتصنع أيدي أبنائه هو وطن يمتلك قراره. دعمك للمنتج المحلي هو فعل مقاومة اقتصادية يحمي كرامتنا من التبعية. الحملة الوطنية لدعم الأسر المنتجة، ثقتك هي رأس مالهم، مع تحيات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة صنعاء.
6: سام اف ام، والعود أحمد.
7: حرب، بسم الله الرحمن، جهز وعد، نبتديها مع إسرائيل مسحرة. حرب كبرى وصلنا، حرب صادق وجد، بين مسلم وكافر جات متأخرة. امتشج سيف جدك دي قتل عمر ود، عبر صاروخ ابن البدر ومسيرة، ما الهلنت والجيش الذي مستعد يدعس اليهودية على منخرة. ما الهلنت والجيش الذي مجتهد في صناعة حربياته متطورة. أشعل الحرب يا جيش اليمن واستمد من قوة الله قوة قادرها تقهره. خلى إيلات تشعل، خلها تتقد، ردها لصليافة كل شي غيره. المصافي تولع والمفاعل يقد، والمواني تغلق والمطار هجرة. حان يوم العدو الظالم المستبد، وقتها يا الفقار الحيدري تنحره. صد، هاجم، سفن وابراج، فجر وهد اقتصاده وجيشه ذي بنا دمره. شبها حرب لا توقف ولا بانسد، والعدو كل ساعة يرتكب مجزرة. حرب والشرق الأوسط منها يعتصد، من تفرج بغيره باص المنحرة. حرب شعوة شديدة شاملة تسترد قدس الإسلام من صهيون وتحرره. ما تقف غير لا من اليهودية يشد من وطن له زمن وجع المستعمرة. وانت يا شعب نركم، جيشنا بايرد، رد يلقيك من بين العرب مفخرة. رد يلقي ولا الصهيون يصبح يمد للسلام المحالي ذات متكسرة. حينها دق راسك في السحابة وزد، مد رجلك بوجه القردة واستفسره، قل لغال انت واليد الطويلة تعد، كم مصافي وخزانات متدمرة. صبحه رد، عشه رد، لا ما يخد، رد في رد لا ما تحجر المحجرة. ما ولد من يذل ابن اليمن، ما ولد والله انه وقع في الوقعه المجبره، ما حدا كفو في حرب اليماني وند، كل غازي غزانه في يمن نقبره، والعرب كان الاحراب العرب نتحد، كان الكلب مشاي يمعهم مسطره، والمطبع وعبد المال والمنتجد قال لهم من مسك بالله باينصره، قال لهم من مسك بالله باينصره. الله اكبر، الموت لامريكا، الموت لاسرائيل، اللعنه على اليهود، النصر للاسلام.
8: الوقت وقت عمل، الوقت وقت تحرك، الوقت وقت لبذل الجهود على الأرض.

تقدمه مسير معناه انذار اخير، عرض تقدمه مسير معناه انذار اخير، معناه ان امامكم يوم عبوس قمطرير، ان لم يكف حصاركم فخيارنا الاتي مرير، ان لم يقف عدوانكم حالا فلن يقف المسير، لن نكتفي بمسيرات او صواريخ تطير، سنصير نحن ضيوفكم وبناء ستزدحم القصور، الدار قبضتنا ووالي الدار في يدنا اسير، وبها ستنتشر النقاط ويرفع القول الشهير للناس، امنياتنا ليست عليكم فاستديروا. هذا المسير طريقه الأقصى ولله المصير. أما ديار بني سعود فذاك مشوار قصير، الحصن يرقب فابن حيدرة بخيبرهم خبير، نصر من الله العزيز وبعده فتح كبير، ستزول أمريكا وإسرائيل والحلف الحقير، عرض رأوه فقيل هذا عارض مطر غزير، بل إنه ما استعجلت نجد وحاكمها الأجير، جيش كأن خطاه ريح صرصر سر صرير، ريح بأمر الله تمسح لا ترى إلا القبور، أمن يجير ولا يجار كمن يجار ولا يجير، الله مولانا وقائد شعبنا البدر المنير، راهد رهانك سيدي وازحف بجيشك يا مشير، راهن رهانك سيدي وازحف بجيشك يا مشير، القول حق عليهم فليبدأ الوجع الكبير.

0: سام اف ام، إذاعة المحور.
1: خرجت إسرائيل سنة 1985، يعني بعد 3 سنوات من 1982، بفعل ضربات المقاومة. استقرت

نحن لسنا ممن يجف مكتوف الأيدي والعدو يضرب. نحن شعب لأبى الضيم، نتوكل على الله سبحانه وتعالى.

0: إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرار عملياتها في البحرين الأحمر والعربي ضد السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى إدخال ما يحتاجه قطاع غزة من غذاء ودواء.
1: قد باعوا الروح لنصرتكم أنصار الله الجبار، قد باعوا الروح لنصرتكم

0: القدس هي المحور،
1: وهنا صوت المحور،
0: إذاعة سام اف ام.
1: سام اف ام.

أمريكا مشروعها مشروع احتلال وتوسع وعدوان. أمريكا عم تستخدم إسرائيل أداة. يعني لما منقول العدوان الإسرائيلي هو بالحقيقة العدوان الأمريكي الإسرائيلي. لما منقول أنه أمريكا عم تيجي تطلب من لبنان بعض المطالب هي بالحقيقة عم تحاول ترغمه وتستعمل الضغط الإسرائيلي من أجل أن تحقق أهدافها. لما الأمريكان بيحكوا عن التجفيف المالي شو إلهم علاقة هن بالوضع الاجتماعي والقرض الحسن وكل هذه الخدمات التي تقدم للناس؟ بعد بدهم يتدخلوا بشؤوننا الداخلية. على الحكومة أن تتصرف على أساس حماية المواطنين وحماية المنظومة الاجتماعية ومسؤوليتها عن الإعمار والبناء وإعطاء الحقوق. مش دور الحكومة اللبنانية أن تستمع إلى الإملاءات الأمريكية وتبدأ بتنفيذها. إذا واحد بده يبين هالحكومة نجحت أو لا بدهم يعطونا تقرير شو عملوا، شو عملوا بالسيادة، شو عملوا بإعادة الإعمار. ما يروحوا يلتهوا بأمور ما حيقدروا يحصلوا نتيجة. يا عمي واضح، الأمريكي واضح، براك صرح بشكل صريح جداً يريد تسليح الجيش اللبناني ليقاتل شعبه المقاوم. ما عم بيقول على راس السطح. كيف بتقبلوا أنتوا؟ ما لازم تقبلوا. يريدون الإشراف على إعدام القوة العسكرية والقدرة العسكرية في كل لبنان لتبقى إسرائيل بلا رادع.

انهض وذخر كفك العاري ببارود المنايا والحتوف الهادرة، لا بالأمان العاطرة. واضرب فإن الكون يذعن للأياد الضاربات الظافرة، لا للنفوس الصاغرة.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: وزارة الداخلية تهيب بكافة المواطنين بضرورة الانتباه واليقظة والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساعد العدو بأي شكل كان، وذلك عبر الاتصال بالرقم المجاني للقيادة والسيطرة بوزارة الداخلية 1-99.

0: الجمعيات التعاونية تخلق صناديق ادخار جماعية تمول الأفكار الواعدة بلا فوائد مرهقة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
1: أخي التاجر، أخي المستورد، عند فتح البيان الجمركي احرص على تقديم إقرارك بشكل سليم ومكتمل ومطابق فعليا لمحتويات الشحنة، تجنبا لأي غرامات أو تأخير في سير الإجراءات الجمركية.
0: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
5: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
8: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555-555.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
9: سام اف ام، والعود احمد.

0: وصلتني رسالتكم وسمعت مقالتكم.
1: أنتم ملح الأرض ورحمة السماء ورايات العز وأمل المستقبل.
0: وأنتم والله كما قلتم، نعم أنتم الوعد الصادق، وأنتم النصر الآتي بإذن الله. أنتم الحوية للأسرى والتحرير للأرض والحمى للوطن وللعرض وللشرف.
1: استمروا ببركة الله تعالى وستنجحوا إن شاء الله تعالى، وكان حقا علينا نصر المؤمنين.
0: يا إخواني، أنتم أصالة تاريخ هذه الأمة، وأنتم خلاصة روحها، أنتم حضارتها وثقافتها وقيمها وعشقها وعرفانها، أنتم عنوان رجولتها، أنتم خلود الأرز في قممنا وتواضع سنابل القمح في وديانها، أنتم الشموخ كجبال لبنان الشامخة العاتية على العاتي والعالية على المستعلي، أنتم بعد الله تعالى الأمل والرهان.
1: نحن أقوياء، أقوياء بإيماننا بالله تعالى. قال تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الواحد بعشرة بيصير بسبب الإيمان.
0: كنتم وما زلتم وستبقون الأمل والرهان. أقبل رؤوسكم التي أعلت كل رأس، وأقبل أياديكم القابضة على الزناد يرمي بها الله تعالى قتلة أنبيائه وعباده والمفسدين في أرضه، وأقبل أقدامكم المنغرسة في الأرض فلا ترتجف ولا تزول من مقامها ولو زالت الجبال.
1: هي قوة حقيقية، أقوياء بإيماننا بالله تعالى، أقوياء بإرادتنا ونصرتنا للحق وثباتنا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نحن ننصر الحق وننصر رب العالمين وننصر هذا الاتجاه، ولذا ستكون أقدامنا ثابتة إن شاء الله تعالى بوعد الله.
0: يا إخواني، يا من أعرتم لله جماجمكم ونظرتم إلى أقصى القوم، جوابي لكم هو شكر لكم، إذ قبلتموني واحدا منكم وأخا لكم، لأنكم أنتم القادة وأنتم السادة وأنتم تاج الرؤوس ومفخرة الأمة ورجال الله الذين بهم ننتصر.
1: بالعدة التي استطعناها، ما الله ما طلب منا أكثر من قدرتنا. قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. يعني نحن علينا نعد العدة، أعدينا العدة التي نستطيع أن نعدها. إذا نحن أقوياء بثلاثة أمور أساسية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار معا: أقوياء بإيماننا بالله تعالى، أقوياء بإرادتنا ونصرتنا للحق، أقوياء بالعدة التي أعديناها.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: بسم الله، أنا والله العظيم
3: يوميات يمني حر.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين والمستمعات في كل ربوع وطننا الحبيب والغالي. موضوع غزة يعني للأسف الشديد ضعف موضوع العدوان الأمريكي على إيران. شوف العلب كله بغطي موضوع إيران وموضوع أمريكا وموضوع بني صهيون في فلسطين. موضوع غزة تناسوه لأنه أصبحت غزة أصبحت لقمة صايغة لدى بني صهيون بالإتفاق اللي يعملوه الإتفاق الكذاب. لأنه أي إتفاقية مع بني صهيون لا تعقدوا معهم إتفاقية ولا مع أمريكا لأنهم كذابين لا ينفذوا ما يتفق عليه. يعني عملوا إتفاقية على أساس وأساس وأساس واحد واثنين وثلاثة اللي متنفذ منهم بني صهيون أي بند من بنود الإتفاقية. يعني حولوا نصر غزة إلى هزيمة إلى استسلام. الآن بني صهيون بيعملوا في الغزاويين اللي يشتوه يعني استفردوا بهم والعالم بيتفرج قبحه الله من عالم والمجتمع الدولي بيتفرج قبحه الله من المجتمع والقانون الدولي بيتفرج لعنة الله عليه من قانون. وغزة بيبادوا كل يوم سواء كان في جنوب لبنان أو في غزة كل يوم شهداء كل يوم وكأن العربي لا قيمة له. أنتم من أوصلنا إلى هذه الدرجة أنتم يا حكام العرب للأسف الشديد. الآن أصبحنا مضغة وأصبحنا مهزة في كل على لسان كل العالم بسببكم أنتم وبسبب غباءكم وانبطاحكم وإذلالكم. ذليتم أنفسكم وذليتم شعوبكم واسترخصتوا شعوبكم أيضا. ألا قبحتم من رؤساء ومن زعماء ومن ملوك ومن أمراء قبحتم قبحكم الله قبيحة. نجي إلى جانب آخر للأسف الشديد خرج لنا بعض فقهاء السلطة أو المتثقفين أو المتفقهين ليعلنوا أنه لو أحد شاهد فضائح لا يعني الموضوع جزيرة إبسنت يعني بيلمحهم الآن لبعض حكامنا فأغلق القناة أو غيرها لأن فضائح من إبستين سوف تنشر فضائح على ولاة أمرنا لأن هذا سيسبب فتنة لأنه لعل وعسى أن هذا الحاكم ذهب للدعوة يدعو الناس إلى يدعو الناس إلى الإنسان ولينشر الدعوة أو لعله يهدي هناك يعني بعض الناس العصاة والكذا يهديهم. بالله عليك هذا كلام معناته هناك سوف تخرج للعلن وعليه. فهؤلاء الحكام بادروا بالمتفقهين ليوجدوا لهم العذر أو الأعذار. هذا الكلام كلام فاضي لأن هذا أو ذاك من المعربدين من المعربدين سواء كان من المتصهينين والهذي وكان يعني بيعتقد أنه جزيرة إبز عبارة عن زي ما تقول دولة أو مدينة كبيرة. هي عبارة عن جزيرة فيها فيلتين فقط. يا معتو يا فقيه الفقهاء هذا اللي خرجوا قال له غير القناة إذا شفت أي إساءة أو عمل سيء فيها زعيم لنا أو مرانا أو حكمنا فاقلب القناة لا تتفرج عليها لأن هذا سيسبب فتنة ونحن نحرض على أنه لا تشاهدوا هذه القناة وتقلبوها ولا تصدقوا ولا بديش لعل هذا الملك أو هذا القائد أو هذا الأمير أو هذا راح يدعو أو ينشر الدعوة في المكان هذا. هي جزيرة عربدة مش هي جزيرة. أنا أستغرب على عقول الناس هذا والله العظيم يعني شيء عجيب. يعني من باب أنهم يبدوا الآن يجدوا التصريح والعذر لهذا الأمير أو لهذا الملك أو لهذا الرئيس إنه مهما شفتم لا تتفرجوا اقلبوه لأن قلت فيها الآن في مبادرة إنهم سينشروا بعض الأخلاقيات القذرة لهؤلاء الحكام كذا يعني في تسريب إنهم يسربوا وينشروها وهذا طبعا لو نشرت المفروض يعني زي أي بلد في العالم يقوم الشعب يثور. لو تخرج الآن على حق ترامب شوف المجتمع الأمريكي في يقلب البلد عليها سافلها. احنا لازم نعمل هكذا في الوطن العربي نشوف حاكم أي أمارة أمير ملك نعمله حاجة بذيئة نقلب عليه لأنه إذا كان هو بهذه الأخلاق كيف يحكم بلد كيف يكون ولي أمر. ولي الأمر لازم يكون ذو عقلية عالية وذو ثقافة إسلامية واسعة. دمت هذه الموطن الحر نبينا ودام الموطن الحر مستقلنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يوميات يمني

القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.

اللهم إنا نسألك بأحق ما تحب أن ندعوك به وأن نتقرب إليه بحبيبك الذي قلته في محكم الكتاب، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. توسلنا برسول الله بالخمسة أهل الكتاب وبالقرآن.

واصفون كنه جلاله أو تهتدي القلوب إلى كنه عظمته. يا من فاق مدح المادحين فخر مدحه.

0: وأهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
3: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على

حي على

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

فالواصفون كنه جلاله أو تهتدي القلوب إلى كنه عظمته. يا من فاق مدح المادحين فخر مدحه.

0: وأهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: في حضرة الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي.
1: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة الإرهاب والسلام، وقبل أن ندخل في القسم الرابع نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا أننا أصبحنا نحارب كأشخاص، وتحارب أرضنا كأرض، وتحارب أفكارنا كأفكار، بل أصبحت الحرب تصل إلى مفرداتنا. كل شيء من قبل أعدائنا يتوجه إلى حربنا في كل شيء، في ساحتنا، إلينا شخصيا، إلى اقتصادنا، إلى ثقافتنا، إلى أخلاقنا، إلى قيمنا، إلى لغتنا، إلى مصطلحاتنا القرآنية، إلى مصطلحاتنا العربية. ثانيا أكد أنه يجب ألا نسمح أن تتغير الأمور وأن تنعكس الحقائق، فتغيب كلمة جهاد القرآنية وتغيب كلمة إرهاب القرآنية ليحل محلها كلمة إرهاب الأمريكية. وكلمة إرهاب بالمعنى الأمريكي تعني أن كل من يصيح غضبا لله ولدينه، غضبا لكتابه، غضبا للمستضعفين من عباده، الكل سيسمون إرهابيين. ثالثا أكد أن كلمة إرهاب، جذور إرهاب، منابع إرهاب بالمعنى الأمريكي هي القرآن الكريم وعلماء الإسلام ومن يتحركون على أساس القرآن. والحقيقة أن منابع الإرهاب وجذور الإرهاب هي أمريكا، هم اليهود الذين قال الله عنهم ويسعون في الأرض فسادا. رابعاً أكد أن الثقافة القرآنية هي من ترسخ في الإنسان القيم الفاضلة والمبادئ الفاضلة كي يتحرك في هذه الدنيا عنصراً خيراً، يدعو إلى الخير، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ينصح للآخرين، يهتم بمصالحهم. وأكد أن ثقافة الغربيين هي تعمل على مسخ القيم والأخلاق القرآنية الكريمة من ديننا ومن عروبتنا، هذا هو ما تتركه ثقافتهم في الناس، فثقافتهم هي ثقافة تصنع الإرهاب. خامسا أكد أننا إذا لم نتحرك نحن لنواجه كل هذه المفاهيم المغلوطة قبل أن تترسخ بمعانيها الأمريكية، بمعانيها الصهيونية، والذي سيكون من وراء ترسخها الشر، وستكون تضحيات الناس كبيرة وخسارة الناس كبيرة. هذا أبرز ما جاء بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه: عندما نسمع كلمة أنهم يريدون أن يتحركوا لمحاربة الإرهاب وجذور الإرهاب ومنابع الإرهاب، فإن علينا أن نبادر دائما إلى الحديث عن الإرهاب ما هو، ونربطه دائما بأمريكا، أن أمريكا هي التي تصنع الإرهاب للناس جميعا، وأن اليهود هم من يفسدون في الأرض، ومن يسعى في الأرض فسادا هو من يصح أن يقال له إنه إرهابي، إرهابا غير مشروع، إرهابا غير مشروع. وأننا لا نسمح أبدا أن تتحول كلمة إرهاب القرآنية إلى سبة وإلى كلمة لا يجوز لأحد أن ينطق بها. فلنقل دائما إن كلمة إرهاب كلمة قرآنية مطلوب من المسلمين أن يصلوا إلى مستواها. إن الله يقول: وأعدوا لهم، أي لأعداء الإسلام، لأعدائكم، لأعداء الله، ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هنا كلمة ترهبون أصبحت كلمة ترهبون هنا لا يجوز لأحد في الأخير أن يتحدث عنها، لأن معناها قد تغير. فكلمة ترهبون قد فسرها الأمريكيون تفسيرا آخر، فمن انطلق ليتحرك على أساس هذه الكلمة القرآنية فإنه قد أعطي للأمريكيين شرعية أن يضربوه، والله يقول ترهبون به عدو الله وعدوكم. وإذا ما سمعنا أيضا عن كلمة جذور إرهاب ومنابع إرهاب، فإن علينا أن نتحدث دائما عن اليهود والنصارى كما تحدث الله عنهم في القرآن الكريم، من أنهم منابع الشر ومنابع الفساد من لديهم، وأنهم هم من يسعون في الأرض فسادا، وحينئذ سننتصر، وإنه لنصر كبير إذا ما خضنا معركة المصطلحات. نحن الآن في معركة مصطلحات، إذا سمحنا لهم أن ينتصروا فيها فإننا سنكون من نضرب، ليس في معركة المصطلحات بل في معركة النار. إذا ما سمحنا لهم أن تنتصر مفاهيمهم وتنتصر معانيهم لتترسخ في أوساط الناس. وهنا نقطة أولى، أنه كلما تحدثوا عن الإرهاب يجب أن نتحدث عن الإرهاب ونربطه بأمريكا، أن أمريكا هي الإرهاب، أنهم هم منابع الإرهاب، جذور الإرهاب، منابع الشر، منابع الفساد من لديهم هم. وكلما تحدثنا أو تحدثوا هم عن الإرهاب نتحدث عنهم كما تحدث الله عنهم في القرآن الكريم، من أنهم يسعون في الأرض فسادا لا يريدون لنا أي خير، هم الإرهابيون. وإذا ما خضنا معركة المصطلحات بهذا الشكل سننتصر. فعندما نردد هذا الشعار، وعندما يقول البعض ما قيمة مثل هذا الشعار، نقول هذا الشعار لا بد منه في تحقيق النصر في هذه المعركة، على الأقل في تحقيق النصر في هذه المعركة، معركة أن يسبقنا الأمريكيون إلى أفكارنا وإلى أفكار أبناء هذا الشعب وإلى أفكار أبناء المسلمين، وبين أن نسبقهم نحن أن نرسخ في أذهان المسلمين أن أمريكا هي الإرهاب، أن أمريكا هي الشر، أن اليهود والنصارى هم الشر، حتى لا يسبقونا إلى أن يفهم الناس هذه المصطلحات بالمعاني الأمريكية. فعندما نرفع هذا الشعار أيها الإخوة، نحن نرفعه ونجد أن له أثره الكبير في نفوسنا وفي نفوس من يسمعون هذا الشعار، حتى من لا يرددون هذا الشعار، فإننا بترديدنا للشعار من حولهم سنترك أثرا في نفوسهم. هذا الأثر هو أن اليهود ملعونون. ونذكر مثل هذا الشخص الذي لا يرفع هذا الشعار بتلك الآيات القرآنية، وعندما يسمع الشعار ونحن نهتف به ويعود ليقرأ سورة البقرة وآل عمران والمائدة والنساء وغيرها من السور التي تحدث الله فيها عن اليهود والنصارى، سيفهمهم بشكل آخر، سيفهمهم أكثر من قبل أن يسمع هذا الشعار يتردد من حوله. ونحن عندما نهتف بهذا الشعار أيضا يترافق معه توعية كاملة كلها تقوم على أساس أن منابع الشر وجذور الشر، الفساد في الأرض، الإرهاب لعباد الله، الظلم لعباد الله، القهر للبشرية كلها، هم أولئك الذين لعنهم الله في القرآن الكريم، هم أولئك اليهود، هم أمريكا وإسرائيل وكل من يدور في فلكهم. وهذه نقطة ثانية، أن هذا الشعار عندما نردده، الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، والبعض يقول ما قيمة مثل هذا الشعار، نقول لا بد منه في تحقيق النصر في هذه المعركة على الأقل، معركة أن يسبقنا الأمريكيون إلى أفكارنا وإلى أفكار أبناء هذا الشعب، أن يسمعوا هذا الشعار، حتى من لا يهتف بهذا الشعار عندما يسمعك وأنت تهتف به، ثم عندما يعود إلى سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والتي تحدث الله فيها عن اليهود، سيفهمهم بشكل آخر، سيفهمهم أكثر من قبل أن يسمع هذا الشعار يتردد من حوله، ويترافق أيضا مع هذا الشعار توعية كاملة تقوم على أساس أن منابع الشر وجذور الشر، الفساد في الأرض والإرهاب لعباد الله، هم أولئك اليهود، أمريكا وإسرائيل، وكل من يدور في فلكهم. علينا أن نكون واعين، أن نكون فاهمين، علينا أن نتحمل المسؤولية القرآنية بوعي. أما إذا أصبحنا إلى درجة لا نعي ولا نفهم ما يعمل الآخرون، ولا نعي ولا نفهم خطورة ما يدور من حولنا، فإن ذلك يعني أننا سنعيش في حالة أسوأ مما نحن فيه. أوليس كل واحد منا يعرف أن ما يدور في هذا العالم من أحداث كلها تدور على رؤوس المسلمين، وكلها حرب ضد الإسلام والمسلمين؟ أليس هذا شيئا مفهوما لدينا جميعا؟ من هم المسلمون؟ هم نحن. وما هو الإسلام؟ هو هذا الدين الذي ندين به. إذا أصبحنا لا نفهم ماذا يعملون، ومما يعملون هو أنهم يعملون جاهدين على ترسيخ هذه المفاهيم المغلوطة، على كل واحد منا أن يتحرك، وعندما يتحرك سيجد أن باستطاعته أن يعمل الشيء الكثير في مواجهة أولئك. أم أننا سننظر إلى هذه الأحداث تلك النظرة التي سار عليها العرب وزعماؤهم فترة طويلة في هذه المرحلة المتأخرة من هذه الفترة الزمنية التي نحن فيها؟ تحرك، وعندما تتحرك ستجد أن باستطاعتك أن تعمل أعمال كثيرة في مواجهة هؤلاء اليهود والنصارى. أم أننا سننظر إلى الأحداث النظرة التي سار عليها زعماء العرب فترة طويلة في هذه المرحلة المتأخرة من هذه الفترة الزمنية التي نحن فيها؟ لاحظوا، الأمريكيون يتحركون، اليهود يتحركون، كل أولئك يتحركون بكل ما يستطيعون في مواجهة المسلمين، في سبيل إذلال المسلمين، في سبيل تحطيم اقتصادهم، في سبيل مسخ ثقافتهم، في سبيل إفساد أخلاقهم. ثم أيضا حرب مسلحة ضد مختلف المسلمين في مختلف بقاع البلاد الإسلامية. أليس هذا هو ما نشاهده؟ إذن علينا أن نكون واعين، نتحمل المسؤولية القرآنية بوعي. ما هو الموقف الذي نسمعه دائما يتردد على أفواه زعماء العرب، على شفاه زعماء المسلمين كلهم؟ أليس هؤلاء هم من يقابلون الحرب بكلمة سلام؟ فيقولون نحن نريد السلام، ونحن نسعى للسلام، ونحن نطالب بالسلام. أليس عرفات ظل يهتف بهذه الكلمة وبحرصه على السلام، وأنه حريص على عملية السلام أن تبقى سليمة، بعد أن ضربت دولته، وضربت طائراته، وضربت مباني حكومته، وضربت قوات أمنه وشرطته، ومع ذلك ما زال يردد كلمة سلام؟ أذكر كلمة جميلة، يوم أن اجتمع زعماء المسلمين في الدوحة قال الرئيس السوداني: نحن في مواثيق منظمة المؤتمر الإسلامي كنا قد ألغينا كلمة جهاد، وقلنا نريد أن نعيش بسلام مع الآخرين، ونحن دعاة سلام، ونحن نريد سلاما، فلم نجد سلاما من أولئك، لم نجد سلاما ولا قبلت هذه الكلمة. ثم قال، أي الرئيس السوداني قال: إن علينا أن نعود إلى الجهاد، أن نعود إلى القرآن، لقد ألغينا من مواثيق منظمة المؤتمر الإسلامي كلمة جهاد. هذا كلام رئيس السودان في الماضي، وطبعا رئيس السودان في الأخير انطلق مع أمريكا ليحقق لنفسه السلام، واشترك في عدوانه على هذا الشعب، فلم يتحقق له السلام على الرغم من أنه وقف إلى جانبهم، والله أعلم أين أيامه ضاع. كشف هو أن زعماء المسلمين في مواثيقهم كمنظمة المؤتمر الإسلامي كانوا قد ألغوا هذه الكلمة على أساس أننا في عصر يجب أن تعيش الشعوب مع بعضها بعض تعايشا سلميا، ومصالح متبادلة، وحقوق جوار متبادلة، ونحن دعاة سلام، ونحن نريد السلام، وهكذا تتردد هذه الكلمة كثيرا. نحن من نشاهد تلك الأحداث ألسنا نسخر من هذه الكلمة في الأخير؟ ألسنا أصبحنا نفهم أنها كلمة لا أحد من أولئك يسمعها؟ هل إسرائيل تسمع العرب عندما يقولون نريد السلام؟ أم أنها تتحرك هي فتضرب وتقتل وتدمر. هل إسرائيل تجيب العرب عندما يقولون نريد السلام؟ هل الأمريكيون يجيبون العرب عندما يقولون نريد السلام؟ لقد أصبحنا جميعا نعلم أن كلمة سلام كلمة لا قبول لها عند أولئك، وأن كلمة سلام كلمة ظل يتمسك بها زعماء العرب بعد أن أصبحوا على يقين من أنها كلمة لا أحد يستجيب لها من أولئك. ونحن إذا ما نظرنا إلى هذه الأحداث على هذا الأساس، فإنما نحن أيضا انعكاس آخر لأولئك الزعماء الذين ظلوا يهتفون بهذه الكلمة أمام كل حدث يكون ضحيته تدمير منازل، إزهاق أرواح، إحراق مزارع. عندما بدأت هذه الأحداث كلنا لمس أن هناك تحركا من نوع آخر، تحركا مكشوفا، تحركا ترافقه عبارات صريحة تنبئ عن نوايا سيئة، تنبئ عن أهداف شريرة ضد المسلمين في كل بلد. ومع ذلك يبدو أن تلك الكلمة بدأت تتسرب أيضا إلى مشاعرنا نحن، كلمة سلام بذلك المعنى الذي تردد كثيرا ولم يستجب له أحد، يعني ما عادها عند الزعماء بل أصبحت تتردد في أفواه المواطنين، أفواه الشعوب. ها نحن نسمع أن اليمن نفسه يواجه بحملة دعائية أنه دولة إرهابية وأنه بلد خصب للإرهاب. نسمع أيضا بأن هناك محاولة، بل هناك فعلا دخول للأمريكيين إلى اليمن. الأمريكيون قد دخلوا كجنود بالمئات إلى اليمن، وإذا جاء أحد يتحدث مع الناس إن علينا أن نستيقظ أمام ما نشاهد وأمام ما نسمع، إن العواقب ستكون سيئة، إن المصيبة كبيرة، إن المصيبة كبيرة، إن نوايا أولئك سيئة، إن علينا أن نستيقظ، إن علينا أن نعد أنفسنا حتى لا نكون من يسمح لأولئك أن يعملوا ما يريدون، حتى لا نرى أنفسنا في يوم من الأيام ضحية في الوقت الذي لا نستطيع أن نعمل فيه شيئا. هناك من قد يرى أن السكوت هو أسلم، وأنه يجب أن نطالب بالسلام وأن نحافظ على السلام. هذا غلط، لأن الشعوب تنتقد الزعماء على كلمة سلام والمطالبة بالسلام وأولئك لا يسمعون لهم، فلا يصح أن تتسرب هذه الكلمة إلى أوساط الشعوب يبحثوا عن السلام. ونحن رأينا الزعماء ظلوا يبحثون عن السلام، ومن أبرزهم عرفات فلم يتحقق له سلام ولا أمن. نحن ننسى أمام كل حدث، أمام كل حرب نواجهها، وهذه هي من المشاكل الكبيرة علينا، نحن ننسى أن نعود إلى القرآن الكريم، نحن ننسى أننا عبيد لله والله هو رحيم بنا، وأن الله هو السلام، وهو من سمانا مسلمين، وهو من سمى حتى جنته دار السلام. أليس السلام هو من أسماء الله الحسنى؟ أوليس ديننا هو الإسلام؟ أوليست الجنة هي دار السلام؟ أولم يقل الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. نحن من ننسى أن من أسماء الله الحسنى السلام، وننسى أننا نحمل اسم كلمة إسلام، وننسى بأننا نسعى لأن نحظى بأن نكون من أهل دار السلام، وننسى أيضا بأن كتابنا القرآن الكريم يهدي إلى سبل السلام. فلماذا لا نعود إلى القرآن لنعرف ما هو هذا السلام الذي هو اسم من أسماء الله الحسنى؟ ما هو ذلك السلام؟ وأين هي سبل السلام التي يهدي إليها القرآن الكريم؟ إذا كنا نبحث عن السلام، إذا كان زعماء العرب يبحثون عن السلام، فإن عليهم ألا يبحثوا عن السلام من أمريكا أو من إسرائيل أو من بلدان أوروبا. أوليس هذا هو ما يحصل؟ عرفات عندما أصبح سجينا في بيته يوجه خطابه إلى أمريكا يناشدها بالسلام، والزعماء كلهم على طول البلاد العربية وعرضها يناشدون أمريكا بالسلام. هل نسيتم أيها العرب أن ربكم هو السلام؟ هل نسيتم أن اسمكم مشتق من السلام؟ هو سماكم المسلمين ونحن نحمل اسم مسلمين. هل نسيتم أن الله سبحانه وتعالى قال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام؟ فلماذا لا نعود إلى القرآن إذا كنا ننشد السلام لنعرف السبل التي يهدي إليها؟ أليس هذا هو الحل؟ بدل ما يظل الشعوب والزعماء يبحثون عن السلام من أمريكا، الله من سمى نفسه بالسلام وسمى الجنة دار السلام وسمانا بالمسلمين وسمى نفسه بالسلام، لماذا لا نبحث عن السلام من عنده، من الكتاب الذي أنزله؟ نكتفي بهذا المقدار، وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أولا، أن علينا أن نبادر دائما إلى الحديث عن الإرهاب ما هو، وأن نربطه دائما بأمريكا. وإذا ما سمعنا عن كلمة إرهاب وجذور إرهاب، فإن علينا أن نتحدث دائما عن اليهود والنصارى كما تحدث الله عنهم في القرآن الكريم، من أنهم منابع الشر ومنابع الفساد من لديهم، وأنهم من يسعون في الأرض فسادا، وحينئذ سننتصر في معركة المصطلحات. ثانيا، أكد أن الشعار لا بد منه في معركة أن يسبقنا الأمريكيون إلى أفكارنا وإلى أفكار أبناء المسلمين، وبين أن نسبقهم نحن ونرسخ في أذهان المسلمين أن أمريكا هي الإرهاب، هي الشر، أن اليهود والنصارى هم الشر. وهذا الشعار يترك أثرا في نفوسنا وحتى في نفوس من لا يرددون هذا الشعار. هذا الأثر هو أن اليهود ملعونون. عندما يسمعك تهتف بالشعار من عنده، حتى ولو كان لا يهتف، ثم عندما يعود إلى القرآن الكريم سينظر إلى اليهود بنظرة أخرى وسيفهمهم بشكل آخر. ثالثا، أكد أننا إذا أصبحنا إلى درجة لا نعي ولا نفهم ما يعمل الآخرون ولا خطورة ما يدور من حولنا، فإن ذلك يعني أننا سنعيش في حالة أسوأ مما نحن فيه. على كل واحد منا أن يتحرك، وعندما يتحرك سيجد أن باستطاعته أن يعمل الشيء الكثير في مواجهة أولئك. رابعا، أكد أننا إذا كنا نبحث عن السلام، إذا كان زعماء العرب يبحثون عن السلام، فإن عليهم أن لا يبحثوا عن السلام من أمريكا ومن إسرائيل أو من بلدان أوروبا. إن الله سبحانه وتعالى قال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فلماذا لا نعود إلى القرآن لنعرف السبل التي يهدي إليها؟ أليس هذا هو الحل؟ نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد والهداية، ونسأله تعالى أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر، الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر إسرائيل.
2: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي.
3: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، الضرائب التي تدفعها عن نشاطك التجاري أو الصناعي تسهم بدور فعال وأساسي في توفير الخدمات التعليمية وخدمات الأمن والدفاع في مختلف المحافظات، لا سيما مع انقطاع موارد النفط والغاز. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
4: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
5: ساهم في دعم صناعات اليمن العسكرية
6: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
6: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
6: 555-555.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
8: هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.

0: أكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
1: إذاعة الحكمة اليمانية سام FM تقدم.

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
1: ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية، أن يحرص أن لا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان بحاجة إليها.
0: ورتل القرآن ترتيلا. نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيه. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ورب اللهم برضاك عن أصحاب الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا، من إذاعة القرآن الكريم، إذاعة الحكمة اليمنية، سام اف ام 99.1. مستمعينا الكرام، وكما هي العادة نبدأ حلقتنا مع أولى فقرات البرنامج بفقرة حلول قرآنية بصوت السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله.

0: حلول قرآنية. شعبنا اليمني العزيز بهويته الإيمانية شعب لا يقبل بالذل ولا بالاستعباد، ولا يمكن أبدا أن يخنع للمخطط الصهيوني. شعبنا العزيز رفع راية الجهاد في سبيل الله تعالى، يتحرك بعزة لأن العزة من الإيمان، والله هو القائل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. نحن رأينا واقع الكثير من الشعوب واقع ذلة، لا يجرؤون حتى أن يقولوا كلمة الحق في مواجهة أمريكا وإسرائيل وضد الطغيان الأمريكي والإسرائيلي. شعبنا اليمني العزيز يقول كلمة الحق ويقف موقف الحق ويجاهد في سبيل الله تعالى ويتحرك على أساس القرآن الكريم. هذه نعمة كبيرة جدا. الله يقول إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. نحن نرى مصداقية الانتماء الإيماني لشعبنا العزيز يمن الإيمان، الشعب الذي شهد له الرسول بالإيمان. نرى هذه المصداقية في الجهاد، في الموقف الحق، في التحرك الصادق، في الاستجابة العملية لتوجيهات الله سبحانه وتعالى، امتدادا لآبائه وأسلافه الأنصار الذين حملوا راية الإسلام ونصروا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال عنهم رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله كلمة عظيمة يسجلها التاريخ إلى نهاية الدنيا: إنكم ما علمتم تكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع. هذه إيجابية كبيرة، هذا تعبير عن الثبات، عن الشجاعة، عن الإحساس بالمسؤولية، عن القيمة الكبرى للقضايا المهمة لهذا الشعب العظيم.
1: والآن مستمعينا الكرام ننتقل وإياكم إلى الفقرة التالية.

تفسير آية. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، المعنى لأنهم متعصبون لقبلتهم، قد كفروا بالحق بعد الآيات البينات فخذلوا، فلا يفيدهم زيادة الآيات، ولو جاءتهم كل آية فلا يتبعون قبلتك التي هي الكعبة. وما أنت بتابع قبلتهم، لأن الله قد هداك للحق، وما بعضهم بتابع قبلة بعض لتعصب كل ملة لقبلتهم، وكون القائد لكل منهم إلى ملته هو الهوى. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين، لأن من الحيف والجور أن يعدل العبد عن أمر مالكه المنعم عليه إلى أهواء أعداء ربه والعياذ بالله. ويقول الله سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الذين آتيناهم الكتاب، أي الذين علمهم الكتاب، علمهم الله الكتاب وآتاهم الكتاب، فهم يقرؤونه ويفهمون معاني، يعرفونه، يعرفون ما جاءك من العلم، أي يعلمون أنه من الله، كما يعرفون أبناءهم، كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، فيعلمون الحق ويعلمون إثم الكتمان، فيعلمون أن ذلك الكتمان قبيح، ومع ذلك يكتمون جرأة على الله وانقيادا للحسد والكبر والهوى. ويقول الله سبحانه: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الحق من ربك، لأن التشريع منه، له الحكم وله الملك، فلا تكونن من الممترين، أي من الشاكين. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين،

0: مسابقة التلاوة ورتل القرآن ترتيلا.
1: اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. إذن مستمعينا الكرام في برنامج مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلا وفي مسجد الزهراء في صرف مع مجموعة من الطالبات الزهراء مع أولى بناتنا الطالبات. تعرفي باسمش؟
2: دعاء عبد الله.
1: دعاء عبد الله كم عمرك؟
2: 12 سنة.
1: ما شاء الله، كم تحفظ من القرآن يا دعاء؟
2: ما يتسأل.
1: ما شاء الله، يعني سور متفرقة خيرها. طيب ما عاد سمعين اليوم؟
2: ما يتسأل.
1: شوية يلا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ورفعي صوتك يسمعوش الناس الآن، بيسمعوك في الإذاعة.
2: بسم الله الرحمن
1: الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شتادا وجعلنا سراجا وحاجة وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا.
1: يا دعاء، لنخرج
2: به حبا ونباتا ويوم وجنات ألفافا.
1: بس ما شاء الله يا دعاء، السؤال الأول في التجويد في قوله تعالى عما يتساءلون. يتساءلون ما هو الحكم التجويدي؟ أنا
2: يتساءلون عن نبأ العظيم.
1: يتساءلون. أنت تعرف المد، أنواع المدود؟
3: أيوه.
1: من هو، ما هو المد؟ أنا
3: مد الطبيعي.
1: أيوه، المد الطبيعي
3: والمد المتصل
1: والمتصل والمنفصل
3: واللازم
1: واللازم. طيب هنا يتساءلون، ما حكم التجويد؟
3: المد طبيعي.
1: لا مش طبيعي.
3: المد
1: يتساءلون
3: مد متصل.
1: مد واجب متصل. مد واجب متصل. طيب السؤال الثاني يا دعاء، أوتادا وخلقناكم. أوتادا وخلقناكم، تنوين بعده واو. تنوين بعده واو، ما هو الحكم؟ إدغام. إدغام بغنة. إدغام
3: بغنة.
1: طيب أنا دحين بين ألاحظ أنه المستوى في التجويد ضعيف. المستوى في التجويد ضعيف. أشتي تكونوا تهتموا وتسألوا الأستاذة ولا الأستاذ اللي بيقريكم أنه ما حكم هذه، كيف هذا ننطقها. واضح؟ أشتي تبذلي المزيد من الجهد يا دعاء. أنت فزتي معنا في مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلا بجائزة قدرها 5000 ريال مقدمة من إذاعة سام اف ام. احنا نقولش مع الله، في أمان الله يا دعاء. مع الله.
2: مع الله.
1: مستمعين الكرام، مع إحدى طالبات مركز الزهراء في صرف، الطالبة
4: ريهام.
1: ريهام كم عمرك يا ريهام؟
4: 9 سنوات.
1: كم تحفظي من القرآن؟
4: لا متوسط.
1: يعني متفرقات. هاي طيب، ما عاد تسمعين اليوم من المصحف
4: سورة النازعات؟
1: يا سلام، يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: فالسابحات سبحا فالسابقات سبقا في المدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إن لمردودون في الحافرة يقولون إن لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرت
1: قالوا تلك إذا كرت خاسرة
0: قالوا تلك إذا كرت خاسرة
1: ما شاء الله. طيب يا ريهام أنت درست في تجويد ولا عادكم مبتدئين؟ الإدغام، الإقلاب، الإظهار، الإخفاء، ما قدرت. طيب الشيء تبذلي الكثير من الجهد، واضح أنت في مركز أنا تكوني تسائلي وتدرسي وتتقني القرآن إن شاء الله. أنت فزتي معنا بجائزة قدرها 5000 ريال مقدمة من إذاعة سام اف ام، تمام؟ وهنيئا لك أنك مثابرة وأنك مهتمة تتعلمي القرآن وأنت في هذا السن، واضح؟ احنا نقولش مع الله، في أمان الله،
0: في أمان الله،
1: مع الله. مستمعين الكرام، ومع إحدى الطالبات الزهراوات، الطالبة ما اسمش؟
2: أمت الرزاق.
1: كم عمرش؟
2: 6.
1: ما شاء الله. كم تحفظي سورة من القرآن؟
2: سورة الفاتحة.
1: الفاتحة. يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اسمعي ارفعي صوتك.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ماشي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الحمد لله.
2: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: ما شاء الله ما شاء الله. ترزق انت عادك صغيره وعاد تحفظي وعاد تتقني القران اكثر واكثر، واضح؟
2: كن واضح.
1: يلا احنا ندير جائزه هديه من اذاعه سام اف ام 5000 ريال. هذه جائزه تكون تواظبي على القرايه والتعلم، واضح؟
2: واضح.
1: يلا مع الله، في امان الله. ايضا مستمعينا الكرام، مع احدى الطالبات في مركز الزهراء في صرف، الطالبه ما اسمش؟
3: براءه.
1: كم عمرك يا براءه؟
3: 8.
1: كم تحفظي من القرآن؟ ولا عادش يعني بتعلمه بدأتي؟ ما. طيب ما عاد تسمعين من المصحف؟
3: سورة ده.
1: أي سورة اختاري؟
3: سورة القارعة.
1: القارعة. أعوذ بالله من الشيطان.
3: رفعي صوتك. ما بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: القارعة.
3: قارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟
1: يوم يكون
3: الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش،
1: فأما من ثقلت
3: موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه
1: فأمه هاوية،
3: وما أدراك ما هي؟ نار حامية.
1: أنت براءة ما شاء الله الشيك تبذلي الكثير من الجهد، واضح؟ أنت تحتاجي، أنت عادك صغيرة بداية، إحنا في هذه الدورة، دورة تعليم القرآن الكريم، ابذلي المزيد من الجهد. أنت فزتي معنا في إذاعة سام اف ام بجائزة قدرها 5000 ريال. احنا نقولش هنيئا لش المستوى وهذه الإرادة، مع الله، في أمان الله،
3: في أمان الله،
1: مع الله. إذا مستمعينا الكرام، نكون بهذا قد استكملنا الاستماع إلى بناتنا في مركز الزهراء في صرف. ننتقل وإياكم إلى الفقرة التالية.

بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة. أشكر لكم طيب وكرم المتابعة والإصغاء، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
1: ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية أن يحرص أن لا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان بحاجة إليها.
0: ورتل القرآن ترتيلا. نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيها. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة.

0: القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.
1: الوقت وقت عمل، الوقت وقت

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بيان توضيحي حول أساليب التجنيد وآليات ووسائل جمع المعلومات لمخابرات العدو الإسرائيلي وفق إفادات العناصر المتورطة بالتخابر مع العدو الإسرائيلي، وإسهاما من الأجهزة الأمنية في رفع وعي المواطنين، فإننا نكشف عن عدد من أساليب تجنيد العدو الإسرائيلي للعناصر وآليات جمع المعلومات. أولا، أساليب الاستدراج والتجنيد. الإغراءات المالية عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأمينا لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه مخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات للضحية إذا رفض ذلك العمل. التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. يقوم المؤثرون في وسائل التواصل الاجتماعي التابعون لمخابرات العدو الإسرائيلي ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على العادات والتقاليد اليمنية المختلفة والفنون، وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية.
2: الجمعيات التعاونية تهتم بجودة المنتج بقدر اهتمامها بعدالة التوزيع، فلا يظلم جهد ولا يهدر مورد. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يسهم في تيسير التجارة وتحسين بيئة ممارسة الأعمال من خلال تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
4: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
5: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
4: بسط لي المساله عشان افهم.
5: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
4: ما لها؟
5: اولى المختبرات الطبيه في اليمن الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه،
4: وما
5: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
4: أوهو.
5: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
7: في
4: يقول عنهم قاهم
5: متواجدين على مدار 24 ساعة.
4: عاي أخرونا.
5: بالعكس سوي فحصك وروح.
4: والنتائج
5: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل SMS.
4: أوهو.
5: المختبرات الدولية الحديثة بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 من ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: بسم الله بسم الله
1: بسم الله بسم الله
0: توكلنا على الله
2: أخوتي الأعزاء، أخوتي وتاج رأسي، أناديكم يا يمن الإيمان، يا أحفاد الأنصار، يا رجال الوفاء والشهامة، أناديكم من جديد بدعوة الله، امتروا، أناديكم بدعوة المسجد الأقصى الشريف، بدعوة القدس، بدعوة الشعب الفلسطيني.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، يمكنك تسديد ما عليك من التزامات ضريبية سواء عن ضرائب الدخل أو الضريبة العامة على المبيعات عبر تطبيق موبايل موني، وبإمكانك تحميله من موقع المصلحة الإلكتروني أو من جوجل بلاي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبعفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
3: سبعفون، أصالة وتواصل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: الريال الذي تدفعه لجارك أو لابن وطنك في سوق الأسر المنتجة لا يخرج من الدورة الاقتصادية لبلدك، بل يعود إليك لاحقا على شكل استقرار معيشي وقوة شرائية للجميع. الحملة الوطنية لدعم الأسر المنتجة، ثقتك هي رأس مالهم، مع تحيات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة صنعاء.
0: سام اف ام والعود احمد. سام اف ام الخامسة نصرا بتوقيت الثورة.

الخامسة عصرا في استديوهات إذاعة سام اف ام من صنعاء موعد نشرة الأخبار، والبداية بالعناوين. الشيخ نعيم قاسم يؤكد أن لا تراجع عن المقاومة وأن ملف السلاح ليس مطروحا للتفاوض. المقاومة اللبنانية تستهدف دبابتي ميركافا وتجمعات لجنود العدو الإسرائيلي جنوب لبنان. نائب وزير الخارجية في حكومة التغيير والبناء يناقش مع رئيس حركة حماس بقطاع غزة التطورات على الساحة الفلسطينية. مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم عامرة بالصلاة على محمد وعلى آل محمد. كانت تلكم أبرز عناوين النشر، وإليكم التفاصيل من إذاعة سام اف ام، وأستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أكد الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم في رسالة وجهها اليوم إلى مجاهدي الحزب والمقاومة الإسلامية في لبنان أنهم تمكنوا من كتابة ملحمة صمود أبهرت العالم بفضل الله سبحانه وتعالى في مواجهة العدو الإسرائيلي، رغم كل التقديرات التي تحدثت عن نهاية المقاومة أو هزيمتها. وقال الشيخ نعيم قاسم إن المقاومة تخوض مواجهة مع العدو الإسرائيلي المدعوم أمريكيا، مشيرا إلى أن الهدف من العدوان الإسرائيلي الأمريكي هو إخضاع لبنان وجره ليكون جزءا من إسرائيل الكبرى، مؤكدا في المقابل أن المقاومة لن تخضع أو تستسلم، وستواصل الدفاع عن لبنان وشعبه مهما بلغت التضحيات. وشدد الشيخ نعيم قاسم على أن المقاومة ستبقى حاضرة في الميدان، مؤكدا استمرار الرد على الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية، وأن المرحلة الحالية لن تعود إلى ما قبل الثاني من آذار. وأشار الشيخ قاسم إلى أن أي اتفاق إيراني أمريكي يتضمن وقف العدوان على لبنان قد يشكل فرصة قوية لإنهاء التصعيد، معربا عن تقديره لإيران بسبب اهتمامها بلبنان، ومؤكدا ترحيب المقاومة بأي طرف يساهم في وقف العدوان. وأوضح الشيخ نعيم قاسم أن مسؤولية التفاوض لتحقيق المطالب السيادية اللبنانية تقع على عاتق الدولة اللبنانية، مؤكدا استعداد المقاومة للتعاون في سبيل تحقيق مجموعة من الأهداف، أبرزها وقف اعتداءات العدو الإسرائيلي برا وبحرا وجوا، وتحرير الأراضي المحتلة والأسرى، وعودة الأهالي إلى مناطقهم، إضافة إلى إعادة الإعمار. وفيما يتعلق بملف التفاوض، شدد الشيخ نعيم قاسم على أهمية التفاوض غير المباشر باعتباره يمنح المفاوض اللبناني عناصر قوة، داعيا إلى الابتعاد عن المفاوضات المباشرة والتي تصب في مصلحة العدو الإسرائيلي وتؤدي إلى تقديم تنازلات مجانية. وأكد الشيخ قاسم أن ملف السلاح والمقاومة وتنظيم الشؤون الداخلية اللبنانية يبقى شأنا داخليا لا علاقة لأي جهة خارجية به، مشددا على أن هذا الملف ليس جزءا من أي تفاوض مع العدو الصهيوني. وفي ختام رسالته جدد الشيخ نعيم قاسم التأكيد على أن المقاومة ستواصل المواجهة حتى وقف العدوان وإفشال أهدافه، مؤكدا أنها لن تغادر ساحة المواجهة حتى تحقيق ذلك. وعلى الصعيد الميداني في لبنان، أعلنت المقاومة الإسلامية أن مجاهديها استهدفوا دبابة ميركافا تابعة للعدو الإسرائيلي في بلدة البياضة بصاروخ موجه، وقد شوهدت الدبابة وهي تحترق. كما أعلنت المقاومة اليوم استهداف دبابة ميركافا أخرى في محيط خربة المنارة مقابل بلدة حولة بمحلقة انقضاضية. كذلك استهدفت المقاومة اللبنانية تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي
قرب مجرى نهر دير سريان بصلية صاروخية مستهدفين جنديا صهيونيا في محيط خربة المنارة مقابل بلدة حولة بمحلقة انقضاضية. حذرت حركة حماس من التداعيات الخطيرة للقانون العنصري الذي أقره الكنيسة الصهيوني والقاضي بفرض عقوبة الإعدام بحق أسرى شعبنا الفلسطيني، وخصوصا من يتهمهم العدو بالمشاركة في معركة طوفان الأقصى. وأكدت حماس في بيان لها أن سياسة الإرهاب والتشريعات الفاشية لن تفلح في كسر إرادة شعبنا أو ثنيه عن مواصلة نضاله المشروع حتى نيل حقوقه الوطنية كاملة. ودعت الحركة الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان والمؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والتحرك العاجل لوقف هذا التشريع الإجرامي وإبطاله ومحاسبة قادة العدو على جرائمهم المتواصلة بحق الأسرى الفلسطينيين، والعمل على توفير الحماية الدولية لهم باعتبارهم أسرى حرية ومقاومين يقاومون احتلالا استيطانيا عنصريا تدينه القوانين والشرائع الدولية، مؤكدة على أن صمت المجتمع الدولي على هذه السياسات والممارسات العنصرية يشجع حكومة العدو على المضي في جرائمها وانتهاكاتها. وإلى الشأن المحلي مستمعينا الكرام، أجرى نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس أجرى اليوم اتصالا هاتفيا مع رئيس حركة حماس في قطاع غزة رئيس وفدها المفاوض الدكتور خليل الحية، وجرى خلال الاتصال مناقشة آخر المستجدات والتطورات على الساحة الفلسطينية. وعبر نائب وزير الخارجية عن أحر التعازي وصادق المواساة للدكتور الحية في استشهاد نجله عزام، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وجدد التأكيد على موقف اليمن الديني والمبدئي والثابت الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. وأكد أبو راس أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية للأمة، وأن اليمن قيادة وحكومة وشعبا يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف. بدوره أشاد الدكتور خليل الحية بالموقف اليمني المشرف الداعم والمناصر للشعب الفلسطيني في غزة، محملا نائب وزير الخارجية نقل تحياته للسيد القائد عبد الملك بدر الدين حوثي يحفظه الله وإلى كافة أبناء الشعب اليمني. وفي وقت سابق بعث نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس برسالتين متطابقتين إلى رئيس مجلس الأمن وإلى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن استمرار الحصار المفروض على الشعب اليمني. وأكد نائب وزير الخارجية أن استمرار الحصار الجائر المفروض على الشعب اليمني منذ 26 مارس 2015 لا يخدم السلم والأمن الدوليين، وقال إن استمرار الإجراءات الظالمة من قبل الجانب الأمريكي وأداته الرخيصة في المنطقة والمتمثلة بالنظام السعودي سينعكس سلبا على الاستقرار في المنطقة وبالتالي على الاقتصاد العالمي المتضرر أصلا من العدوان الأمريكي الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية في إيران. وشدد أن على الأمم المتحدة تنبيه النظام السعودي الطامح لبناء مشاريعه على أنقاض البلدان التي يسهم في تدميرها خدمة للمصالح الأمريكية الصهيونية، وأن تلك الطموحات ليست سوى ضربا من الخيال. وأوضح أبو راس أن حالة اللاسلم واللاحرب لم تعد مقبولة على الإطلاق،
ومماطلة النظام السعودي في إحلال السلام في اليمن سيدفع باليمن إلى اللجوء إلى خيارات أخرى من أجل إنهاء معاناة الشعب اليمني وانتزاع حقوقه المشروعة في الحياة الكريمة والعيش بسلام. نظمت اللجنة التنفيذية للأنشطة والدورات الصيفية بمديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء مسيرا راجلا لطلاب المراكز الصيفية بعزلة الملكة تدشينا للفعاليات الختامية للمدارس الصيفية، وعكس الطلاب خلال المسير المهارات الإبداعية التي اكتسبوها من برامج الدورات الصيفية المتنوعة والتي جمعت بين التعليم والتوجيه والتثقيف والرياضة، وأظهر المشاركون مستوى عال من الجهوزية والروح المعنوية مؤكدين استعدادهم لخدمة المجتمع والمساهمة في ترسيخ مفاهيم العزة والكرامة ورفض الخضوع لأعداء الوطن. وإلى الحديدة حيث اختتمت هناك دورة تدريبية لرائدات التنمية في مديرية كمران نظمتها مؤسسة بنيان التنموية وجمعية ساحل تهامة التعاونية السمكية ضمن برنامج دعم التطوع بمشاركة 27 متدربة. وهدفت الدورة التي أقيمت بالتنسيق مع السلطة المحلية في المحافظة والمديرية والتعبئة العامة وبالتعاون مع وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية وتنفيذ أكاديمية بنيان إلى إكساب المشاركات مهارات ومعارف حول أساسيات العمل الطوعي والمبادرات المجتمعية ومفهوم التنمية المستدامة. وفي الاختتام ألقيت كلمات أكدت على أهمية تأهيل الكوادر النسائية وتفعيل دورهن في خدمة المجتمع، موضحة أن الدورة تأتي في إطار التوجهات العامة لتعزيز الصمود الشعبي من خلال تفعيل المبادرات الذاتية واستغلال الموارد المتاحة لتحقيق النهوض التنموي. وأشادت بمخرجات الدورة والتي استمرت 10 أيام وما تضمنته من تطبيقات عملية لتعزيز روح المبادرة والمساهمة الفاعلة في معالجة قضايا المجتمع في المديرية. الخبر الأخير وهو من المحافظات اليمنية المحتلة، حيث أقدم مواطن على إضرام النار في جسده في مسجد البقماء في مدينة مأرب المحتلة احتجاجا على تدهور وضعه المعيشي. وأوضح مصدر محلي أن المواطن عبد الواحد علي حسن وهو جندي في صفوف ميليشيا المرتزقة أحرق نفسه في مسجد البقماء احتجاجا على عدم صرف رواتبه وتدهور وضعه المعيشي وسط حالة من الذهول بين المصلين، وأكد أنه تم إسعافه إلى المستشفى وهو في حالة حرجة نتيجة الحروق البالغة والنيران التي التهمت جسده. وأشار المصدر إلى أن الواقعة أحدثت سخطا مجتمعيا كبيرا نتيجة الظروف الصعبة التي يعيشها المواطنون في المناطق المحتلة في ظل غلاء الأسعار وانهيار العملة. مستمعينا الكرام، كان ذلك هو الخبر الأخير في النشرة، أعود فأذكر بأبرز العناوين. الشيخ نعيم قاسم يؤكد أن لا تراجع عن المقاومة وأن ملف السلاح ليس مطروحا للتفاوض. المقاومة اللبنانية تستهدف دبابتي ميركافا وتجمعات لجنود العدو الإسرائيلي جنوب لبنان. نائب وزير الخارجية في حكومة التغيير والبناء يناقش مع رئيس حركة حماس في قطاع غزة التطورات على الساحة الفلسطينية. من إذاعة سام اف ام قدمنا لحضراتكم نشرة مفصلة بأهم وآخر الأنباء. تقبلوا تحيات قسم الأخبار من التحرير الإخباري محمد الروحاني ومن التنفيذ المهندس صهيب الجرافي.
دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: الثاني عشر من آيار مايو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
3: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، شن تحالف العدوان عدة غارات على السجن المركزي ومعسكر النجدة قرب مدينة قعطبة في الضالع، تسببت في سقوط ضحايا، وشن عدة غارات على مديرية مكيراس بالبيضاء، واستهدف محطة تقوية الاتصالات برداع ما أدى إلى تدميرها، وشن 6 غارات على أحد الأسواق في زبيد، وأوقع العشرات من المواطنين شهداء وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدوان سلسلة غارات على منطقة عاهم بعبس في حجة، استهدف منزل المواطن عبد الشرفي وثلاث منازل مجاورة آهلة بالسكان، واستهدف السجن المركزي في عبس والمجمع الثقافي، إضافة إلى غارة على جسر شفر الواصل بين عبس وشفر، وسقط 40 شهيدا على إثرها وعشرات الجرحى من المدنيين بينهم أطفال ونساء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف العدوان دار الجلاء في صنعاء بغارتين استهدفت المبنى، واستهدف بما يقارب 14 غارة معسكر الصيانة في محي النهضة، وشن عدة غارات على أحياء سكنية في العاصمة، واستهدف بعدة غارات مقر كتيبة الدفاع الجوي في القوات الخاصة بالمنطقة الثالثة وسط مأرب، وشن غارتين على منطقة عطان في العاصمة خلفت أضرارا في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدوان 4 غارات على منطقة المزرق الحدودية، واستهدف بغارتين الشيخ عثمان ودار سعد بعدن، وشن سلسلة غارات على منطقة نقم في العاصمة، وعدة غارات على قصر غمدان المعروف بقصر السلاح في العاصمة، وشن سلسلة غارات على قلعة القاهرة التاريخية بتعز ما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين وإصابة 7، واستشهد زوجان وأطفالهما 5 بغارة سعودية على منزلهم بالجوف، بما استشهد 10 نازحين في غارة على صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، قتل وجرح عدة أشخاص في هجوم بسيارة مفخخة استهدفت ميناء المكلا. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، شن العدوان 5 غارات على منطقة عكوان في الصفراء، وشن غارة على مران بصعدة، وغارة على منطقة بركان، وأخرى على الحجلة في رازح، واستشهد وأصيب 13 مواطن بغارة على أحد المزارع في الجراح بالحديدة، وشن 5 غارات على منطقة الأزهور، وغارة على منطقة بني معين في رازح. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استهدف طيران العدوان بعدة غارات منزل المواطن حسن علي طه سفيان في منطقة شليل بقعطبة، ما أدى إلى استشهاد 6 أطفال وامرأة وجرح 11 طفل و5 نساء ورجل، كما ارتكب المرتزقة جريمة باستهداف منازل المواطنين بقعطبة بقصف عشوائي تسبب بتدمير منزلين وسقوط 8 شهداء وعدد من الجرحى جلهم أطفال، وشن غارة استهدفت منزل في منطقة بني معاذ في سحار أدت إلى إصابة مواطن بجروح خطيرة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، استهدفت قوى العدوان بالمدفعية والعيارات الرشاشة حارة الضبياني بمحافظة الحديدة ما أدى لوقوع أضرار في ممتلكات المواطنين ومزارعهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020،

الجوف، فيما أصيب مواطن بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدة الحدودية بمحافظة صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 112 خرقا، من بينها استحداث تحصينات قتالية في حيس، وتضمنت الخروقات تحليق طائرات تجسسية في أجواء حيس والجبلية، وأربع خروقات شنها العدوان على حيس والجبلية، و24 خرقا بقصف مدفعي، وعشرات الخروق بالأعيرات النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 72 خرقا في الساحل الغربي، من بينها تحليق طيران تجسسي وخروقات بالمدفعية، و62 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 استهدف العدو السعودي بالقصف المدفعي قرى ومناطق حدودية في مديرية باقم بمحافظة صعدة، ما خلف أضرار بالغة في منازل ومزارع المواطنين. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2017 دمر الجيش واللجان الشعبية آلية عسكرية مدرعة بعملية نفذوها في جبل نابضة في البخاء، وقتلوا وجرحوا العديد من السودانيين على متن الآلية، كما أغاروا على التبة السوداء وعدد من التباب المجاورة، وكبدوا المرتزقة خسائر بشرية وجسيمة، ودمرت عدد من الآليات لهم، كما استهدفت القوى الصاروخية معسكرات وتجمعات المرتزقة غرب بوابة الموسم بجيزان، وقصفت جوار مصنع أسمنت نجران، وقتل وجرح 30 مرتزقا خلال تنفيذ المجاهدين عملية نوعية في مديرية موزع غرب تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ المجاهدون عملية التفاف نوعية للتصدي لمحاولة زحف المرتزقة التي استمرت لثمان ساعات متواصلة تحت غطاء جوي مكثف في محاولة لاستعادة ما خسرته من مواقع في منطقة حيس. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 شن سلاح الجو المسير هجوما بطائرة قاصف توكي على تجمعات كبيرة للسعوديين في الربوعة بعسير المحتلة، أصاب هدفه وخلف قتلى وجرحى. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
3: قرآنيون.
4: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. ما زلنا ندور حول هدى القرآن الكريم، دروس رمضان لشهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه. وربما في هذا الحلقة نتكلم عن استخلاف آدم واعتراض الملائكة والجواب عليهم، الموضوع الذي دار حول قصة الملائكة مع أبينا آدم. وما قد عمري يعني رأيت إنسان لا عالم ولا غيره طرح حول هذا الموضوع مثل ما طرح سيدي حسين سلام الله عليه، بما يبين لنا قضية كيف أن الله بيهيئ لنا في كل مرحلة علم من علامة البيت رسول الله، يبين لنا الدروس والعبر الذي إحنا بأمس الحاجة إليها، يعني خصوصا في مرحلة ناتية. طرح بشكل عجيب جدا، يعني طرح عجيب. الآن ندور حول هذا الهدى وهذا النور وهذا المنبع، نحاول نكتبس بعض الزهور من هذا الهدى. قال الله في القرآن الكريم: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. يعني لما قالوا الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، واضح أنها أن الله قدم لهم شرح عن حالة الكائن الذي يخلقه وأنه يستخلف في الأرض، وشرح لهم حياته، يعني سلبيات إيجابية شرح لهم الله. وجدوا من خلال استعراض حياة هذا الإنسان أنه يحصل على أيديهم فساد وسفك للدماء، اندهشوا وتساءلوا، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك. يعني ساعة الذي بيقولوا إذا كانت المسألة من هذا المخلوق أنه يسبحك ويقدسك، والعبادة الطقوسية النمط المعروف من العبادة، هنقوم إحنا بالمهم وفينا الكفاية. يعني قالوا فينا الكفاية ونقدس لك. الله قال لهم: قال إني أعلم ما لا تعلمون. يعني الله بيقول لهم إني أعلم ما لا تعلمون. نلحظ من خلال جواب رب العالمين أنه الملائكة هم ظنوا بأن الدور حق آدم مثل ما دورهم، يعني عبارة عن عبادات طقوسية بحتة، يعني صلاة وتسبيح، ما مش دارين أن الإنسان لها أيضا دور آخر، يعني دور آخر إلى جانب هذا الدور نفسه، معه دور آخر غير دور الملائكة. فالله بيقول لهم إني أعلم ما لا تعلمون. معناته كيف؟ إني أعلم ما لا تعلمون. وهذا أيضا هو درس للملائكة، رغم مستواهم الإيماني العالي، الملائكة أيضا هم بيرتقوا إيمانيا، هم بيرتقوا إيمانيا مع الأحداث مع المواقف. ولا كان المفترض أنهم على طول يستوعبوا، بيقولوا على طول بعدك يا رب العالمين، بعدك أنت أعلم وأحكم. فالملائكة مؤمنين أن الله عليم حكيم، لكن كان المفترض في مثل هذا الموقف التسليم. فإيمانك بأن الله عليم وحكيم بيقتضي أنك تسلم، يعني أمام ما يبدو غريبا، يعني وربما يثير تعجبك واستغرابك، لكن لا تجعل مثل هذا الأشياء التي تثير الاستغراب تنسيك داخل نفسك ما يقتضي إيمانك. أنت مؤمن والملائكة مؤمنين بأن الله أعلم وأحكم، فالمفترض أن أول ما يقول إني جاعل في الأرض خليفة ما عاد يقولوش أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، يقولوا أنت عليم وأعلم وأحكم، يعني وإيش ما قلت إحنا بعدك، يعني إيش ما قلت إحنا بعدك. فلاحظوا الملائكة يعني جاء في جوابهم فيه نوع من يعني وكأنه ما بإدراك لقيمة هذا الإنسان المستخلف، لاحظتوا كيف؟ وفيها نوع بعيد كذا من الزراء والاحتقار الغير متعمد، يعني الغير متعمد، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك. سأل الذي بيقول وحفينا الكفاية، احنا نسبح ما نشبه حاجة لهذا الآدمي ما دام عجيب من تحت رأسك كثير من المفاسد والأشياء. الله قال إني أعلم ما لا تعلمون، ما هاجمهم، شو بيعلم منهم الكل بحاجة إلى هداية، الأنبياء الملائكة وهم في مسيرة الحياة في اتجاه تكاملي إلى الله، الكل يتجه نحو التكامل ويستفيدوا من رغم أن مقولتهم ما هي سهلة في الواقع، لكن الله رحيم وبيعرف أنه المخلوق يظل ضعيف وبحاجة إلى هداية باستمرار. وفي نفس الوقت الله يشي يعلمهم أنه لا تكونوا تقيسوا الأمور على نظرتكم أنتم، يعني لأن إذا قستوا بنظرتكم أتوجد كثير من العوائق والإشكالات. يعني قد ربما الإنسان عندما يكون في توجه واحد وهدف واحد أحيانا تحصل قضية يستنكرها هذا ويستغرب هذاك ويحاول يتهرب من هذاك، لأنهم بينطلقوا على أساس تقييمهم، قد ربما يكون تقييمك الشخصي للمسألة ما هوش تقييم سليم. وفوق كل ذي علم عليم، قال إني أعلم ما لا تعلمون. ما لا تعلم من الأدوار والمهام المتعددة في موضوع العبودية لله، لأن العبودية لله تنتهي في الأخير على اختلاف أدوارها إلى شهادة بكمال الله وحدانيته وقداسته. يعني مثلا الملائكة معها دور ودورها مركز بشكل كبير على موضوع التسبيح والسجود والركوع، هذا دور مهم جدا. يعني دور الملائكة ربما دور الملائكة فيما يتعلق بالشهادة على كمال الله، ودور سلوكي يعني ذكر صلوات، دور الإنسان فيما يتعلق بالشهادة على كمال الله إلى جانب هذا النبذة الدالة الباري من التسبيح والصلاة أيضا دوره جانب عملي، ممارسة عملية وشهادة واقعية من واقع الحياة. الله استخلف الإنسان قال إني جاعل في الأرض خليفة وسخر له ما في السماوات وما في الأرض، فدور الإنسان ما هوش مقتصر على تسبيح، يعني هل الله سبحانه وتعالى خلق لها السماوات وسخرها للإنسان من أجل شوية تسبيح شوية صلوات وشوية، لا بيقول لك سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، سخر لك ما في السماوات يعني قائمة طويلة عريضة من ملايين المواد داخل الأرض والسماوات، من معادن من ثروات من حيوانات من حشرات من طيور من كلها مسخرة لك. هل سخر لك الله كل هذا الأشياء من أجل يعني شوية صلوات وشوية تسبيح؟ هذا مهمة، الصلاة التسبيح الاستغفار الذكر مهم جدا أنك في تزكية نفسيتك وفي توظيف هذا المسخرات بما يرضي الله رب العالمين. الغربيين عندما غفلوا عن البعد الإيماني ذي وظفوا المسخرات فيما يدمر البشرية، المسلمين لو كانوا مشوا فاستوعبوا بأن الدور الرئيسي الذي يتميز به الإنسان عن بقية المخلوقات والذي هو دورهم في أن يكونوا شاهدين على كمال الله، لو فهموا أن الموضوع مرتبط بالاختراع والابتكار وكيف يفكروا تفكير علمي مثل ما فكر الياباني والغربي في الاستفادة من مظاهر الكون في تفجير الطاقات، الاستفادة من البترول، الاستفادة من الطاقة الشمسية، التأمل في الحيوانات مثلا وصناعة الطائرات والأبحاث العلمية وغيرها، وتبرز كثير من الاختراعات والاكتشافات والعجائب في جسم الإنسان، هذا كلها تبرز على أيديهم شهادة على كمال الله رب العالمين، شهادة على كمال الله رب العالمين. سواء كان الإنسان ذي كافر ولا مسلم، لأن حتى الكافر عندما يخترع ويبتكر هو بابتكاره واختراعه هو بيشهد غصبا عنه، يعني بيشهد على كمال الله رب العالمين، بيشهد على عظمة الله رب العالمين بهذا الاختراعات وبهذا ليش وبهذا الابتكارات، يعني بيشهدوا على كمال الله وعظمته. يعني هذا موضوع مهم، يعني هذا من النقاط المهمة التي ينبغي أن نستوعبها، بأن الملائكة ما استوعبوش أن دور الإنسان العبادي يختلف عن دور الملائكة العبادي، يختلف. يعني الإنسان له دور عبادي لا يقتصر على تسبيح وتحميد وصلوات وغيرها، أيضا مرتبط بقضية الاختراع والابتكار والاستفادة من مظاهر هذا الحياة، ويعني شهادة لإبراز شهادة على عظمة الله وكمال الله رب العالمين وعلى كمال الله رب العالمين. إذا إن شاء الله نستكمل هذا الموضوع، لأن هذا الموضوع يعني عميق ومهم ويشتي حلقات، ما هما بالله حلقتين ولا ثلاث، لكن نحاول نختصر قدر استطاعتنا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: قرآنيون.
2: قرآنيون. أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: سام اف ام،
1: كادر ومعرفة،
0: خطة ومنهج،
1: علوم ومعارف،
0: قضايا وتواصل،
1: جماهيرية تامة
0: ومنوعة بامتياز.
1: سام اف ام،
0: إذاعتك أنت.

0: إذاعة سام أفهم من صنعاء تقدم تنومة الحقد الدفي مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي. تابعتم في الحلقة الماضية
1: اسمعوا أيها الأخوان، قد علم الله جهادكم وصبركم. انظروا، هذا العدو قد ساقه الله غنيمة لكم، شدوا عليهم شدة الغنيمة. هالغنيمة الجهاد، الجهاد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
2: قوة قوة قوة يا يحيى، سر بسر خالي، ما لهم تأخر.
3: حجاج اليمن الزيوت وصل، وصل الوقت وحبوا الحال.
1: إذا قل لي، صليت الضحى يا عتيبان؟
3: لا يا شيخ، كنت أرتب الجيش.
1: نصلي، تعال تعال
3: نصلي الضحى طال عمرك.
1: الله أكبر.
4: الغراب عجب ولونها الأسود حاقد ومجرد، وأكل لحوم الحجاج النهش في أعراضه.
5: أبنى جيتها أشتي أعرفكم عن الحج صالح اليمني والبيضة البيضاء رفيقنا على مكة إن شاء الله.
6: حياكم الله يا حق
3: صالح. يصلون يا شيخ عند صلاة الظهر، الظهر موعدنا يا شيخ خالد.
1: مرحبا والله مسهل.
3: ايه يا الظهر.
0: تنومة الحقد الدفين. إخراج محمد شرف. الحلقة 20.

0: شيخ يا شيخ خالد
1: اهدى يا تيبان.
0: يا شيخ خالد يا شيخ خالد
1: اصبر يا تيبان اصبر.
0: نهجم الحين؟
1: اقول لك اصبر يا تيبان اصبر. خلهم ينشغلون شوية، نريدها تكون عليهم مثل الصاعقة.
0: اللي تشوفه يا شيخ، حنا جاهزين.
1: أكيد يا تيبا تحلم بالغليب.
0: لا يا لا لا يا شيخ خالد، حاشا لله.
1: حلالك حلالك يا تيبان حلالك. اسقل لي الإخوان جاهزين؟
0: جاهزين يا شيخ خالد، خلنا نتوكل على الله ونهجم عليه.
1: أجل خليك صاحي يا تيبان وانتظر من الإشارة.
0: إيه يا شيخ حنا والإخوان منتظرين منك الإشارة.

0: وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: وجهت وجهي لله بذي فضل السماوات بل حنيف مستقيم ان صلاتي ونفسي وحياتي
2: الله اكبر
3: الله

0: أكبر.
1: الله
2: بن جامع. يلا يا شيخ خالد، يلا اخواني ينتظرون منك الاشاره. يلا يا شيخ خالد، يلا يا شيخ خالد، الجماعه منتظرين منك الاشاره. يلا يا بن جامع.
3: الله اكبر، اقتلوهم اقتلوهم، اقتلوا المشركين الزيون. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الإشارة وصلت. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يا مجاهدين يا أخوان المجاهدين، اقتلوه وأمني أكبر. الله أكبر، الله أكبر، اهجموا يا أخوان، اهجموا على اليمن، اهجموا على المشركين.
2: اقتلوا المشركين السيوف،
3: اذبحوه،
2: اذبحوه، اشرفوه، لا تخلوا احد منهم، لا تخلوا احد يعود.
3: اقرا القران ويصلي، اقتلك وانت ساجد،
2: لا تخلوا احد منهم حي. اقتلوه.
3: الجهاد، الجهاد يا رجال، الغنائم، الغنيمه.
2: في حج اليمن هذا المشركين، هذا المشركين، اقتلوهم يا اخوان، اقتلوا اليمن. هاي تموتوا، ترى المجموعه هرب، هاربين منها. الحقوا، الحق يا، الحق يا مضيعين، انت يا مساج، الحق، اقتل اليمن.
3: الله اكبر،
4: الله
3: اكبر،
4: الله اكبر.
5: لا
6: ما هو قاضي
5: حسن يا
6: غياء. ليش أنا أحمد؟ ليش أنا من بعد
5: سبب؟
6: ربي الله، ربي، ربي الله، شريك الله، ربي الله. امسك، امسك بيدي يا حجة، امسك بيدي يا كذا.
7: أين أمي قاسم؟
6: أمي موجود، موجود، موجود.
5: ابني يا الله
6: محمد، فاضل يا الله صدرك
0: برادك
6: يا الله صدرك عند الفاطمة يا حمادي
0: برادك يا أخي تخبي تخبي يا أخي
6: أين تخبى يا حمادي؟ أين تخبى يا حمادي؟ الرصاص من كل بقعة حول الغربة حول الغربة أنا الذي حلمهم حالي حسين حول الغربة أنا الذي حلمهم حالي حسين والله أنهم الوهابين الملاعين يا أعداء الله يا أعداء الله يا أعداء الله
0: وبقى يا أخي وبقى خلف الحجر ينزل عند الحجاج يا أخي
6: وهابي يا وهابي ابصر فين وهابي ابصر فين وهابي ابصر فين وهابي ابصر فين وهابي ابصر فين وهابي ابصر فين وهابي ابصر فين وهابي ابصر فين وهابي
0: ابصر فين
6: وهابي ابصر فين وهابي ابصر فين وهابي ابصر فين وهابي قلبي يعيق حالهم اعلم الله كم حالهم يا حمادي
0: لا تقلق الله لا تقلق يا اخي ان شاء الله انهم بخير اهم شيء انت من نفسك يا من حي يا اخي يا
6: خذ مني خذ مني لا يا عدو الله يا عدو الله
1: يا شيخ خالد
5: الله اكبر
1: يا شيخ يا شيخ خالد
5: اقتلوهم
1: والخادقة خطة المباركة يا شيخ خالد
5: اقتلوهم اقتلوا المشركين السيوف
1: والخطة المباركة مباركة اقتلوهم اقتلوهم يا رجال النشاط اقتلوا اليمن اقتلوا الحجاج
5: خلوا حد يعود الله اكبر
1: والخطة المباركة خطة المباركة يا شيخ خالد
5: لا خلوا حد منهم حي اقتلوهم
1: اقتلوا المشركين اقتلوا المشركين
5: اذبحوهم
1: ايه بارك الله فيك يا شيخ خالد ايه خطة محكومة موزونة خطة محكومة موزونة
5: انتبه يا تيبان لا تغرك الدنيا ولا تعجب بنفسك وارسل الفرسان والهجان يقطعون الطريق على الفارين توكلوا على الله توكلوا على الله
1: تمر تمر يا شيخ يا اخوان الحق المشركين واحد واحد صغير وكبير دقوهم دق لا يرجع اليمن من يخبر أنا عند الله وعندكم تكفر تكفر يا المياجين
5: لا تخلوا حد يعود لا تخلوا واحد منهم
1: الحق الحق الحق ما هنك تشوف اليوم الأسود من عتيبان
5: حفظك الله يا سلطاننا العظيم يا ابن عبد العزيز ابن سعود
1: يا حامي الحجة يا حامي الحجة يا حامي بيت الله وحجاج بيت الله يا حامي بيت الله وحجاج بيت الله اقتل المشركين
5: الله
1: اقتلوهم دقوهم
5: الجهاد الجهاد يا رجال الغنايم
1: سعيد يا لبت تتكلم كلام الدين وتمجد
8: يو يا الله يو بتسمعي يا خديجة بتسمعي رصاص رصاص يا خديجة بتسمعي يو يا الله استرك يا الله استرك يا الله استرك يا الله استرك يمكن انه ما نهابل يا الله استر والله انا بنسمع رصاص جاي جاي نتخبى يا فاطمة جاي اين محمد محمد يا محمد
9: عصيمة عصيمة لا صيح عصيمة لا صيح عشمة
8: ما بي يا محمد ما بي
9: أصح لا تصيحوش هاي يسمعوكم
8: من هم يبني من هم اللي يسمعوني
9: الرجال اللي فوق الجبل يما الرجال اللي فوق الجبل معهم بنادك خيرة يشبهوا الوهابين اللي بسرهم في أبها يما
8: الوهابين ما هو الوهابين جيجي يا فاطمة نتخبى بين الشجر يا الله استر
10: لكن يحيى وخالي حسن يا خديجة الله يستر
9: أنا
10: الله يستر جيجي يا محمد جي
9: هيا
10: الله يستر على يحيى الله يستر على خالي حسين الله يستر على الحجاج يا الله سترك يا الله سترك ما هو هذا يا الله سترك يا الله سترك جي يا محمد جي يا الله سترك
9: خبي
10: سالك يا محمد سالك سالك ابني محمد
9: تسير
10: يا الله سترك
9: أبشر بي وانتو رعوا لي هاني.
10: ماشي يا محمد ما بش تصير.
9: رعوا لي هاني.
10: ماشي يا محمد ماشي ما بش تصير من الخبالة. أبوك رجال قادر يحمي نفسه. جي والله ما تصير.
11: عسكر يو يعلم الله معك على الصالح. الله يستر علي ما نفع يا اختي.
10: نجلس هنا متخبين ولا ندي حركة مثل حد يسمعنا.
9: بصير بصير سيدتي العسكر فوق عشان معهم بلادك خيره.
11: اي والله انهم الوحابي لعنة الله عليهم حول الغداري. كان صالح بيقول لي انهم عيغدروا بنا.
10: اجلس يا ابني محمد اجلس اجلس هنا.
9: ابسلمي
10: قوا يا محمد لا تجنن. اجلس
9: اصيمة اصيمة.
10: الله يستر الله يستر. لا يجي وهذا تفسير الحلم حق خالي حسين انه بغربة نسود معها مناكل حديد بتهجم علينا. اللهم اللهم اللهم يا خديجة.
11: الله يستر الله يستر يا صالح. الله يستر
10: يا صالح.
11: عليكم
10: لعنة الله عليكم لعنة الله
11: بقتل
10: الحجاج. عليكم لعنة الله بقتل الحجاج.
11: افعلوا اولاد الحجاج.
9: صايمة
11: يسيبكم يا عجيزة.
9: سكتي سكتي
11: سكتي
9: لا تزعل لا تزعل لا تزعل لا تزعل لا تزعل لا تزعل لا تزعل لا تزعل لا تزعل لا تزعل لا تزعل لا تزعل لا تزعل لا تزعل لا تزعل لا تزعل لا تزعل لا تزعل لا تزعل لا تزعل لا تزعل لا تزعل لا تزعل لا تزعل لا تزعل لا تزعل لا تزعل لا تزعل لا تزعل لا تزعل لا تزعل لا تزعل لا تزعل لا تزعل لا تزعل لا تزعل لا تزعل لا تزعل لا تزعل لا تزعل لا تزعل لا تزعل لا تزعل لا تزعل لا تزعل لا تزعل لا تزعل لا تزعل لا تزعل لا تزعل لا تزعل لا تزعل لا تزعل لا تزعل لا تزعل لا تزعل لا تزعل لا تزعل لا تزعل لا تزعل لا تزعل لا تزعل لا تزعل ل

0: نتحرك اليوم من أجل مواصلة الطريق. تسمعون؟ صح. تسمعون؟ وقفون اسمع. تسمعون؟ صوت رصاص.
1: أمانة صوت رصاص. خيرات يا جماعة.
2: صوت رصاص. رصاص خيرات. من هنا.
1: أجوهم الوهابيين.
0: فاطمة ويحيى ومحمد والحجاج كلهم دالحين بين الرصاص. كيف نفعل يا حجاج؟ كيف نفعل؟
2: شد حزامك يا نقيب حسين. شد حزامك. بعدك ما تشين سوي يا حجاجي. بعدك.
0: اربط البغال هنا بين الشجر. بعيد من الطريق. وخطوا بعدي. نسن بترمابح. يلا.
1: عندي انهم الوهابيين. يا جماعة الوهابيين غدارين وقتلة. ضروري نكون حذرين وتحذروا يا رجال.
0: فعلا يا احمد سماعي. مش اللي معانا الماء والزاد. والباقي نخلين هنا. انتبهوا يا خبر الله حدي بسرنا.
2: انا انسر الله حالك انا قلت شيء.
0: اخطا يا حج علي.
1: هم في وادي تنومة. اذا حاصروهم هناك الوهابيين والله انها كارثة. الله يلقف بنا. اسمع يا نقيب حسين.
0: ما هو يا احمد؟
1: اسمعنا قلت انا احس ان الخاتمة قريبة. ساعتي قربت.
0: ما هو هذا الخبر حقك؟
2: الاعمار بيد الله يا احمد. شجع.
1: لا يهمك والله اني ان شاء الله عند حسن ظنك بي. انت لي ما هو ساب نرجع ورا. ابشر برجل. لكن انا عمي لك وصية يا نقيب حسين.
0: خير. ما وصيتك احمد؟
1: اذا امد الله في عمرك تي ختمة خط الوالد الله يرحمه. تسلمها الجهال.
0: حاضر يا أحمد. حاضر. هات. أيمد الله بعمرنا جميعا إن شاء الله.
2: والله يا نقيب حسين إن جهاد هول الخوارج واجب.
0: ماذا الحين قد إحنا بندافع على نفوسنا وأعراضنا؟ شدوا أموركم. هاي حركوا.
2: يا ليت والله معانا معابر خيرات يا نقيب حسين. يا أسفاه.
0: ذا الحين خلونا نقلب نبتر أين معداء الله حوله وعرفوا بنادق ومعابر. والله لا ندخل لا وسطهم ولا نستسلم لهول الملاعين القتلة.

0: واو ياي، من بقف الشجرة؟ يا الله استر علينا، ممكن هو سرق. ما حدا شي حطب. أقوم رحلة لعد فجوع على أيابي. والله ما معي حاجة. مال أنت؟
1: اسكت اسكت يا ابني قوة.
0: فلت
1: مش أنام النوم.
0: والله ما معي لا حطب.
1: اسكت يا ابني قوة. اسكت عيب سرونة. مش أنام النوم مش أنام النوم. عمك أحسن الفقاي.
0: عمي أحسن. وابي اسمها أحسن.
1: وانت باسمك
0: قاسم ابن أحسن. ما بي يا عم، ما هو هذا الرصاص؟
1: نعم بتبسر الجبل كفي ملا عسكر وهابي. اي أصايا ابني أصايا قاسم، اجلس اجلس ولا حركة. والله لو يبصرونا لا يذبحونا
0: ذبحها. لكن ما فعلنا بهم يا عم، ما فعلنا بهم هذول الكلاء. أبي يا عم، أبي هانك مراعي لي. أبي يا عم
1: اجلس يا قاسم، صدقني اجلس. لو ما ندرى ما يفعلوا، يمكن شوية ويهربوا هؤلاء القتلة، يهجموا على حجاج بيت الله. بتبصروا ماشي.
0: أيوة بين أبصر يا عم. يا عم أحسن، قلتوا لي باسمكم؟
1: أحسن الفقي يا قاسم، اهدع شوية.
0: لكن أبي يا عم، أبي مسكي، أي افتجع علي، كيف أفعل؟ كيف أسوي؟
1: أصبر أصبر أصبر، جننتني. أصبر شوية، وما يكون إلا ما كتب الله. شاء الله أن احنا نكون هانة.
0: يا الله يا الله.

0: هذه أحسن وصالح اليمني أرجلهم كسرات من الرصاص.
1: هيت ما نتعلم يا دكتور. تسمع عندك يا أحمدي وقل يا ياسي، والله ما أنا داري من عي عيش من عي موت، أنا أحس إن قدي النهاية. يا الله أسترك، يا الله أسترك، يا الله أحفظ حجاج بيتك. يا الله يا الله
0: أنا في يد الله يا دكتور.
1: بسير بسير يا أحمدي، بسير بسير، قد قتلوا نص الحجاج والذي هربوا تقطعوا لهم في طريق الوادي. هؤلاء القتلة الملاعين أعداء الله،
0: قاتلهم الله يقتلوا ضيوف الرحمن. معقولة
1: حمادي؟ حمادي اذكر الله وقرأ سورة ياسين يا حمادي. كيف أنت ما لنهدى تسمع الناس كيف يكبروا ويقرأوا؟
0: يا الله
1: هيا خليني أكمل أدرس سورة ياسين.
0: الله
1: مدري وقدي ساعتي يا حمادي. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب الرحيم، سلام قولا من رب الرحيم، سلام قولا من رب الرحيم.

0: ظلموه، ما ظلم الله ظالم عديدا.
1: انزل حمادي يا شوعي، انزل حمادي يا شوعي، انا مجنون. بين اسمع صوت ابي سيد، انزل هذا المجنون، انزل.
2: سري بسرعة دكتور، صالح اليمني والقاضي حسن مصاب قوي.
1: الله يستر يا شوعي، الله يستر. يا الله معدنا شوية معابر يا شوعي، معدنا شوية معابر. يا الله سترك، يا الله عين، يا الله الضف.
2: الحين كيف حنفعل يا عمي؟ هي قاعد ينزلون الجبل يقتلونه، ابصر كم بها.
1: ينزلوا ينزلوا يا شوعي، حرمنا نقاتلهم بالجنابي. انا قلك على فاطمه ومحمد يا شوعي، قلك على فاطمه ومحمد، صار بنت وحطب ما عاد رجعوا. يا الله لطفك، يا الله لطفك.
2: لا تقلقش يا عمي هي، لا تقلقش عليهم ولا شيء، اقلق علينا احنا، اكيد هم هناك في امان، ما حد ينتبه لهم يا عمي هي.
1: يا رب استر عليهم، يا الله يا رب استر على فاطمه ومحمد، يا الله استر على جهالي ولطفهم. يا الله
2: انتبه يا عمي هي، انتبه يا عمي هي. واحد كفاته هيك الشجره بيبصر لعندنا. يا الله استر.
1: قاسم جباري يا جهنم يا عدو الله،
2: في راسي يا عمي
1: يا جهنم يدك. يا عدو الله
2: انا اشتدرى انقد احنا يا عمي هي، انا مجني مصدق اني بقى واضح يفعلوا هذا الجريمه بحجاج بيت الله الحرام. الله المستعان، الله المستعان.
1: هولاهم الوهابيين يا شوعي، هولاهم الوهابيين، الوهابيين يا شوعي. عبارة الله ان جهادهم واجب لا يوم القيامه.
2: السرق قطع الطرق بيجنوا حاجتهم يروحون، اما هؤلاء ما يشتوا قتل عباد الله، ما يشتوا نشتدرى، ما يشتوا، ما يشتوا.
1: لما الله الواحد يفعل براسه متبقل الله.
3: تتابعون في الحلقة المقبلة.
1: يا شوعي شوعي شوعي، يا ساتر يا ساتر، ربنا أفرق علينا صبرا وثبت أقدامنا.
4: انصوا الباقين وبعدها اذبحوهم، لا يمشي معاهم إلا قطع الرقاب، فهمت يا عتيبان؟
5: إيه يا شيخ، الإخوان متعطشين لدماء الزيوت.
4: الإخوان متعطشين للغنيمة.
6: صوتك لا يسمعون، خليني مغروس بين الشهداء يا عمادي، يمكن ربي ينجيني بدماءه من طاقة.
7: يا قاعد فين يروح للسحبان؟
8: قاضي حسن،
9: رجلي على رجلك يا نقب حسين، عليها العار من فلت رفيقه.
10: أنا قصدي أنتو،
9: توكل على الله يا نقب حسين، قد زلت علينا يمين.
11: يا نقب حسين، الموت حد على كل إنسان.
12: ويشر كان يقول لي إن الطريق خطيرة، أنا ما صدقتش، أنا ما صدقتش. يا الله ما معانا إلا أنت يا رب.
13: أنا نيم ولا تبكوش، الله معانا، الله معانا.
1: يا شوعي خير منا يا عمي، خير منا يا عدا الله، يا عدا الله، يا كسرة يا فجرة.
3: كنتم مع تنومة الحقد الدفي، كتبه للإذاعة حسن السراجي، روى فصوله عبد الكريم الوشلي، مراجعة تاريخية حمود الأهنومي، جسد شخصيات المسلسل سليمان داود، محمد قاطع، حمود شرف، آلاء أحمد، عمرو خالد، ياسر المطري، يحيى شرف، حسن السراجي، مهاب المتوكل، خالد مطهر، علي المؤيد. شارك في أداء أدواره سميرة شطواني، علي مجلي، هاشم الدرة، ريان العزعزي، أحمد القمري، سلطان السدح، محمد الهادي، علي عبد القادر، محمد عبد الكريم، إيلاف عبد الكريم، حسين حجر، أمل إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزان، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنومة الحقد الدفي. للمخرج محمد شرف.
8: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الناس.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعي الكرام، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامج التيسير في التفسير. نجتمع على كتاب الله، نتدبر الآيات، نتدبر معاني هذه الآيات من خلال مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. أحبتي الكرام، لازلنا في رحاب سورة يوسف، والآيات تتحدث عن قصة نبي الله يوسف. وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 24، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك، مستعينين بالله سبحانه وتعالى، سائلا من الله أن ييسر لنا فهم معاني هذه الآيات الكريمة. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. تأملوا معي أحبة الكرام في معنى هذه الآية الكريمة. واستبق الباب، حاول كل منهما، نبي الله يوسف عليه السلام وامرأة العزيز، حاول كل منهما أن يسبق الباب الذي هو باب الدار. فيوسف يريد أن يسبقه أو يسبقه ليخرج، وهي تريد أن تسبقه لألا تتركه يفتحه. وقدت قميصه من دبر لترده في حال فراره، فقدته بجذبه إليها. وألفيا سيدها لدى الباب، وجدا سيدها عند الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، تعني أنه أراد بها الزنا، إلا أن يسجن أو عذاب أليم، عقوبة له على إرادته بأهلك. قال هي راودتني عن نفسي، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، لأن ذلك قرينة أنه يريد رفعه وجذبته إلى أسفل لئلا يكشف عن عورته. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، لدلالة ذلك أنه هرب منها وأنها جذبت ثوبه من خلفه فقدته. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، أي من احتيالكن الضار. وفي إضافته إليها وإلى عامة النساء رفق بها في الحكم عليها وتقوية للحكم بأنها مظنته من حيث هي امرأة. إن كيدكن عظيم دلالة على أنها مظنته وإن عظم. يوسف أعرض عن هذا، يوسف أعرض عن هذا، واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. المعنى يوسف أعرض عن هذا، فلا تطالب بجزائها واكتمه، واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. فهذا زجره لها، وقد كان ينبغي له أن ينقل يوسف من ساعته إلى محل لا تصل إليه امرأته، لكنه قليل الغيرة، وقد وثق باعتصام يوسف وأنه لا يطاوعها أبدا، ولم يهمه ما يلحق يوسف من مشقة الاستعصام. إذن أحبة الكرام، نكتفي بهذا القدر من الآيات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إلى لقاء آخر إن شاء الله أحبة الكرام، وحلقة جديدة بإذن الله، نلتقي يوم غد بإذن الله سبحانه وتعالى. إلى ذلك الملتقى أترككم في حفظ الله ورعايته، أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
4: سام اف ام من صنعاء 99.1، الجبهة التعبوية التوعوية.

وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزن ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكره وذكراه وضعنه وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضوا من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك

واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود.

عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين،

0: يعود عن قصر الإسلام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في محكم التنزيل، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، والقائل ادعوني أستجب لكم. فالحمد لله المحمود المعبود الصمد المقصود، للكرم والجود والعطاء الممدود. أنت العزيز الباقي، وأنت الرحمن الرحيم، الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، لك الأسماء الحسنى، وإليك يفزع المجهول ويرجع المطرود. تجير من استجارك، وتحفظ من لجأ إليه، وتغني من توكل عليه، وترشد من أضاعك، وتعز من اعتز بك، وتؤمن الخائف، وتنصر المظلوم، وتكسم الظالم. صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة أجمعين ومن يستحق الصلاة من المخلوقين. اللهم إنا أصبحنا على وثاقك، وقمنا على بابك، ننتظر منك الرحمة وإجابة الدعوة، وقد هربنا إليك من سيئات أعمالنا وكبائر ذنوبنا، وليس معنا وسيلة إلا أنت، فلا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، لنا ولقائدنا وسيدنا عبد الملك، وللمجاهد وللجرحى وللأسرى، وهذا الدعاء على نيتهم ونحن معهم تفضلا من رب العالمين. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وآله وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ما بقي الليل والنهار، ونسألك بحقك وبحق أنبيائك وكتبك وبحق أسمائك وفضلك أن تكفي السيد والمجاهدين والجرحى والأسرى وأتباعهم والمؤمنين مكر الماكري ونحن معهم، وجور الجائري، وكيد الظالم، وحسد الحاسد، وغدر الغادر، وبغي الفاجر، وتملق المنافق. اللهم حصن السيد والمجاهدين وأتباعهم وأحبابهم وجندهم والقوة الصاروخية، والمجاهدين في ثكناء العز والقوة البحرية، وأهل اليمن المؤمنين. اللهم حصنهم ونحن معهم بحصنك الحصي، وعزهم بعزك الرصي، وصلنا بحبلهم يا رب العالمين. اللهم اجعل السيد والمجاهدين في كنفك الواقي، واحمهم بسلطانك القاهر، وأفض عليهم من فضلك الغامر، وادفع عنهم شر الأشراء وكيد الفساء والكهنة والسحاء، وشر الطائرات والقنابل والصواريخ والمدافع، وشر المنافقين المراسلين للفاجرين بالإحداثياء في آناء الليل وأطراف النهار. اللهم إنا نعوذ بك من شر من أراد بهم سوءاً أو اغتيالاً أو أذيةً أو خديعةً أو مكراً أو شراً أو حرباً أو عنةً بقلبه أو لسانه أو دولته أو إعلامه أو ماله أو جنده أو أوليائه. اللهم اجعل كيد من كادهم في نحورهم، ونسألك أن تغمر السيد والمجاهدين بفضلك في كل وقت يا رب العالمين. ومن أرادهم بشر فاصرفوا بجناحي جبرائيل الأمين، واحفظ السيد والمجاهدين بحفظ القرآن العظيم، فسيكفيكهم الله، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. واجعل بينهم وبين أعدائهم سترا منيعا وحفظا حفيظا، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. اللهم فيهم شر من نصب لهم كيدا وشهر عليهم حربا وأمد إليهم سوءا حتى لا يصل إليه وإليهم مكروها أبدا ولا شر ولا اغتيالا ولا أذية. اللهم مكن له في الأرض حتى ينفذ أمر الله في عبادك فينتصف للمظلوم يا رب العالمين. اللهم أعطف قلوب عبادك برأفة ورحمة واجعل لهوتا في صدور المؤمنين وهيبة على الفاسقين وعهدا عندك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأحب ما تحب أن ندعوك به وأن نتقرب إليك بحبيبك الذي قلت في محكم الكتاب ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. توسلنا برسول الله وبالخمسة أهل الكساء وبالقرآن وبالأنبياء أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وآله وأن تجيب الدعواء وإن لم نكن أهل لذلك فأنت أهل لأن تجيب المضطر وأن ترحم عبرات من استعبر وأن تجير من هرب إليك يا أرحم الراحمين. يا من بيدك ملكوت كل شيء يا من تجير ولا تجاء يا أول الأولي يا آخر الآخري يا ذي القوة المتي صلي وسلم على سيدنا محمد وآله واجعل بين السيد وبين أعدائه يا رب سترا لا يباح واجعله في كنفك الذي لا يستباح واحفظه بحفظك وبكلاءتك آناء الليل وأطراف النهار آمين اللهم آمين.
2: مستمعين الأكارم في كل مكان حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الناس.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعي الكرام، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامج التيسير في التفسير. نجتمع على كتاب الله، نتدبر الآيات، نتدبر معاني هذه الآيات من خلال مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى بدر الدين الحوثي، جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. أحبتي الكرام، لازلنا في رحاب سورة يوسف، والآيات تتحدث عن قصة نبي الله يوسف. ووصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 24، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك، مستعينين بالله سبحانه وتعالى، سائلا من الله أن ييسر لنا فهم معاني هذه الآيات الكريمة. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. تأملوا معي أحبة الكرام في معنى هذه الآية الكريمة. واستبق الباب، حاول كل منهما، نبي الله يوسف عليه السلام وامرأة العزيز، حاول كل منهما أن يسبق الباب الذي هو باب الدار. فيوسف يريد أن يسبقه أو يسبقه ليخرج، وهي تريد أن تسبقه لئلا تتركه يفتحه. وقدت قميصه من دبر لترده في حال فراره، فقدته بجذبه إليها. وألفيا سيدها لدى الباب، وجدا سيدها عند الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، تعني أنه أراد بها الزنا، إلا أن يسجن أو عذاب أليم، عقوبة له على إرادته بأهلك. قال هي راودتني عن نفسي، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، لأن ذلك قرينة أنه يريد رفعه وجذبته إلى أسفل لئلا يكشف عن عورته. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، لدلالة ذلك أنه هرب منها وأنها جذبت ثوبه من خلفه فقدته. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، أي من احتيالكن الضار. وفي إضافته إليها وإلى عامة النساء رفق بها في الحكم عليها، وتقوي للحكم بأنها مظنته من حيث هي امرأة. إن كيدكن عظيم دلالة على أنها مظنته وإن عظم. يوسف أعرض عن هذا، يوسف أعرض عن هذا، واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. المعنى يوسف أعرض عن هذا، فلا تطالب بجزائها واكتمه، واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. فهذا زجره لها، وقد كان ينبغي له أن ينقل يوسف من ساعته إلى محل لا تصل إليه امرأته، لكنه قليل الغيرة، وقد وثق باعتصام يوسف وأنه لا يطاوعها أبدا، ولم يهمه ما يلحق يوسف من مشقة الاستعصام. إذن أحبة الكرام، نكتفي بهذا القدر من الآيات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إلى لقاء آخر إن شاء الله أحبة الكرام، وحلقة جديدة بإذن الله، نلتقي يوم غد بإذن الله سبحانه وتعالى. إلى ذلك الملتقى أترككم في حفظ الله ورعايته، أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.

رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين.

كلمة في القرآن عظيمة، عظيمة جدا جدا، من أعظم الكلمات التي أثرت علي في كتاب الله. اذكروني أذكركم، والله كل الدنيا ما تسوى ذا الكلمة.

شيء أمامك يا ربي، أنا عبدك عبدك، لا حول لي قوة إلا بك، لا أدفع عن نفسي من الشر إلا ما دفعت أنت عني.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية. الجمعيات التعاونية تعيد رسم خريطة الاستثمار الزراعي ليصبح كل فدان شهادة صمود. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
1: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يهدف إلى رفع جودة الخدمات الضريبية والجمركية من خلال تطوير منصة إلكترونية موحدة تسهم في قبض الوقت والجهد وترسيخ مبدأ الشفافية لتمكين المكلفين والمستوردين من الامتثال للقوانين الضريبية والجمركية. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
2: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
4: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجانا ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة
6: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
10: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم 555-555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
11: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

0: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
1: منذ طوفان الأقصى،
2: since the Aqsa flood began،
1: اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر.
2: Yemen has been writing its resistance history.
0: سام اف ام من صنعاء تقدم
1: حارس الازدهار الأمريكي،
2: from the US prosperity guardian،
1: إلى اعتراف أمريكا
2: فشل.
0: الحقيقة
1: من عمق إلى الإعلام الدولي
0: بلسان الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
2: اليوم العزل الإسرائيلي
1: بلغ دولة فلم يعد
2: يستهدف
1: المطارات والمصانع
2: والمستشفيات.
1: حارس الازدهار الأمريكي
2: from the US prosperity guardian
1: في الاعتراف عمران.
0: الحقيقة بلسانين.
3: في حلقة اليوم لا نكتفي بملامسة السطح، بل لنغوص في أعماق الحقائق التي يحاول الضجيج طمسها. هنا حيث تتمايز الصفوف وتنكشف الوجوه المستعارة. Tonight we go beyond the headlines and into the deeper realities buried beneath the noise, where alliances are exposed and political masks begin to fall. نبدأ من مسرح الثرثرة الممقوتة هناك في واشنطن، حيث يمارس المجرم ترامب حربا نفسية لم تعد تنطلي حتى على الداخل الأمريكي نفسه. تصريحات متناقضة وسطحية مفرطة وأوهام يحاول من خلالها ترميم كبريائه الذي غرق في مياه مضيق هرمز. We began in Washington, where Donald Trump continues a media-driven campaign built on contradiction, spectacle and political theater, rhetoric that increasingly fails to convince even the American public. لكن العجيب ليس في بهلوان البيت الأبيض، بل في إعلام الانبطاح العربي، تلك الشاشات التي تحاول صناعة أسطورة خارقة من ورق وتسطير الثرثرة كأنها قدر محتوم. إنهم يحاولون انتشال صورة القوة الأمريكية الغارقة، وهي مهمة مستحيلة، كمن يحاول قبض الماء بالغربال. But the real surprise lies elsewhere, in parts of the Europe media still trying Project American dominance as untouchable. They continue selling illusion and strategy, even as Washington's image of power visibly weakens across the region. لقد انقشع غبار التزييف. اكتشفت الشعوب أن الجميع مستهدف، حتى تلك الأنظمة التي ظنت أن ارتماءها في حكم واشنطن سيمنحها الأمان. The illusion is fading. More people across the region now believe that no ally of Washington is truly protected, regardless of how closely they align themselves with the US policy. انظروا إلى الجنوب السوري، حيث سقطت رهانات الجماعات التي استرضت المحتل. اليوم يعبث الصهاينة بالأرض، يشترون المزارع لتقطيع أوصال المنطقة، سعياً وراء خرافة مملكة باشان اليهودية المتخيلة. In southern Syria, groups that once sought accommodation with occupation are now watching the region slip further under Israeli influence through land control, economic penetration, and long-term strategic expansion. إنه مشروع إسرائيل الكبرى الذي يتحرك ببطء الأفعى لعزل الجغرافيا وخلق أحزمة نفوذ جديدة. إنها عبرة تكتب بالدم. سقوط هذا المشروع لا يكون على طاولات الدبلوماسية الباردة، بل في ميادين المواجهة الساخنة. Critics describe its support of broader vision aimed at reshaping regional geography and influence. And for many, the lesson is becoming clear. These confrontations are unlikely to be settled through diplomacy alone. من شرق العالم إلى غربه، تضيق الخناق على المأزق الأمريكي. لم يعد هناك مجال للتعويض أو المناورة. ففي جنوب لبنان ينازع العدو لإفراغ الأرض من الحياة، محاولاً رسم جغرافيا جديدة عبر التفاف ناري يهرب به من المسافة السطح. Across the region, pressure continues mounting on the United States and its allies. In southern Lebanon, Israel is accused of escalating military operations in an attempt to alert the balance on the ground and to push communities out of the frontline areas. إنه يخشى أنياب حزب الله التي سترصد فريستها وتبحث عن قطف الرؤوس بتكتيكات تجعل من كل شبر في الجنوب مقبرة للغزاة. Supporters of Hezbollah argue that Israel remains deeply concerned about the group's military capabilities, particularly its close-range combat tactics and deterrence strategy along the border. وفي غزة الملحمة مستمرة، حرب أيديولوجية معلنة، واحتلال ينهش 60% من الجسد الجريح، وهدم منهجي لما بعد الإبادة. In Gaza, the war continues with devastating humanitarian consequences. Large areas remain destroyed or under military control, while Palestinians face what as systematic displacement and long-term devastation. والعدوان ذاته يمتد للضفة الغربية، حيث تهدم المنازل تحت تهديد الحديد والنار، ويجبر الأهالي على اقتلاع جذورهم. عدوانية متنقلة كمرض عضال تهدف لتثبيت واقع معيشي أقرب إلى العدم. The same pressure is intensifying in the West Bank, where demolitions, military raids and forced displacement are reshaping daily life for thousands of Palestinians. هذه العدوانية في الشام تجد صدى لها في ديار نجد. بنو سعود لا يخفون أطماعهم في ثروات اليمن، يحاولون خنق شعبنا من المهرة إلى صعدة، ويمنعون اليمنيين من خيرات سيادتهم. Meanwhile, tensions between Yemen and Saudi Arabia remain deeply tied to questions of sovereignty, resources and regional influence, with occasions that outside powers continue trying to control Yemen's strategic and economic future. يظنون أن بضعة تواقيع مع حفنة من المرتزقة والخونة يمكن أن تشرعن السطو على مقدراتنا. غاب عنهم أن حقوق الشعوب لا تلغيها الأوراق، وأن الميدان له كلمة فصل. For many Yemenis, political agreements made without the will of the people carry little legitimacy. They argue that real authority is ultimately decided on the ground, not through externally backed deals. يمكرون ويخططون ويحلمون ويمكر الله والله خير الماكرين. ستبقى الحقيقة ساطعة وسيبقى الحق لأصحابه مهما تلون الغزاة. Strategy are drawn, alliances are built, and agendas continue to unfold, but across the region, one belief still drives many movements and communities, that power shifts, narratives collapse, and in the end, no occupation or force remains forever.

0: حارس الازدهاري الأمريكي
1: from the US Prosperity Guardian
0: اعتراف ترامب فشل.
2: الحقيقة
3: من عمق إلى الإعلام الدولي
2: محاصرة بلسانين.
4: Two of these advanced aircraft and even the US have more.
2: الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
5: اليوم today العزف الإسرائيلي
6: بلغ دهوته.
7: Inspiration has peaked.
6: فلم يعد
7: تستهدف فرايت
6: المطارات
7: المصانع
6: factories
7: والمستشفيات
0: حارس الازدهار الأمريكي
1: from the US Prosperity Guardian
0: في الاعتراف
2: الحقيقة بلسانين.
8: هنا سام
9: تاريخ حي
8: ثقافة مكتملة.
9: هنا سام
8: حياة اجتماعية مرصودة.
9: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
8: سام اف ام
9: إذاعتك أنت.
8: سام اف ام تقدم
10: ذاكرة العدوان والانتصار.
11: الثاني عشر من آيار مايو ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025 و2024 و2025
12: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015 شن تحالف العدوان عدة غارات على السجن المركزي ومعسكر النجدة قرب مدينة قعطبة في الضالع تسببت في سقوط ضحايا وشن عدة غارات على مديرية مكيراس بالبيضاء واستهدف محطة تقوية الاتصالات برداع ما أدى إلى تدميرها وشن ست غارات على أحد الأسواق في زبيد وأوقع العشرات من المواطنين شهداء وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 شن العدوان سلسلة غارات على منطقة عاهم بعبس في حجة استهدف منزل المواطن عبد الشرفي وثلاث منازل مجاورة آهلة بالسكان واستهدف السجن المركزي في عبس والمجمع الثقافي إضافة إلى غارة على جسر شفر الواصل بين عبس وشفر وسقط 40 شهيدا على إثرها وعشرات الجرحى من المدنيين بينهم أطفال ونساء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 استهدف العدوان دار الجلاء في صنعاء بغارتين استهدفت المبنى واستهدف بما يقارب 14 غارة معسكر الصيانة في محي النهضة وشن عدة غارات على أحياء سكنية في العاصمة واستهدف بعدة غارات مقر كتيبة الدفاع الجوي في القوات الخاصة بالمنطقة الثالثة وسط مأرب وشن غارتين على منطقة عطان في العاصمة خلفت أضرارا في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 شن العدوان 4 غارات على منطقة المزرق الحدودية واستهدف بغارتين الشيخ عثمان ودار سعد بعدن وشن سلسلة غارات على منطقة نقم في العاصمة وعدة غارات على قصر غمدان المعروف بقصر السلاح في العاصمة وشن سلسلة غارات على قلعة القاهرة التاريخية بتعز ما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين وإصابة 7 واستشهد زوجان وأطفالهما 5 بغارة سعودية على منزلهم بالجوف بما استشهد 10 نازحين في غارة على صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 قتل وجرح عدة أشخاص في هجوم بسيارة مفخخة استهدفت ميناء المكلا. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 شن العدوان 5 غارات على منطقة عكوان في الصفراء وشن غارة على مران بصعدة وغارة على منطقة بركان وأخرى على الحجلة في رازح واستشهد وأصيب 13 مواطن بغارة على أحد المزارع في الجراح بالحديدة وشن 5 غارات على منطقة الأزهور وغارة على منطقة بني معين في رازح. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 استهدف طيران العدوان بعدة غارات منزل المواطن حسن علي طه سفيان في منطقة شليل بقعطبة ما أدى إلى استشهاد 6 أطفال وامرأة وجرح 11 طفل و5 نساء ورجل كما ارتكب المرتزقة جريمة باستهداف منازل المواطنين بقعطبة بقصف عشوائي تسبب بتدمير منزلين وسقوط 8 شهداء وعدد من الجرحى جلهم أطفال وشن غارة استهدفت منزل في منطقة بني معاذ في سحار أدت إلى إصابة مواطن بجروح خطيرة.
13: جمال.
12: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 استهدفت قوى العدوان بالمدفعية والعيارات الرشاشة حارة الضبياني بمحافظة الحديدة ما أدى لوقوع أضرار في ممتلكات المواطنين ومزارعهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن العدوان 6 غارات على مناطق متفرقة بمديرية مجزر في محافظة مارب، واستهدف بغارتين مدرسة الطينة بمديرية ميدي وقرية شليلة بمديرية حرض في حجة. وفي محافظة البيضاء شن العدوان 5 غارات على منطقة قانية، واستهدف ب6 غارات أخرى منطقة السوادية، وخلفت الغارات أضرارا كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 شن العدوان 19 غارة على مديرية صرواح بمحافظة مارب، كما شن 2 غارات على منطقة لبنات بمديرية خب والشعف في الجوف، فيما أصيب مواطن بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شداء الحدودية بمحافظة صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 112 خرقا، من بينها استحداث تحصينات قتالية في حيس، وتضمنت الخروقات تحليق طائرات تجسسية في أجواء حيس والجبلية، و4 خروقات شنها العدوان على حيس والجبلية، و24 خرقا بقصف مدفعي، وعشرات الخروق بالأعيرات النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 72 خرقا في الساحل الغربي، من بينها تحليق طيران تجسسي وخروقات بالمدفعية، و62 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 استهدف العدو السعودي بالقصف المدفعي قرى ومناطق حدودية في مديرية باقم بمحافظة صعدة، ما خلف أضرار بالغة في منازل ومزارع المواطنين. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2017 دمر الجيش واللجان الشعبية آلية عسكرية مدرعة بعملية نفذوها في جبل نابضة في المخاء، وقتلوا وجرحوا العديد من السودانيين على متن الآلية، كما أغاروا على التبة السوداء وعدد من التباب في المجاورة، وكبدوا المرتزقة خسائر بشرية وجسيمة، ودمرت عدد من الآليات لهم، كما استهدفت القوة الصاروخية معسكرات وتجمعات المرتزقة غرب بوابة الموسم بجيزان، وقصفت جوار مصنع اسمنت نجران، وقتل وجرح 30 مرتزقا خلال تنفيذ المجاهدين عملية نوعية في مديرية موزع غرب تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ المجاهدون عملية التفاف نوعية للتصدي لمحاولة زحف المرتزقة التي استمرت 8 ساعات متواصلة تحت غطاء جوي مكثف في محاولة لاستعادة ما خسرته من مواقع في منطقة حيس. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 شن سلاح الجو المسير هجوما بطائرة قاصف توكي على تجمعات كبيرة للسعوديين في الربوعة بعسير المحتلة، أصاب هدفه وخلف قتلى وجرحى. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بيان توضيحي حول أساليب التجنيد وآليات ووسائل جمع المعلومات لمخابرات العدو الإسرائيلي وفق إفادات العناصر المتورطة بالتخابر مع العدو الإسرائيلي. ثانيا، أساليب ووسائل جمع المعلومات: الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصية تتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولا إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوال.

0: مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن الجوانب المختلفة بما في ذلك المنشآت الطبية أو الاقتصادية والعسكرية إلى آخر ذلك، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسنا في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. ختاما، نؤكد لشعبنا اليمني العظيم بأن الأجهزة الأمنية ستبقى وفية له، وستكون في الخندق الأول لحماية الجبهة الداخلية، وستعمل جاهدة على التصدي بحزم لمخططات العدو وعملائه التي تستهدف شعبنا اليمني في ظل دوره المؤازر للقضية الفلسطينية ولقضايا الأمة الإسلامية، وفي الوقوف ضد المخطط الصهيوني المسمى إسرائيل الكبرى.
1: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
2: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
1: بصف لي المساله عشان افهم.
2: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
1: ما لها؟
2: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
1: وما؟
2: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
1: أوهو.
2: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
3: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي مجمع الشلال التجاري.
4: يقول عم نلقاهم
2: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
4: عاي أخرونا.
2: بالعكس، سوي فحصك وروح.
4: والنتائج
2: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
1: أوهو.
2: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
6: سام اف ام، والعود احمد.

0: كلمات من نور
1: تتخلى عن ملتك وعن أمتك وعن شخصيتك وهويتك التي أنت عليها، هذا هو ما لا بد منه، وإلا فأنت ما تزال غير مرغوب فيه وغير مرضي عنه مهما حاولت.

0: الشيخ نعيم قاسم يتوعد جيش العدو بالجحيم ويدعو السلطة اللبنانية إلى الانسحاب من المفاوضات المباشرة مع الكيان. حزب الله يستهدف دبابتين للعدو الإسرائيلي وتجمعات لقواته ردا على استمرار الجرائم الصهيونية جنوب لبنان. شهيد وجرحى في قطاع غزة وتحذير من جرائم إعدام الأسرى الفلسطينيين ومسيرة في رام الله بذكرى النكبة. الدفاع الإيرانية تتوعد برد فوري وحاسم على أي اعتداء جديد، والتضخم في الولايات المتحدة يرتفع مع أسعار الطاقة. السفير الأمريكي في الكيان يكشف عن تعاون عسكري إماراتي لصالح العدو في الحرب الأخيرة على إيران. أزمة البطالة توسع حالة الاحتقان في السعودية، والسلطات تلجأ للاعتقالات وتستجدي علماء البلاط لتحريم المطالبة بالوظائف. وفي النشرة عرض كشفي لأكثر من 3000 طالب في خولان عامر بصعدة، والدوري اليمني في كرة القدم يعود على أنقاض ملاعب دمرها العدوان. السلام عليكم ورحمة الله، نشرة الأخبار الرئيسة من قناة المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. قبيل يوم من زيارة المجرم ترامب إلى الصين، واشنطن متعثرة أمام طهران، وبكين في وضع مريح سياسيا واقتصاديا وحتى عسكريا. كانت الآمال الأمريكية باستسلام إيراني قبيل القمة مع الصين، فخابت الآمال مجددا ليهرب ترامب إلى ميدان الثرثرة معلنا عن إنجازات وهمية تارة، متوعدا الجمهورية الإسلامية بعودة الحرب تارة أخرى. وهي تناقضات لم تعد غريبة أمام الداخل الأمريكي الذي يعاني من ارتفاع أسعار الوقود وارتفاع خطير متوقع في أسعار المواد الغذائية بعد أشهر، وهي واحدة من نتائج الانتكاسة أمام إيران والتي انسحبت إلى حلفائها في أوروبا وأدواتها في الخليج. وقد كشف سفير واشنطن عن تعاون عسكري إماراتي لصالح العدو في الحرب الأخيرة بعد استضافة منظومات صهيونية للدفاع الجوي مع مشغليها من جنود العدو. رغم ذلك لا تبالي واشنطن بمصالح هذه الأدوات مع تخطيطها لإشعال الحرب مجددا في المنطقة، وقد كانت الدول الخليجية من أبرز المتضررين نتيجة تورطها عبر القواعد والتمويل، وقد دفعت تريليونات الدولارات للمجرم ترامب، لكنها تعاني من أزمات داخلية كما هو الحال في السعودية، وقد توسعت فيها أزمة البطالة فيما لجأت سلطات الرياض إلى الاعتقالات وسارعت لإعادة علماء البلاط إلى الواجهة ليعلنوا عن تجريم المطالبة بالوظائف، وهم مستعدون أيضا لتجريم كل ما يضر بسمعة أمراء الخيانة وغائبون عن شعوبهم وقضايا أمتهم.
1: الهدنة القائمة حاليا هي موشكة على النهاية، وهي هدنة هشة، احتمال التصعيد قائم واحتمال كبير. موقفنا المعلن ضد العدوان الأمريكي الإسرائيلي الذي يستهدف هذه الأمة ويستهدف الجمهورية الإسلامية في إيران والشعب الإيراني المسلم، في إطار ذلك أعلننا موقفا واضحا، لسنا على القياد، نحن في مواجهة العدو الإسرائيلي الصهيوني وشريكه الأمريكي، اتجاهنا هو للتصعيد إذا قام العدو بالتصعيد وعاد إلى التصعيد من جديد. إذا استقرت الهدنة فلا شك أن جولات أخرى قادمة. احنا عبارة عن هدنة لجولة. صراع مستمر مع العدو.
0: يتواصل العدوان الصهيوني على جنوب لبنان مخلفا شهداء وجرحى، حيث أعلن الدفاع المدني اللبناني استشهاد 2 من عناصرها إثر غارة للعدو أثناء تنفيذهما مهمة إسعاف مصاب في مدينة النبطية. وفي قطاع غزة أفادت مراسلتنا عن استشهاد مواطن وإصابة آخرين جراء استهداف طيران العدو مدخل مخيم النصيرات وسط القطاع. وفي وقت قالت اليونيسف إن الاعتداءات الصهيونية منذ بداية العام خلفت 70 شهيدا من الأطفال و850 جريحا. أما في إيران فقد أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي إبراهيم رضائي أن أحد الخيارات المتاحة أمام إيران في حال تعرضها لهجوم جديد زيادة تخصيب اليورانيوم إلى 90%، فيما أفادت وكالة فارس بأنه تم عقد الاجتماع القانوني التقني بين إيران وعمان حول مضيق هرمز في مسقط. وللمزيد تنضم إلينا شبكة مراسلين من لبنان مفدنا محمد الزبيدي ومن طهران علي جعفر ومن غزة دعاء روقة. بداية محمد، ضعنا في جديد تطورات عمليات حزب الله وكذلك العدوان الإسرائيلي على لبنان.
2: نعم أخي إسماعيل، بداية على صعيد العدوان الإسرائيلي، يواصل هذا العدو الإسرائيلي اعتداءاته بمزيد من التصعيد وأيضا خروقات مستمرة على مدى الفترات التي مضت. هناك استهداف لعدد من القرى الجنوبية، كان هناك إنذار لمرتين لأربع قرى جنوبية، تلا ذلك استهداف هذه القرى منها قرية أرزون، قرية الحوش وعدد من القرى الجنوبية الأخرى، عدا عن استهداف وقصف مدفعي لبعض القرى الجنوبية، كان ذلك في بعض المناطق، سلسلة غارات وقصف مدفعي على المنصوري، بلدة شكرة، وأيضا قصف مدفعي على النبطية الفوق. يواصل هذا العدو الإسرائيلي عدوانه وغاراته بشكل تصعيدي لافت. بالمقابل المقاومة الإسلامية تواصل عملياتها، 11 عملية حتى اللحظة تضمنت استهداف 6 دبابات. قبل قليل كان هناك البيان رقم 11 والذي أشار استهداف قوات مجاهدي المقاومة الإسلامية دبابتي مركفة في بلدة الطيبة بأسلحة مناسبة كما أشار البيان أو ديباجة هذا البيان. بالإجمالي 6 دبابات مركفة حتى الآن، آليتين عسكريتين، استهداف تجمعات جيش العدو الإسرائيلي في دير سيريان في الناقورة، أيضا عدا عن استهداف موضوعات جيش العدو الإسرائيلي في منزل في بلدة حولة أيضا، وفي البياضة لمرتين تم استهداف تجمعات هذا العدو الإسرائيلي في منزل في هذه البلدة لمرتين. المقاومة الإسلامية نشرت 3 أو 4 مشاهد تشير إلى طبيعة عمليات المقاومة الإسلامية، كان منها استهداف الطائرات الانقضاضية بشكل لافت وكبير التي استهدفت من خلاله تجمعات العدو الإسرائيلي بشكل مركز. المقاومة الإسلامية تعمل على التركيز على استهداف آليات وتجمعات جيش العدو الإسرائيلي بشكل مركز. اللافت فيما أشار إليه الإعلام العبري اليوم والحديث عن عدة عمليات تمت في الداخل الفلسطيني المحتل أيضا وفي التموضعات وتوغلات هذا الجيش الإسرائيلي، العديد من الطائرات المسيرة الانقضاضية تتسلل إلى بعض مستوطنات الجنوب منها ميرغليوت وأيضا المنارة وبعض هذه المستوطنات، وهذا ما أشار إليه الإعلام العبري بكثير من التوجس وكثير من الخوف فيما تصعد المقاومة الإسلامية استهدافها لمزيد من العمق بناء على تصعيد هذا العدو الإسرائيلي وذهابه إلى عمق أكثر ومحاولته التوغل في بعض النقاط. بالمجمل يصعد العدو الإسرائيلي في عملياته، بالمقابل المقاومة الإسلامية تقف عند نقطة الرد بشكل يحمل من القدرة من الاقتدار على الرد على هذه الخروقات وعلى هذه الاعتداءات. على المستوى السياسي كان لافت رسالة أمين عام حزب الله اليوم للمجاهدين والذي أشار إليها في جانب منها إحاطة للجانب السياسي، وأكد أن المقاومة ثابتة على موقفها ونصح السلطة بعدم بالانسحاب أو بالتراجع عن فكرة التفاوض المباشر. المقاومة تؤكد أنها مع التفاوض غير المباشر تحت السقف النقاط الخمس التي أشارت إليها المقاومة في أكثر من نقطة. أمين عام حزب الله أكد أيضا وأشار بوضوح في رسائل سياسية منها إلى السلطة تشير إلى أن الجهة المفاوضة هي الدولة، لكن التفاوض بالشكل غير المباشر والذي يحفظ للبنان سلطته وسيادته، وتحت إطار النقاط الخمس التي أكدت عليها وتؤكد عليها المقاومة الإسلامية بشكل مستمر. نعم.
0: علي جعفر، ضعنا في جديد المواقف السياسية الإيرانية، أيضا تفاصيل الاجتماع القانوني التقني بين سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية بشأن مضيق هرمز.
3: نعم، طهران أعلنت أنها مستعدة لجميع السيناريوهات وستواجه التصعيد في الرئيس الأمريكي تراب أعلن أن الرد الإيراني على المقترح الأمريكي عبر الوثيق الباكستاني لا يستحق القراءة. لكن هنا في عاصمة صنع القرار في طهران ينظر إلى الأمر من منظار آخر. طهران قالت على لسان رئيس مجلس الشورى محمد باقر خالباف الذي يتسلم هو قيادة الوقف التفاوضي، أعلنت أنه لا سبيل أمام الأعداء سوى الاعتراف بحقوق إيران ولا يوجد أي مخرج آخر أمامهم. طهران دونت هذا الرد بناء على مصالحها الوطنية والقومية، لم تأخذ في الحسبان أمنيات ترامب وطموحات ترامب والمزاج الترامبي في عين الاعتبار. ما نص عليه الرد الإيراني هو إنهاء الحرب بشكل دائم وشامل، أيضا الدعوة لرفع العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية بما في ذلك العقوبات المفروضة على مبيعاتها النفطية وأيضا أصولها المجمدة، أيضا دعا إلى فتح مضيق هرمز وأيضا رفع الحصار البحري الأمريكي عن موانئها. هذه هي الخطوة الأولى والمرحلة الأولى للرد الإيراني ليتم بعدها الخوض في المجال التفاوضي. الرد الإيراني التصعيدي أيضا جاء على لسان مجلس الأمن القومي عبر لسان المتحدث الذي أعلن أنه أي اعتداء على الأراضي الإيرانية سيتم بدراسة مشروع في مجلس الشورى لرفع نسبة التخطيط إلى 90%، وبأنه حتى لو اجتمعت جيوش العالم قاطبة فإنها لن تستطيع انتزاع السيطرة البحرية الإيرانية من مضيق هرمز، وبأن أي قوة في العالم لا تستطيع حتى عبور لتر واحد من النفط من المضيق دون إذن من القوات البحرية الإيرانية. طهران وسعت سيطرتها الاستراتيجية على مضيق هرمز وعلى هذا النطاق لتمتد منطقة السيطرة الاستراتيجية إلى ما بعد جزيرتي هرمز وهنجام. هذه المنطقة الاستراتيجية بشكل كامل تخضع للسيطرة والتحكم الإيراني.
0: نعم. دعاء، ماذا عن قطاع غزة وجديد الانتهاكات والجرائم الصهيونية لوقف وخرق وقف إطلاق النار، أيضا الوضع الإنساني داخل القطاع؟
4: إسماعيل، لا جديد في الوضع الإنساني الذي يزداد مأساوية، بل نتحدث عن تعميق لهذه الأزمات التي تتفاقم سوء يوما بعد يوم. العدو الإسرائيلي اليوم ومؤخرا يقوم بسياسة فتح المعابر كما هو يريد، لا يقوم بفتح المعابر بالشكل المطلوب، حيث نشهد مؤخرا فتح لمعبر رفح لثلاثة أيام ثم يقوم بإغلاق هذا المعبر حتى إشعار آخر. المشهد يتكرر في هذا الأسبوع، وبالفعل هذه أصبحت سياسة الآن لدى جيش العدو الإسرائيلي الذي لا يقوم بفتح معبر رفح بالشكل المطلوب، لا يسمح بسفر الأعداد المطلوبة من المرضى والجرحى من أجل أن يتلقوا العلاج خارج قطاع غزة. أيضا ما زال العدو الإسرائيلي يتهرب من استحقاقات بنود اتفاق وقف إطلاق النار فيما يتعلق بالبروتوكول الإنساني. حتى اليوم على مدار أكثر من 6 شهور لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ لم يدخل الحد الأدنى من المساعدات الإنسانية. نص الاتفاق على أن يتم إدخال يوميا من 300 إلى 600 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، لكن حتى اليوم لم يتم إدخال الحد الأدنى من هذه الكمية، والكميات التي تدخل كميات قليلة جدا لا تفي بالغرض، لا تلبي احتياجات سكان قطاع غزة الذين حرموا من بضائع وسلع غذائية أساسية. واليوم العدو الإسرائيلي يتحكم ويهندس سياسة التجويع هنا في القطاع. أيضا فيما يتعلق بالإمدادات الطبية، لا يسمح بإدخال الإمدادات الطبية بالشكل المطلوب إلى مشافي القطاع، وهذا الأمر أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية داخل المشافي. كثير من المرضى والجرحى يموتون بسبب عدم توفر الأدوية الكافية، عدم توفر المستهلكات الطبية. هناك كثير من العمليات الجراحية لا تستطيع الطواقم الطبية من إجراء هذه العمليات بسبب النقص الحاد في الأدوية وفي المستهلكات الطبية، في ظل أيضا عمليات التصعيد التي لا تتوقف. اليوم شهيد في مخيم النصيرات وسط القطاع نتيجة استهداف مباشر لتجمع للمواطنين، وعلى الفور استشهد مواطن فلسطيني وجرح آخرين أيضا، جرحى فلسطينيين في مخيم جباليا خلال هذا اليوم نتيجة إطلاق النار من قبل الآليات والرافعات العسكرية الإسرائيلية. عمليات النسف أيضا إسماعيل لا تتوقف، حيث أن العدو الإسرائيلي مؤخرا كثف من عمليات النسف والتدمير للوحدات السكنية، والتي جاءت هذه العمليات المكثفة مؤخرا بسبب يعني ما يسعى له العدو الإسرائيلي بتوسيع المنطقة الصفراء هنا في القطاع، وتحديدا تمت عمليات التوسيع للمنطقة الصفراء شرق مدينة غزة، وقام بإزاحة الخط الأصفر قليلا باتجاه الغرب، وتم اقتطاع مساحات جديدة عبر الخط البرتقالي، هذا الخط الذي يعني يتقدم الخط الأصفر ويقتطع مساحات جديدة أيضا من أراضي القطاع. ومعظم الأراضي التي يسيطر عليها جيش العدو الإسرائيلي اليوم هي أراضي زراعية كانت تعتبر السلة الغذائية قبل العدوان. ما نسبته 65% من مساحة أراضي قطاع غزة اليوم هي تحت سيطرة العدو الإسرائيلي، إضافة إلى ما يحدث من قوانين بحق الأسرى الفلسطينيين. واليوم الكنيسة الإسرائيلي صادق بالقراءة الأولى على قانون إعدام أسرى فلسطينيين اعتقلوا بعد 7 أكتوبر، وصرحت حركة حماس على هذا القانون وهذا القرار التي اعتبرته غير شرعي وأنه باطل وأنه انتهاك لكل القوانين والمواثيق الدولية.
0: مراسلنا من قطاع غزة دعاء الروقة، شكرا جزيلا لك، كما أشكرك مراسلنا من طهران علي جعفر، وموفدنا إلى لبنان محمد الزبيدي. شدد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم على أن المقاومة لن تترك الميدان وستحيله جحيما على جيش العدو، مشيدا بأداء المجاهدين والمسيرات والصواريخ التي باتت مصدر قلق ورعب للكيان. وفي رسالة وجهها إلى القادة والمجاهدين اليوم، أكد الشيخ نعيم قاسم استمرار المقاومة في الدفاع عن لبنان وشعبه والرد على العدوان والانتهاكات مهما طال الزمن ومهما عظمت التضحيات، وقال إن ذلك أقل من ثمن الاستسلام. وفيما يخص الوضع الإقليمي، ذكر الشيخ قاسم أن الاتفاق الإيراني الأمريكي بشأن لبنان يكاد يكون الورقة الأقوى لإيقاف العدوان، وتوجه بالشكر إلى إيران وكل من يساعد المقاومة، ولفت إلى أن مسؤولية التفاوض تبقى من مسؤولية السلطة، وقال حاضرون لنتعاون معها لتحقيق النقاط الخمس، وهي إيقاف العدوان وتحرير الأرض وانتشار الجيش اللبناني في جنوب نهر الليطاني وتحرير الأسرى وعودة الناس إلى كل قراهم وبلداتهم وإعادة الإعمار. ودعا الشيخ قاسم في رسالته إلى انسحاب من المفاوضات المباشرة لما تشكله من مكسب وتنازل مجاني من السلطة للكيان، واعتبر مسألة السلاح وتنظيم شؤون الدولة مسألة داخلية وليس جزءا من التفاوض. وحي الشيخ قاسم المجاهدين وبطولاتهم وأشاد بصمود أهالي المناطق المتضررة والنازحين. نفذ حزب الله سلسلة عمليات عسكرية نوعية ضد قوات العدو الإسرائيلي ردا على الجرائم الصهيونية المتكررة، واستهدف مجاهدو حزب الله تجمعا لجنود العدو قرب مجرى نهر الدير سريان بصلية صاروخية، كما استهدفوا دبابتي ميركافا الأولى في بلدة البياضة بصاروخ موجه وقد شوهدت تحترق، والثانية في محيط خربة المنارة بمحلقة انقضاضية. واستهدف حزب الله تجمعا لجنود العدو قرب مرفأ الناقورة بسرب من المسيرات الانقضاضية على دفعتين، كما استهدف لمرتين قوة إسرائيلية متموضعة داخل منزل في بلدة البياضة بمسيرتين انقضاضيتين، واستهدف قوة صهيونية داخل منزل في بلدة حولة بصاروخ موجه، كما استهدف جنديا في محيط خربة المنارة مقابل بلدة حولة بمحلقة انقضاضية. وقد وزع الإعلام الحربي مشاهد من استهداف خيمة مستحدثة لجيش العدو في بلدة دير سريان جنوب لبنان.

ونشر الإعلام الحربي لحزب الله مشاهد من عملية استهداف منزل يتموضع فيه جنود العدو الإسرائيلي في بلدة طير حرفة جنوب لبنان بمحلقة انقضاضية.

0: أعلن وزير الصحة اللبناني ارتفاع أعداد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي، مؤكدا أن القطاع الصحي تعرض إلى استهدافات ممنهجة طالت مستشفيات وطواقم إسعافية، ما أدى إلى سقوط الشهداء وجرحى من العاملين الصحيين وخروج مراكز طبية عن الخدمة.
1: من جديد يكشف العدوان الإسرائيلي على لبنان حجم الكارثة الإنسانية التي خلفها مع استمرار ارتفاع أعداد الشهداء والجرحى، لا سيما في القطاع الصحي الذي كان في صلب الاستهدافات المباشرة. وفي مؤتمر صحفي عقده وزير الصحة اللبنانية الدكتور ركان ناصر الدين، عرضت حصيلة محدثة للضحايا جراء الاعتداءات الإسرائيلية.
2: الحصيلة التراكمية إلى الآن منذ 2 آذار 11,650 إصابة، 2,882 شهيد، و 8,768 جريح.
1: وفقا للوزير، فإن الاعتداءات طالت أيضا وبشكل ممنهج الطواقم الطبية والمراكز الصحية وسيارات الإسعاف في انتهاك واضح للقوانين الدولية والإنسانية.
2: العدوان الممنهج ما زال مستمرا على الأطقم الإسعافية في لبنان وعلى الأطقم الصحية. نحن أمام مجزرة في الأطقم الإسعافية والأطقم الصحية. صار حاليا 108 شهداء إلى الآن، 108 شهداء من الأبطال المسعفين والأطقم الصحية، 108 سيارات إسعاف وأطفاء تضررت بشكل كامل، وعندنا 16 مستشفى تضرر بشكل تعرض إلى الاعتداء، وأيضا 4 مستشفيات أقفلت قسرا.
1: وأضاف الوزير ناصر الدين أن أعداد الشهداء والجرحى منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار الهاش تكشف بوضوح حجم الاعتداءات المتزايدة بحق المدنيين.
2: نحن عندنا منذ وقف إطلاق النار 1500 إصابتين، 380 شهيد بوقف إطلاق النار، 1122 جريح بوقف إطلاق النار.
1: إلى ذلك أكد وزير الصحة اللبنانية أن الوزارة ماضية في تقديم الخدمات الصحية من طبابة وأدوية وغيرها للعوائل النازحة، مفندا ذلك بالأرقام. من بيروت زهراء حلاوي، المسيرة.
0: وتفتح أبواب واشنطن على جولة مما يوصف بمحادثات السلام والأمن بين العدو الإسرائيلي والسلطة اللبنانية، مع التخلي الأخير عن جميع أوراق القوة ومنها ثبات المقاومة في المواجهة ومحاصرة الإسرائيلي في خطوط النار.
3: مساحة جديدة من المحادثات المباشرة بين السلطة اللبنانية والعدو الإسرائيلي. تحت السقف الأمريكي سيجتمع الطرفان للمرة الثالثة، وعلى الطاولة سيكون البند الأول تثبيت وقف إطلاق النار وجدولة الانسحاب الإسرائيلي بما يسمح بعودة النازحين والإعمار، لكن أفق المفاوضات وفق تصور حكومة سلام يقود إلى إنهاء حالة النزاع بين لبنان والعدو الصهيوني. في المقابل تطرح أمريكيا وإسرائيليا خطة تتجاوز فكرة الترتيبات الأمنية التقليدية نحو ما تصفه باتفاق شامل للأمن والسلام، يتضمن نزع سلاح حزب الله وإعادة صياغة العلاقة الأمنية على الحدود. هذا التصور ينهض على تقديم الحزب بوصفه عدوا مشتركا للبنان الرسمي وإسرائيل وأمريكا، وهو يتحكم بالمفاوضات ويقرر نتائجها سلفا وقبل أن تبدأ. المعادلة المعكوسة للسلطة تجعل من نيران العدوان المستمر على لبنان مجرد إيقاع جانبي لا يغير في شروط التفاوض، بل تتحول الحرب إلى خلفية طبيعية للمسار السياسي الخطيئة حد توصيف القوى المعارضة للتفاوض المباشر، فضلا عن أن يكون تحت النار ودون أي حالة تؤمن أبسط متطلبات التفاوض وآليات إدارته، وإن كانت المقاومة هي أقوى الأوراق. الجولة الثالثة تأتي بعد أكثر من شهرين من المواجهة بين المقاومة والعدو الإسرائيلي، ومع عجزه الواضح عن تحقيق أهدافه، ثمة من يرى أن المحاولات الأمريكية تزيد للدفع نحو ترتيب يشكل مخرجا سياسيا يسمح بالانتقال من المواجهة المفتوحة إلى التهدئة تحت عنوان إعادة ترتيب الوضع الأمني، بدلا من الظهور بمظهر المنسحب تحت ضغط الاستنزاف. من هنا ثمة من يرى أن الجولة المزمع عقدها هي أقرب إلى محاولة إدارة أزمة مفتوحة منها إلى مفاوضات تهدف إلى تسوية فعلية، حتى وإن جرى التوصل إلى تفاهمات صغيرة، ذلك أنه وبينما تربط الولايات المتحدة مسار الاستقرار بملف نزع السلاح، تراجع الموقف الرسمي اللبناني نحو حصر النقاش في الإطار الأمني ووقف الاعتداءات فقط، أو هذا ما أعلنت. تبقى كارثية المحادثات برأي البعض أنها تبدأ مع وسيط وحيد، ومع أن ثمة الكثير مما يمكن تعلمه من تجربة الوساطة الأمريكية على امتداد عقود، يبدو أن السلطة اللبنانية قررت ألا تتعلم من التجارب وتصر على الثقة بوسيط تنعدم الفواصل بينه وبين المحتل الإسرائيلي، ما قد ينزلق بقصري السراي وبعبدة في مقامرة غير محسوبة تشابه إلى حد ما أوسلو.
0: مع انكشاف قوات العدو في جنوب لبنان أمام محلقات المقاومة الهجومية، يقر الخبراء الصهاينة بنجاح حزب الله في فرض معادلات على جيش العدو قيدت حركته وأوجدت تحديا كبيرا أمام هذا الجيش في حركته على الأرض.
4: تعود المعادلات التي فرضتها المقاومة الإسلامية في لبنان إلى الواجهة في النقاش الصهيوني، فبعد أن أعطى وقف إطلاق النار في الحرب السابقة الكيان الصهيوني القدرة على ما يسميه حرية الحركة وإلزام المقاومة في لبنان بعدم الرد، جاءت الحرب الحالية لتفرض قواعد اشتباك جديدة استعادت فيها المقاومة الإسلامية المبادرة وفرضت على العدو معادلة الرد على كل اعتداء، وهو ما يشعر الصهاينة بانتكاسة خطيرة.
5: يجب أن نعترف، نحن دخلنا في نوع من المعادلات وعدنا مرة أخرى إلى معادلات أن يطلقوا النار فقط على منطقة القوات في لبنان ونحن نرد تقريبا في هذه المناطق التي يسمح لنا بالرد فيها.
6: نحن في وسائل الإعلام الرسمية مقيدون للغاية ونتصرف وفقا لقواعد الرقابة. بالأمس في ساعات ما بعد الظهر أصيب ذلك الجندي في قوات الاحتياط في موقع للجيش الإسرائيلي يقع على الحدود من محلقة انقضاضية، وهي المسيرات التي لا يوجد لها حل حتى الآن، حيث سقط 4 قتلى في الأسابيع الأخيرة فقط.
4: الأجواء الصهيونية المشحونة بمشاعر الإحباط واليأس برزت بشكل أكبر مع استمرار حزب الله بإطلاق محلقاته بكل حرية والوصول إلى الأهداف التي يريدها داخل جنوب لبنان وشمال فلسطين المحتلة.
7: 4 قتلى نتيجة المحلقات الهجومية وعدد آخر من الجرحى بدرجات متفاوتة، والجيش الإسرائيلي لم يجد حلا للتعامل مع هذه الظاهرة. وكما كشفنا هنا في النشرة المركزية، فإن المؤسسة الأمنية تعمل على تعزيز عدة حلول، ولكن الحل الجزئي القابل للتطبيق حاليا في الميدان هو نشر الشبكات.
3: الجنود العاملون في جنوب لبنان يقولون إن المحلقات الهجومية تربك لهم النشاط تماما، فإذا كانوا قد فعلوا أشياء أخرى في الماضي فإن النشاط الآن مختلف تماما. هناك خوف من تلك المسيرات المتفجرة. النشاط والواقع العملياتي للمقاتلين في الميدان تغير تماما وبشكل كبير في أعقاب تلك المسيرات المتفجرة.
4: إعلام العدو قال إن حزب الله أطلق صاروخاً للدفاع الجوي ضد إحدى طائراته الحربية، فيما تعطلت مروحية صهيونية أثناء محاولتها إجلاء جنود جرحى أصيبوا بهجوم محلقة انقضاضية أطلقها حزب الله.
0: أقدم المجرم الأمريكي المعادي للإسلام جيك لانغ مجدداً على جريمة حرق وتدنيس نسخة من القرآن الكريم، ويعمد المجرم الأمريكي إلى تكرار الإساءة إلى المصحف الشريف نتيجة تقاعس العالم الإسلامي إزاء هذه الجرائم التي تستهدف أعظم المقدسات الإسلامية. كما تكشف هذه الجرائم عن حقيقة الدوافع المعادية للإسلام والمسلمين في الولايات المتحدة، خاصة في أروقة الحكم نتيجة تغلغل اللوبي اليهودي الصهيوني، إلى جانب أن هذه الجرائم تسقط العناوين التي تتشدق بها الإدارات الأمريكية حول المعتقدات الدينية.
8: Nazi go home! Nazi go home! Nazi go home! Nazi go!
0: أدان مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين مصادقة الكنيست على قانون الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين ممن شاركوا في معركة طوفان الأقصى، وأكد أن ذلك يشكل انتهاكا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف ويكرس سياسة التمييز والعقوبات الجماعية بحق الأسرى عبر استخدام المحاكم كأداة للانتقام. بدورها نددت حماس بالقانون المزعوم واتهمت العدو الصهيوني بمحاولة شرعنة قتل الأسرى ومنع إدراجهم في أي صفقات تبادل مستقبلية، وشددت الحركة على أن سياسات العدو وإجراءاته لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني ومقاومته، ودعت الأمم المتحدة والمحاكم الدولية للتحرك العاجل لوقف هذا القانون ومحاسبة الكيان على جرائمه بحق الأسرى. الجبهة الشعبية أكدت من جهتها أن قادة الكيان هم من يجب أن يحاكموا دوليا على جرائم الحرب والإبادة والقتل الممنهج بحق الفلسطينيين، وأكدت جميع محاكم العدو وأكدت أن جميع محاكم العدو باطلة وغير شرعية، وحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال حق مشروع ومقدس. لجان المقاومة حذرت من أن المساس بالأسرى سيفجر ثورة غضب عارمة، ودعت كل أحرار العالم إلى التحرك الفوري والعاجل. أحيا الفلسطينيون في مدينة رام الله الذكرى 78 للنكبة الفلسطينية بمسيرة حاشدة أكدت التمسك بحق العودة والهوية الوطنية، وأكد المشاركون أن الفعالية تمثل رسالة وفاء للشهداء والأرض رغم التهجير والمعاناة المستمرة خاصة في مخيم جنين.
8: مع اقتراب الذكرى 78 للنكبة الفلسطينية، خرج الفلسطينيون في شوارع مدينة رام الله في مسيرة حاشدة إحياء لهذه الذكرى، حيث ارتفعت الأعلام الفلسطينية وتعالت الهتافات التي تؤكد تمسك الشعب الفلسطيني بحقه وأرضه وهويته الوطنية. وقد عبر المشاركون عن وفائهم لفلسطين وتمسكهم بالرواية الفلسطينية رغم مرور السنين.
9: حق العودة للاجئين الفلسطينيين وفي حلول الذكرى 78 سيبقى هو الثابت الرئيسي للشعب الفلسطيني، لا يسقط التقادم ولا يمكن المساس به. محاولات الاحتلال في إطار حرب الشاملة ضد الشعب الفلسطيني بالمساس بوكالة قوى تشغيل اللاجئين الفلسطينيين وتهديد المخيمات والحصار على قطاع غزة وسياسة القتل والتدمير وما يجري في الضفة والقدس لا يخل عن ذلك.
10: الشعب الفلسطيني وأبناء اللجوء لا زالوا يتذكرون بلادهم التي طردوا منها، قالوا سيموت الكبار وينسى الصغار، ولكن نقول لهم إن هؤلاء الأطفال الموجودين في المخيمات الآن يعيشون على أمل حق العودة، وهذا حق العودة لن ينسى ولن يسقط بالتقادم.
8: حملت الفعالية رسالة المخيمات الفلسطينية وفي مقدمتها مخيم جنين الذي ما زال يعاني ويلات النكبة، إذ هجر الفلسطينيون منه وإليه مرارا وتكرارا. وفي الوقت الذي يحيي فيه الفلسطينيون الذكرى 78 للنكبة، يبقى لسان حالهم رغم الألم الطويل ناطقا بكلمات الصمود والثبات.
11: مخيم جنين يعاني من 3 نكبات، عام 48 وعام 2002 وعام 2025. مخيم جنين يعانون الظلم والمعاناة والقهر من قبل هذا الاحتلال الصهيوني الذي قام بإفراغ المخيم عام 2025 وإفراغ من سكانه إلى محيط مدينة جنين. أهالي المخيم ما زالوا مشردين في محافظة جنين من قبل هذا الاحتلال، يعانون من جميع مرافق الحياة، يعانون من كل شيء. أهالي المخيم ينتظرون من هذا العام بأن يكون هذا آخر عام، ينتظرون العودة أولا إلى المخيم ومن ثم العودة إلى أراضينا المحتلة عام 48.
8: لقناة المسيرة لؤي عمر، الضفة الغربية.
0: 78 عاما من فشل الرهانات الصهيونية على جيل يكبر وآخر ينسى. الفلسطينيون لن يتركوا أرضهم فقط، بل يقاتلون لاستعادتها، ومعهم محور للجهاد والمقاومة نهض لينجز وعد الآخرة.
12: هذيك القبيصة، هذيك المنطقة اسمها الصبطي، الصبطي هذه أرض منبسطة وزراعية من الدرجة الأولى.
13: لا تفتأ ذكرى النكبة كل عام تدمي نفوس الفلسطينيين. 78 عاما لم ينسوا بلدهم الأسير تحت نير أسوأ احتلال شهده التاريخ، إلى قراهم وبلداتهم ومزارعهم يجلب المشروع الصهيوني شذاذ الآفاق من أصقاع الأرض بينما يحرمها على أهلها.
12: أنا جيت أنا مشان أشوف أرضي، أرضي مش ناسيها.
13: يوسف شحاتي 79 عاما، فلسطيني ولد قبل النكبة، وأجبرت عائلته على مغادرة قريتهم الواقعة الآن فيما يعرف بأراضي 48. ينظر ويشير إلى قريته.
12: أنا كل يوم عندي نكبة. ليش النكبة؟ تشوف أنا أراضينا عشنا فيها وربينا فيها، وبنشوف ناس من برا البلاد لا تمتنهم لا دين ولا لغة، ولا أصرفوا ذهب نسوانهم ولا اشتروها وتمتعوا بخيراتها، وأنا بشوف هذه نكبة.
13: رغم عقود الاحتلال لا يزال الفلسطينيين يحتفظون بمفاتيح بيوتهم، يورثونها لأبنائهم عنوان قضية لا تموت، يتناقلونها جيلا عن جيل.
14: قالوا سيموت الكبار وسينسى الصغار، سنحرص بكل جهد أن يظل الصغار يذكرون بيوتهم وحق العودة، سنتوارث الرواية الفلسطينية جيلا بعد جيل.
13: صمود المقاومة الفلسطينية دفع بالمشروع الصهيوني في المنطقة إلى الانهيار، وبضربات محور للجهاد قام في المنطقة تتكسر اليوم أطواق الحماية الأمريكية وتنفضح دول الخيانة العربية.
0: حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف اليوم من تصاعد خطير في استهداف الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن طفلا فلسطينيا يستشهد أسبوعيا منذ مطلع عام 2025 في ظل العدوان الصهيوني المتواصل وتصاعد عنف المغتصبين الصهاينة. وقال المتحدث باسم المنظمة جيمس إلدر إن ما لا يقل عن 70 طفلا فلسطينيا استشهدوا في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة منذ يناير الماضي وحتى اليوم. وأضاف إلدر أن نحو 93% من هؤلاء الأطفال قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن معظم الضحايا أصيبوا بالذخيرة الحية، فيما أصيب أكثر من 850 طفلا خلال الفترة نفسها. وأوضح أن الأطفال يدفعون ثمنا لا يحتمل نتيجة تصاعد العمليات العسكرية والهجمات في أنحاء الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك شرقي القدس المحتلة. أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس موقف اليمن الديني والمبدئي والثابت والداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. أبو راس وخلال اتصال هاتفي مع رئيس حركة حماس بقطاع غزة رئيس وفدها المفاوض الدكتور خليل الحية ناقش آخر المستجدات والتطورات على الساحة الفلسطينية. بدوره أشار الدكتور الحية بالموقف اليمني المشرف الداعم والمناصر للشعب الفلسطيني في غزة، باعثا تحياته للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي وكافة أبناء الشعب اليمني.

0: توعد المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية بالرد الفوري والحاسم والصارم ضد أي اعتداء جديد من قبل العدو. متحدث الدفاع الإيرانية قال إن على العدو الإذعان لحقوق الشعب الإيراني بساحة المعركة والدبلوماسية، متوعدا بتكرار هزيمة العدو في حال عدم الإذعان دبلوماسيا لتلك المطالب. تصدت القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية في إيران لزورق أمريكي سريع حاول مؤخرا عبور مضيق هرمز بعد رصده وإطلاق النيران التحذيرية باتجاهه وفق وكالة أنباء فارس. وأعلن المعاون السياسي للقوة البحرية التابعة للحرس العميد محمد أكبر زادة في تصريح اليوم عن تغيير جذري في التصور الاستراتيجي لمضيق هرمز، مؤكدا أن المنطقة شهدت توسعا غير مسبوق في نطاق عملياتها، موضحا أن المضيق لم يعد يقتصر على المنطقة المحدودة المحيطة بجزر هرمز وهنغام، بل تحول إلى منطقة عملياتية واسعة تمتد على مسافة تتراوح بين 200 إلى 300 ميل بحري، أي ما يعادل حوالي 500 كيلومتر. قدم سفير الولايات المتحدة لدى كيان العدو الإسرائيلي مايك هاكابي شهادة جديدة على نقل العدو الإسرائيلي دفاعات جوية إلى الإمارات، وامتدح هاكابي الإمارات على هذا التعاون.
1: العدو الإسرائيلي يعمل من الإمارات، لم يكن ذلك مفاجئاً. السؤال الآن ماذا بعد القبة الإسرائيلية الدفاعية التي نقلت لتعمل من جغرافية الخليج؟ بدأ التعاون العسكري بين كيان العدو الإسرائيلي والإمارات تحت غطاء متستر منذ فترة طويلة، بينما كشفته صواريخ ومسيرات إيران خلال أيام الحرب الأولى، قبل أن تتحدث عنه صحف ومواقع عسكرية وأمنية رصدت أحداث المواجهة. لم تعلن الإمارات ذلك، ولكنها لوحت مرارا إلى التعاون الذي قدمه العدو الإسرائيلي للدفاع حسب التوصيف الإماراتي. السفير الأمريكي لدى كيان العدو الإسرائيلي مايك هاكابي تحدث عن التفاصيل.
2: هل لي أن أعرب عن تقديري العميق وإعجابي بدولة الإمارات العربية المتحدة؟ أعتقد أن الإمارات تعد مثالاً يحتذى به، فقد كانت من أوائل الدول التي انضمت إلى اتفاقيات أبراهام، وانظروا إلى الفوائد التي جنتها نتيجة لذلك، فقد أرسلت إسرائيل مؤخراً بطاريات من نظام القبة الحديدية إلى جانب كوادر متخصصة لتشغيلها. وكيف تم ذلك؟ لأن هناك علاقة استثنائية بين الإمارات وإسرائيل قائمة على اتفاقيات أبراهام.
1: إنه تقدير عال من كيان العدو الإسرائيلي لهذا التحالف الذي تجاوز التطبيع. ما أضافه هاكابي يرتبط بأن التعاون الإماراتي الإسرائيلي العسكري والأمني جزء من اتفاقيات أبراهام التطبيعية. في وقت لا تزال دول خليجية تعيش حالة إنكار لاستخدام الكيان أراضيها للعدوان على الجمهورية الإسلامية، والأمر يتجاوز القواعد العسكرية الأمريكية فضلا عن معسكرات تابعة للأنظمة والمشيخات الحاكمة. وعلى الرغم من أن بيانات الإدانة والتحركات التي تبنتها دول خليجية ضد إيران وتوصيف الرد الإيراني على مصدر النيران التي استهدفتها انطلاقا من الخارطة بعض الخليجية سادت الحقيقة غير القابلة للتغييب، القواعد الأمريكية في الخليج استخدمت من الغارة الأولى على أن استخدام العدو الإسرائيلي للأراضي العربية أو التحالف العسكري معها متغير خطير ولن يكون عابرا.
0: أعلنت وزارة العمل الأمريكية عن ارتفاع التضخم أو ما يعرف بمؤشر أسعار المستهلكين إلى 3.8% خلال إبريل، مسجلا أعلى مستوى له منذ ما يقرب من 3 سنوات، مع تسبب الحرب في إيران بتأثيرات متسلسلة عبر الاقتصاد وارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد. وبحسب مواقع اقتصادية فإن الارتفاع بمعدل 3.8% يمثل أكثر من 40% من الزيادة الشهرية في مؤشر جميع السلع، وقد تجاوز الرقم الجديد في التضخم توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى 3.7%، كما جاء أعلى من القراءة السابقة في مارس البالغة 3.3%، ما يعني أن الأسعار ترتفع الآن بوتيرة أسرع من الأجور للمرة الأولى منذ عام 2023، ما قد يؤدي إلى تفاقم أزمة القدرة على تحمل التكاليف التي تثقل كاهل المستهلكين بالفعل. وكانت وتيرة نمو الأجور قد تباطأت خلال العامين الماضيين، ففي نوفمبر استمر نمو الأجور بالارتفاع بوتيرة قاربت 4%، لكن تقرير الوظائف لشهر إبريل الذي صدر يوم الجمعة أظهر أن نمو الأجور تباطأ إلى 3.6%، وحتى صباح الثلاثاء كانت أسعار النفط قد ارتفعت بأكثر من 70% منذ بداية العام، فيما بلغ متوسط سعر جالون البنزين 4.50 دولار. يلقي العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران بظلاله على اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية مكبدا إياه خسائر تقدر بمئات المليارات من الدولارات. نتابع.
3: مع استمرار العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران تتضاعف فاتورة الخسائر الاقتصادية على الولايات المتحدة، وتنعكس بشكل مباشر على جيب المواطن الأمريكي واستقراره المعيشي. تقرير جديد لصحيفة فاينانشال تايمز المختصة بالشؤون الاقتصادية يسلط الضوء على تكبد الاقتصاد الأمريكي خسائر بمئات المليارات من الدولارات نتيجة العدوان الأمريكي على إيران. الصحيفة نقلت عن خبراء اقتصاديين تأكيدهم أن حجم التكاليف المالية للعدوان على إيران كبير لدرجة لا يمكن إخفاؤه إلى الأبد، فالحرب تعيد تشكيل الاقتصاد بطرق أساسية وعميقة ومكلفة، حيث استهلك البنتاغون خلال الصراع كميات كبيرة من الصواريخ المكلفة ومنظومات اعتراض الدفاع الجوي، فيما أعلن ترامب خططا لزيادة الإنفاق بنحو 50% ليصل إلى 1.5 تريليون دولار، وهذه الأرقام لا تشمل تأثيرات الحرب. وفيما يتعلق بالتأثيرات على الوقود، أكدت الصحيفة أن أسعار الديزل في الولايات المتحدة ارتفعت إلى 5.66 دولار مقتربة من مستواها القياسي، ويتوقع اقتصاديون وجود تأخر بنحو 6 أشهر قبل أن تتحول تكاليف الديزل المرتفعة إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية. الصحيفة أشارت إلى أن تكاليف الوقود الإضافية تجاوزت ميزانية وكالة ناسا السنوية، حيث دفع الأمريكيون 35 مليار دولار إضافية للبنزين والديزل منذ بدء العدوان على إيران، فيما ارتفع وقود الطائرات بأكثر من 70%، ما أدى إلى زيادة أسعار تذاكر السفر الجوي وتسريع انهيار شركات منخفضة التكلفة. وفي السياق ذاته، أكد رئيس قسم تحليل البترول في شركة غاز بادي الأمريكية أن سائقي السيارات الأمريكيين يحتاجون لأكثر من 13 شهرا من الإعفاء الضريبي الجاري بحثه على البنزين لتعويض ارتفاع التكاليف منذ مارس الماضي. وللحد من ارتفاع أسعار الوقود الناتجة عن العدوان على إيران، قررت إدارة ترامب مؤخرا طرح أكثر من 53 مليون برميل من الاحتياط النفطي. وبخصوص الاحتياط الفيدرالي، أكدت فاينانشال تايمز أن العجز عن خفض الفائدة نصف نقطة مئوية قد يكلف الاقتصاد الأمريكي نحو 200 مليار دولار من الناتج المفقود، حيث وصل المؤشر الشهري إلى أعلى مستوى له منذ جائحة كورونا. يجد ترامب نفسه محاصرا بين استنزاف عسكري مكلف وتآكل شعبيته في الداخل الأمريكي مع قفز أسعار الوقود لمستويات قياسية وتصاعد الضغوط التضخمية التي أرهقت الناخب الأمريكي، مما يهدد استقرار ولايته الثانية.
0: أعلن حرس الثورة الإسلامية ضبط 20 عنصرا ضمن 5 شبكات منظمة لزعزعة الأمن في البلاد مرتبطة بالعدو وجماعات إرهابية ومهربي أسلحة وذخائر. حرس الثورة أضاف أنه ضبط أكثر من 50 قطعة من مختلف أنواع الأسلحة النارية و70 كيلوغراما من المواد المتفجرة و2000 طلقة وذخائر مرتبطة بها. وأكد الحرس أن أمن وطمأنينة المواطنين الإيرانيين خط أحمر بالنسبة للأجهزة الأمنية، وأي تهديد لاستقرار وأمن البلاد سيواجه برد فوري وحازم. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن العدو الإسرائيلي أصبح مشكلة أمنية عالمية، وتوقع أن يقف الرأي العام العالمي في مواجهة سياساتها. وفي مؤتمر صحفي مع نظيره القطري عبر عن دعم بلاده للوساطة الباكستانية لإيجاد حل لإنهاء الحرب، وفتح مضيق هرمز وبخصوص اتفاق غزة، لفت الوزير التركي إلى مناقشة عدم التزام كيان العدو بتنفيذ هذا الاتفاق وعدم إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، كما أشار إلى تناول التهديدات الصهيونية للشعب اللبناني وإخراج الأبرياء من مساكنهم، وهو ما أكده الوزير القطري. تجمع الصحافة الغربية على أن القمة المرتقبة بين الرئيسين الأمريكي والصيني محكومة بسقف منخفض من التوقعات، حيث تدخل واشنطن اللقاء من موقع ضعف لا قوة تحت وطأة ملفات شائكة من العدوان على إيران وتداعياته على الطاقة والأسواق إلى تايوان والحرب التجارية ضد الصين وملف المعادن النادرة والذكاء الاصطناعي، فيما يبحث ترامب عن إنجاز سريع قابل للتسويق مع اقتراب الانتخابات النصفية الأمريكية.
4: مشهد معقد يحكم القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني قبيل زيارة الأول إلى بكين. ووفقا للصحافة الغربية، فالقمة ستكون مثقلة بملفات لا تبدو قابلة لتسويات كبرى. في هذا السياق يرى مجلس العلاقات الدولية للدراسات أن بكين صاحبة اليد العليا، إذ إن التوترات حول التجارة وتايوان والعدوان على إيران والذكاء الاصطناعي تخيم على القمة، بينما يواصل الاقتصاد العالمي التأثر بارتفاع أسعار الطاقة وبالهدنة التجارية الهشة بين واشنطن وبكين. وفي الإطار نفسه، علقت صحيفة فاينانشال تايمز على الزيارة بالقول إن ترامب الضعيف يصل إلى بلاط شي، مؤكدة أن الصين تملك زمام الأمور بعدما فشل ترامب في حربين هما الحرب الحقيقية التي شنها ضد إيران والحرب التجارية ضد الصين التي صعدها بشكل كبير العام الماضي. من جانبها تضيف أسوشييتد بريس أن الهدف العملي للقمة هو إبقاء العلاقة الاقتصادية

0: لتايوان بعد إعلان ترامب أنه سيثير هذه المسألة مع نظيره، بعدما كانت واشنطن قد أعلنت سابقاً حزمة أسلحة كبيرة للجزيرة. فيما تتمثل ورقة الرئيس الصيني الرابحة في احتكار بلاده شبه الكامل لإنتاج العناصر النادرة والمعادن الحيوية الضرورية لصنع كل شيء، بدءاً من الهواتف ووصولاً إلى الطائرات المقاتلة والسلاح. هذا وتتصدر إيران اهتمام البلدين، وإلى جانب الصفقات التجارية ومسألة تايوان، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن ترامب يحتاج وساطة الصين للمساعدة في اتفاق ينهي حربه ضد إيران في ظل علاقة بكين الوثيقة بطهران، ويرى محللون أن الصين تتجه للاجتماع وبيدها الأوراق الأفضل في ظل رفض حلفاء واشنطن مساعدة ترامب وتسبب عدوانه في مشاكل سياسية داخلية وتأثيرات دراماتيكية على الأسواق العالمية. وتعتبر الغارديان أن ترامب يحتاج إلى الصين للتأثير على إيران ومساعدته في الخروج من مأزقه، وهو ما لا تبدي له الصين اهتماما وفقا لمتابعين، إذ إنها لا تريد خسارة حليف ومورد أساسي لنفطها في محاولة لإنقاذ الولايات المتحدة. ويرى مراقبون أن القمة تبدو أقرب إلى إدارة أزمة منها إلى تسوية، حيث يبحث ترامب عن إنجازات قابلة للتسويق في ظل فشله المرير أمام محور المقاومة وما تأتى على ذلك من تكاليف باهظة يتكبدها دافع الضرائب الأمريكيون مع اقتراب الانتخابات النصفية، فيما تسعى الصين إلى تثبيت أوراق قوتها حول العالم.
1: تتصاعد في الداخل السعودي مطالبات شعبية بمعالجة البطالة ووقف ما يصفه مواطنون بالاستيطان الوظيفي للأجانب، ومع اتساع حالة الاحتقان على مواقع التواصل لجأت السلطات السعودية إلى الاستدعاءات الأمنية، بينما دخل الخطاب الديني على خط الأزمة بفتاوى تحرم المطالبة بالوظائف.
2: في بلد يتباهى بأنه أكبر مصدر ومنتج للنفط في العالم، تتصاعد أصوات السعوديين العاطلين عن العمل، ويزداد الاحتقان داخل الشارع السعودي مع اتساع فجوة البطالة وتزايد الشعور بأن الوظائف تمنح للأجانب، فيما أبناء المملكة النفطية يبحثون عن فرص عمل.
3: خاف الله فينا وخاف الله في شبابنا اللي ما هم لاقين وظائف، خاف الله فينا، هذه رؤية ولي العهد.
2: ورغم أن الحكومة السعودية تروج لانخفاض معدلات البطالة، غير أن ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي يكشف صورة مختلفة، تجمعات لشبان وفتيات يبحثون عن وظائف ومطالبات متزايدة بمراجعة سياسات التوظيف، وسط تساؤلات عن مصير مليارات المشاريع والاستثمارات التي لم تنعكس بحسب منتقدين على المواطن السعودي الباحث عن فرصة عمل.
4: لا يوجد بيت سعودي يخلو من عاطل أو عاطلة أو أكثر. شهد ينكر أن كثير من البنات والشباب السعودي يعانون من البطالة، وأنا واحدة منهم.
5: حنا بلسنا، حنا متنا،
6: أنا تعبت، إيش بقي من عمري؟ إذا تغديت ما تعشيت، اشهد رب العزة والجلال.
7: إن الوضع الحالي ارتفاع في أسعار البنزين، غلاء معيشة، ضرائب، وضع مالي جدا صعب حتى على الموظف اللي يستلم راتب، فما بالك بشخص عاطل.
8: إذا أنا عاطل.
2: وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى منصة لعرض معاناة العاطلين، حيث انتشرت مقاطع فيديو وشهادات لمواطنين يشكون من التمييز الوظيفي ومنح المناصب العليا والفرص الأفضل لجنسيات أجنبية، في وقت يتحدث فيه سعوديون عن استيطان وظيفي داخل الشركات الكبرى والمؤسسات.
9: قالت السعودي يرقل، وقالتها بدون تهذيب. المسؤول لما يكون ابن وزير أو رجل أعمال ما يحس بمعاناة الناس، والمفروض أنه تم إقالته من منصبه.
2: ورغم أن المطالبات جاءت في معظمها بصيغة هادئة وحضارية بعيدة عن الإساءة المباشرة للقيادة السعودية، فإن الخوف من الاعتقال والملاحقة دفع كثيرين إلى استخدام هويات مستعارة، خشية أن تتحول المطالبة بالوظيفة إلى تهمة تمس النظام العام، وهو ما حصل بالفعل. ففي أول رد فعل رسمي أعلنت هيئة تنظيم الإعلام السعودية استدعاءات 49 شخصا على خلفية المطالبات الأخيرة المتعلقة بالبطالة وسياسات التوظيف، معتبرة أن ما نشر يخل بالنظام العام والأمن الوطني ومقتضيات المصلحة العامة. لم

0: يكتفي النظام السعودي بملاحقة الأصوات المنتقدة، بل اتجه كذلك إلى توظيف الخطاب الديني لاحتواء الغضب الشعبي بعد ظهور فتاوى تحرم مطالبة ولي الأمر بالوظائف، واعتبرت ذلك نوعا من الخروج عن الطاعة.
1: هذا هو الخروج بعينه، فلا يجوز المطالبة وبهذه الطريقة في التواصل الاجتماعي وتسجيلات، فهذا يسيء للبلاد وولاة الأمور وللشعب، فلا ينبغي، وعلينا السمع والطاعة لولاة الأمور.
0: وبعد استدعاء عشرات المواطنين بسبب مطالبتهم بالوظائف وظهور فتاوى تحرم مطالبة ولي الأمر بتوفير فرص العمل، تتزايد حالة الاحتقان داخل الشارع السعودي وسط تساؤلات متصاعدة حول أولويات الإنفاق والسياسات الاقتصادية. فالسعودية التي منحت ترامب تريليوني دولار لتوظيف 5 ملايين أمريكي تبدو في نظر كثير من السعوديين عاجزة عن توفير فرصة عمل كريمة للمواطن السعودي.
2: يواجه رئيس الحكومة البريطاني وزعيم حزب العمال كير ستارمر ضغوطا للاستقالة بعد تقديم 3 وزراء استقالتهم وسط تصاعد الانقسامات إثر الهزيمة التي مني بها حزب العمال في الانتخابات المحلية.
3: أهلا بكم. بعد زلزال الخسارة المدوية لحزب العمال البريطاني بالإضافة إلى المحافظين في الانتخابات المحلية لصالح أحزاب جديدة شعبوية يمينية وقومية، تهديد جديد يقترب من الإطاحة برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، حيث واجهت حكومة العمال البريطانية بقيادة كير ستارمر موجة استقالات بدأت من وزيرة المجتمعات ميتا فاهونولي، وأيضا وزيرة حماية الطفل جيس فيليبس، وأيضا وزيرة شؤون الضحايا إليكس ديفيز جونز. تأتي الاستقالات من حكومة كير ستارمر وسط تصاعد النواب من حزب العمال الذين يطالبون ستارمر بمغادرة منصبه وإعلان الاستقالة، بالإضافة إلى وجود ضغوط من وزراء آخرين. وعلى الرغم من تمسك رئيس الوزراء البريطاني بمنصبه وزعامته لحزب العمال، تبرز أسماء لخلافته من بينهم وزير الصحة في حكومة العمال ويس ستريت تينغ، وأيضا أنجيلا راينر، وهي التي عملت كنائبة سابقة لرئاسة الحكومة. نهاية كير ستارمر إذا تحققت بالطريقة المحتملة ستكون مشابهة تماما لنهاية رؤساء حكومات سابقة من المحافظين على غرار تيريزا ماي وأيضا جونسون ليز تراس البريطانية.
2: أقر الأمين العام لحلف الناتو مارك روتي أن المجمعات الصناعية العسكرية الأوروبية والأمريكية لا تنتج ما يكفي من الأسلحة لتلبية احتياجات بروكسل وواشنطن. وقال روتي خلال مؤتمر صحفي اليوم: نحن بحاجة إلى التطور، وهذا يعني أيضا تطوير قاعدتنا الصناعية العسكرية، وهي بلا شك ممتازة لكنها لا تنتج ما يكفي سواء في الولايات المتحدة أو في أوروبا. ووصف نقص إنتاج الأسلحة بأنه مشكلة مشتركة بين الولايات المتحدة وأوروبا، مشيرا إلى أن هذه القضية ستتم مناقشتها في قمة الناتو المقرر عقدها في أنقرة في تموز المقبل.

0: بعث نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس رسالتين متطابقتين إلى رئيس مجلس الأمن الأمين العام للأمم المتحدة بشأن استمرار الحصار المفروض على الشعب اليمني. وفي الرسالة أكد نائب وزير الخارجية أن استمرار الحصار السعودي الجائر المفروض على الشعب اليمني منذ 26 من مارس 2015 لا يخدم السلم والأمن الدوليين، وينعكس سلبا على استقرار المنطقة والاقتصاد العالمي المتضرر أصلا من العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران. وأشار إلى أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بشرعنتهم للأنشطة الإجرامية يدفعون بالوضع المعقد نحو التأزيم أكثر والشعوب الحرة نحو البحث عن خيارات أكثر فاعلية وجدوى. وأكد أن حالة لا سلم ولا حرب لم تعد مقبولة على الإطلاق، ومماطلة النظام السعودي في إحلال السلام في اليمن سيدفع اليمن للجوء إلى خيارات أخرى من أجل إنهاء معاناة شعبه وانتزاع حقوقه المشروعة في الحياة الكريمة والعيش بسلام. 11 عاما على جريمة استهداف جبل نقم بالعاصمة صنعاء بأسلحة محرمة دوليا، ومع حلول ذكراها السنوية هذا العام، كاميرا المسيرة زارت الأحياء السكنية المتضررة من هذه الجريمة التي لم تنسى بل حاضرة وباقية.
1: بعد 11 عاما مرت على إحدى أكبر جرائم الحرب العدوانية على اليمن، حينما استهدف جبل نقم بقنابل فراغية أسفرت عن ارتقاء عشرات الشهداء وجرح المئات. وتفاصيل ذلك اليوم وآثاره لا تزال محفورة في ذاكرة المواطنين.
2: فما عرفنا إلا أن أحمرت الدنيا واهتزت، وسمعنا يعني تساقط يعني الأشياء الذي أثارتها القنبلة لكل الأحياء.
3: وهذا بذاعات الدنيا ظلمت، ظلم يعني الجو، شفت أن الجو مظلم قوي قوي. بعد سنة شوية إلا حسينا الانفجار، لا حتى أنه تقول زلزال ضرب الأرض كامل.
4: أنا كنت جالس طالع في البيت فسمعنا الانفجارات، يعني عدة انفجارات، فقلنا نخرج من البيت، فتواصلت إلى هنا لا عند الدرج إلا ولجت لنا شوية، يعني أخذت أذني من يدي، وهذا الدم أثر الدم هنا حقه، وهذا رجلي هنا ورجلي هنا مكسورة اكتسرت، وطرح أذني شهيد وأنا جريح.
1: وفي هذا السياق يؤكد حقوقيون أن استهداف جبل نقم بالأسلحة المحرمة دوليا يعد انتهاكا صارخا للقوانين الدولية وجريمة حرب مكتملة الأركان.
5: هناك اتفاقيات كثيرة تحرم استخدام الأسلحة التي تسبب آلام مفرطة، هذه محرمة بموجب الاتفاقيات التي نصت عليها اتفاقيات جنيف المتعددة والتي تحرم استخدامها، فهذا تعتبر كذلك ضمن اتفاقيات روما أنها جرائم حرب. استخدام هذه الأسلحة يعتبر جرائم حرب لأنها تسبب أضرار يعني جسيمة ومفرطة.
1: أعوام انقضت لكن القضية لن تموت والقصاص لم ينتهي بعد، فالدماء التي سفكت على امتداد تراب هذا الوطن لن تسقط بالتقادم، يؤكد الأهالي.
3: وصيتنا لأبنائنا وأبناء أبنائنا وأبناء أبنائنا حتى آخر الناس لن ننسى هذه الإجرام، ولن ننسى مقاضتنا العدو السعودي حتى نأخذ حقنا منه.
4: مرت سنين ولكن ثأرنا ما ننساهش أبدا، لا على السعودية ولا على الإمارات.
3: ثأرنا لا يمكن أن ينتسى، ما قد نسيناش حق تنومة، نحن بنطلب ثأر الكل مهما كان.
1: تبقى هذه الجريمة واحدة من المحطات الدامية في سجلات العدوان على اليمن، وشاهدا على مدى وحشية وإجرام النظام السعودي الذي يتحمل تبعات عدوانه وما خلفه من آثار كارثية.
0: 12 عاما حرم خلالها الشباب والنشء اليمني من حقه في مختلف الرياضات، وكانت سابقة في تاريخ الدول بعد تدمير العدوان الأمريكي السعودي أكثر من 136 منشأة رياضية وشبابية في عموم المحافظات.
6: ودي كرة لكن في رأي بعد انقطاع دام لأكثر من 12 عاما الدوري اليمني لكرة القدم يعود إلى الواجهة من جديد وسط آثار دمار باقية جراء استهداف وتدمير العدوان الأمريكي السعودي للمنشآت الرياضية والشبابية في عموم محافظات اليمن.

0: ما يميز المنشآت الشبابية والرياضية هو احتوائها على عدد كبير من الأنظمة والتجهيزات الباهظة الثمن، الأمر الذي يرفع من كلفة إعادة تأهيل وبناء هذه المنشآت. منشآت يعني بقائها بالوضع الحالي سيفاقم من حجم الضرر القائم ما لم تمتد إليها يد إعادة الإعمار والبناء من جديد.
1: محاولة البحث عن عرضية، الله على المرور، يبحث عن تصويبة، تصويبة قوية.
2: انطلاق منافسات بطولة الدوري اليمني لكرة القدم كانت مليئة بالكثير من التحديات أمام المنظمين لها. آثار تدمير العدوان الأمريكي السعودي للملاعب.
3: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: وزارة الداخلية تهيب بكافة المواطنين بضرورة الانتباه واليقظة والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساعد العدو بأي شكل كان، وذلك عبر الاتصال بالرقم المجاني للقيادة والسيطرة بوزارة الداخلية 1-99.

0: في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوح وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضرائب الدخل، يجيز لك القانون الاعتراض على ربط الضريبة من قبل الإدارة الضريبية المختصة خطيا خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغك بالإخطار. وإذا قدمت الاعتراض بعد انقضاء هذه المدة واقتنعت الإدارة الضريبية بعذر التأخير، جاز أن تمدد تلك المدة بمدة أخرى قدرها 15 يوما من تاريخ انتهاء المدة الأولى، ويحال اعتراضك على الربط إلى لجنة التسوية لمناقشة الاعتراض، ولك الحق في تقديم كافة الإثباتات والمستندات المؤيدة والوثائق المتوفرة لديك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
1: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
3: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
4: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
5: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
6: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
6: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555-555.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
8: سام اف ام والعود أحمد.
9: سام اف ام 99.1 من صنعاء تقدم يا

تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها. جريمة استهداف الحجاج في تنومة، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنوما ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الإخوة الأعزاء المستمعون والأخوات العزيزات المستمعات، حياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر التي يمكن الاستفادة منها في التعامل مع واقعنا المعاصر، وأبرز هذه الدروس أولاً الدرس الأول استراتيجية العدو تقوم على إفراغ الشعائر بمحتواها السياسي. آل سعود لم يكتفوا بقتل الحجاج، بل حولوا منابر الحرمين من مؤتمر للوحدة الإسلامية إلى منصة للتكفير والتفريق والتبديع، وظفوا قدسية الحج لخدمة المشروع الاستعماري. هذا الدرس العملي يقول لنا اليوم إنه يجب على المسلمين استعادة الحج كقوة سياسية ووحدوية، وعدم السماح بتوظيفه لصالح أعداء الأمة. الدرس الثاني أن تسييس المقدسات بالسياسة اليهودية والأمريكية، بمعنى أمركة الحج، يهودة الحج، هذا يعتبر خطرا على وحدة الأمة وظيفتها الحضارية. فتحويل الحج من مؤتمر للوحدة إلى أداة تفريق وتكفير يفقده رسالته الحقيقية. إن استغلال الدين والمقدسات لتحقيق أهداف سياسية يهودية أمريكية يؤدي إلى تمزيق الأمة. في واقعنا اليوم يجب تحصين القيم الدينية من التوظيف السياسي الأمريكي اليهودي الصهيوني المنحرف. الدرس الثاني أو الثالث إن تكرار الجرائم مؤشر على منهج مستمر وليست حوادث عابرة. فحينما نرى تتابع الاعتداءات التي حصلت على الحجاج عبر الزمن من قبل النظام السعودي وآل سعود، هذا يدل على وجود سياسة ممنهجة. فهم هذا النمط يساعد في تفسير الحاضر والاستعداد لمواجهة المستقبل. إن التعامل الواقعي يقتضي اليقظة الدائمة وبناء القدرة على الردع والمواجهة. الدرس الرابع الصد عن المسجد الحرام يعتبر جريمة تستوجب التحرير، تحرير الحرمين الشريفين. فحينما يصد العدو حجاج اليمن وسوريا وإيران ومن قبلهم مصر وتركيا وغيرهم، حينما يصدونهم عن البيت الحرام، فإن حكم الله في من يصد عن سبيله هو الإذن للمؤمنين بفتحه. لذلك فإن الجهاد في جبهات العزة والشرف هو الحج الحقيقي في زمن العدوان، والمرابطة في الجبهات هي الوقوف بعرفة والمبيت في المشاعر، وعلينا أن نطوف حيث يطوف المجاهدون. كنا قد سألنا أيضا في الحلقة الماضية عددا من الأسئلة، وقلنا كيف مهدت الأوضاع السياسية المضطربة في اليمن ونجد والحجاز الطريق لوقوع مجزرة تنومة، وقلنا أيضا ما دور الاحتلال والصراعات الداخلية والتحالفات في تشكيل المشهد الذي سبق كارثة مجزرة تنومة. وسألنا أيضا وقلنا لماذا تعد الفترة بين عامي 1918 ميلادية و 1923 ميلادية عام وقوع مجزرة تنومة أخطر مرحلة في تاريخ اليمن المعاصر. والواقع أن الأوضاع السياسية في اليمن وفي نجد وفي الحجاز قبيل وقوع المجزرة كانت تشكل حالة مضطربة ساهمت في وقوع هذه المجزرة، وسنعرض على لكل مكان بالتفصيل، وهذا لابد أمر لابد منه. فقبل أن نشرع في تفاصيل مجزرة الحجاج ووقائعها ونتائجها، لابد أيضا أن نتعرف على الواقع السياسي العام الذي كان عليه كل من اليمن ونجد والحجاز، لما لهذا من علاقة بالحدث المراد الحديث عنه والبحث فيه. أولا اليمن. اليمن خضع جنوبه للاحتلال البريطاني منذ عام 1839 ميلادية، وكان الإنجليز قد أنشأوا إمارات وسلطنات وسموها بالجنوب العربي، إمارات الجنوب العربي، وكانت تدين لهم بالولاء والطاعة مقابل التزامات مادية ومعنوية يتقاضاها هؤلاء الأمراء والسلاطين لتلك الإمارات وتلك السلطنات التي بعضها كان لا يتجاوز بضعة كيلوهات في مساحتها. هذا بالنسبة لجنوب الوطن. أما في شماله فقد بويع الإمام يحيى حميد الدين إماما بعد وفاة والده الإمام المنصور بالله محمد بن يحيى حميد الدين في شهر ربيع الأول سنة 1322 هجرية الموافق 1904 ميلادية. طبعا الإمام يحيى كانت قد توفرت فيه الشروط الواجبة في الإمام، وقد ولد في عام 1286 هجرية الموافق 1869 ميلادية. نشأ في صنعاء، أخذ العلم عن والده وعن جمهرة كبيرة من علماء عصره حتى صار من العلماء المجتهدين الذين كانوا مؤهلين لأن يكونوا يعني كان حتى وصل إلى حالة التأهيل لأن يكون حاكما لعصره وإماما لليمن. كان معظم شمال اليمن يرزح تحت الاحتلال العثماني، ولكن ثورات اليمنيين بقيادة الأئمة وعلى رأسهم الإمام المنصور بالله محمد بن يحيى حميد الدين، ثم ابنه الإمام المتوكل على الله يحيى بن محمد حميد الدين، هذه الثورات زعزعت كيان الاحتلال التركي العثماني، وألحقت بالأتراك خسائر فادحة. اضطرتهم لعقد صلح دعان عام 1911 ميلادية، والذي بموجبه انتزع الإمام يحيى اعتراف الخلافة العثمانية بزعامته الروحية والسياسية والثورية لكل اليمنيين، أو لليمنيين الذين كانوا في منطقة شمال اليمن. غير أن هزيمة الأتراك العثمانيين في الحرب العالمية الأولى التي اشتعلت ما بين عام 1914 ميلادية و1918 ميلادية، هذه الهزيمة عجلت بخروجهم من اليمن، فأعلن استقلال اليمن. ودخل الإمام يحيى صنعاء في صفر سنة 1337 هجرية الموافق نوفمبر 1918 ميلادية. طبعا الإمام يحيى في تلك الحرب كان موقفه موقفا مشرفا حقيقة، موقفا إسلاميا، فيه مروءة، فيه شرف خصومة. الإمام يحيى كان خصما شريفا. فحينما وقعت الحرب بين بريطانيا من دول الحلفاء وتركيا من دول المحور، وجاء البريطانيون ليعرضوا على الإمام يحيى أن يدخل معهم في حرب ضد الأتراك بحجة أن هؤلاء الأتراك هم خصومك وخصوم أبيك من قبلك وخصوم اليمن، ونحن مستعدون أن ندعمكم وأن نشجعكم وأن نعطيكم الأموال والسلاح وغير ذلك. لكن موقف الإمام يحيى كان موقفا إسلاميا مشرفا حقيقة، وهذا أمر يعرفه حتى الأتراك، ولا يزالون يشكرون هذا الموقف ويعتبرون اليمن موقفه موقفا رجوليا شريفا. ورغم ما كان من خصومة بيننا وبينهم باعتبار أنهم كانوا يحتلون أرضنا ويظلمون رجالنا وينتهكون حرمات بلدنا، إلا أنه اليمن وقفت موقفا مشرفا في تلك المعركة. الإمام يحيى يخير بين أن يكون مع البريطانيين الكفار وبين أو أن يكون مع الأتراك العثمانيين، وهم مسلمون لكنهم بغاة ظلموا اليمن وأهله. فهذا الموقف يحكيه القاضي الشماحي في كتابه اليمن الإنسان والحضارة، يقول بالتحديد أو بالنص: ولكن الإمام يحيى كان أعمق القادة فكرا وأشرفهم موقفا، فوقف موقف الحياد ولم يطعن الأتراك لا من الأمام ولا من الخلف، التزاما منه باتفاقية دعان وبأنهم مسلمون يحاربون مستعمرا كافرا هم الإنجليز أو الإنجليز وحلفاؤهم. ولم يقف به هذا الاعتقاد عند حد المتارك للأتراك، بل أمدهم بالمال، ولم يعارض من أحب تطوع من اليمنيين للقتال معهم ضد الإنجليز. وبالتالي استقر الإمام يحيى في صنعاء، ذهب لإخضاع وإصلاح القبائل والمناطق اليمنية الأخرى التي كانت خارج سيطرة نفوذه، مثلا لواء تعز وصابين زبيد. كانت بريطانيا في ذلك الحين قد احتلت ميناء الحديدة في عام 1337 هجرية الموافق 1918 ميلادية، ثم سلمته في 22 جماد الأولى 1339 هجرية الموافق 31 يناير 1921 ميلادية لحليفها محمد بن علي الإدريسي حاكم المخلاف السليماني في ذلك الحين. أي أن بريطانيا احتلت مدينة الحديدة من عام 1918 حتى عام 1921. في عام 1921 سلمتها لمن؟ لحليفها محمد بن علي الإدريسي، السيد محمد بن علي الإدريسي الذي كان يتمرد وينازع اليمن في حكم المخلاف، وينازع الإمام يحيى حميد الدين في حكم المخلاف السليماني. ومن العجيب أن يحاول الحلفاء مرة أخرى احتلال الحديدة في عام 2018 ثم ينسحبون منها في عام 2021، وكأن الخطة واحدة. لا تلاحظون هذا الموضوع؟ على كل حال، هنا عندما سلمت الحديدة للإدريسي من قبل بريطانيا اشتدت المواجهة بين جيش الإمام يحيى حميد الدين وعساكر هذا المتغلب الإدريسي في تهامة. والإمام يحيى رد على تسليم بريطانيا الحديدة إلى حليفها الإدريسي باستعادة الضالع والشعيب والأجعود أيضا، حينما شن الحرب في تلك المنطقة واستعاد كل من الضالع والشعيب والأجعود. كانت تهامة وبعض المرتفعات المطلة عليها من جنوب الحديدة جنوبا إلى القنفذة شمالا كلها كانت تحت حكم هذا السيد محمد بن علي الإدريسي، وكان حليفا لبريطانيا وعميلا لها. سلمت بريطانيا ميناء الحديدة مكافأة له على خدماته لها في الحرب العالمية الأولى وبعدها، ونكاية بخصمها اللدود الإمام يحيى الذي رفض أن يكون معينا لها في الحرب العالمية الأولى، وأيضا الذي يرفع شعار تحرير عدن ومحميات الجنوب بين الحين والآخر، وهو الأمر الذي كان يزعج بريطانيا دائما. ومع ذلك فقد كانت هناك بعض الاضطرابات والتمردات في مناطق حكم الإمام يحيى، فمثلا أرسل في عام 1337 هجرية الموافق 1919 ميلادية سيف الإسلام أحمد بن قاسم حميد الدين لإتقان أمور لواء إب، حيث كانت هناك بعض النزاعات والاختلافات والتمردات. وأرسل أيضا في نفس السنة الأمير علي بن عبد الله الوزير لإخماد فتنة في حبيش والمقاطرة كذلك أيضا، مما يدل على أن الوضع الداخلي لم يكن وضعا متماسكا في ذلك الحين، حيث كان الإمام يحيى لا يزال في وضع بناء الدولة. فبعض من أعوان الإمام يحيى ورفقاء دربه في جهاد الأتراك ربما تخلوا عنه أو سجلوا امتعاضهم ضد بعض سياساته، لا سيما بعد دخوله صنعاء. فهذا القاضي عبد الوهاب الشماحي مثلا كان قد فارق الإمام يحيى مغاضبا له عام 1331 هجرية 1913 ميلادية منصرفا إلى التدريس في ظفير حجة، ومثله فعل سيف الإسلام أبو نيب محمد بن الهادي شرف الدين، حيث تفرغ في منطقة الأهنوم للدراسة والتدريس، وكذلك القاضي علي بن عبد الله الإرياني، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العشائرية والأمراء. كل هذا طبعا بحسب روايات القاضي الشماح. وهذا يشير إلى ماذا؟ يشير إلى أن الوضع لم يكن مرتبا بالطريقة التي تجعل من اليمن قوة تستطيع أن تفرض ما تريده في ذلك الحين، ونحن نتحدث عن الظروف السياسية قبيل وقوع مجزرة تنومة. في تلك الفترة أيضا حدثت عدة تمردات ومشاكل داخلية، منها مثلا تمرد أمير حجة السيد يحيى بن ناصر شيبان وأخيه محسن في حجة، اللذين أعلن التمرد في عام 1337 هجري 1919 ميلادية، ووصل بهم الحائلة التعاون والتراسل والتواصل مع حاكم المخلاف السليماني الذي هو الإدريسي. وكذلك تحالف مع هذين السيدين يحيى شيبان وأخيه محسن شيبان الشيخ حاشد الشيخ ناصر بن مبخوت الأحمر، ونفذ حركة قتالية في منطقة في إحدى مناطق حجة، أراد منها الاستيلاء على مدينة حجة بالتعاون مع السيد يحيى شيبان وأخيه محسن شيبان. ثم لما هزم الشيخ ناصر فر ابنه لاحقا إلى ابن سعود، ابنه فر إلى ابن سعود. وكذلك حركة السيد محمد بن علي الوزير في وادي السر ببني حشيش عام 1341 هجري 1923 ميلادية، وكذلك أيضا تحرك الشيخ علي مطلق في همدان صنعاء، وكذلك وقعت حركة لبعض السادة من آل النعمي عام 1339 هجرية ضد عام الإمام في الشرفين، وكذلك موالاة الشيخ أحمد الزيحي في الشرفين للإدريسي. هذا الوضع العام الذي كان يحيط باليمن في ذلك الحين لم يكن يسمح بوجود يمن قوي، يعني حتى هؤلاء المقربون من الإمام يحيى بهذا التحرك لم يكونوا يساعدونه على أن يبني دولة قوية. وهذا درس عظيم جدا يجب أن نفهمه اليوم، أن نفهمه، أن لا نكون وأن نكرر هذه الأخطاء مرة أخرى، أن نعمل على التماسك، على أن نكون قوة، على التسليم للقائد، على التحرك، حتى لا نوجد وضعية ضعيفة تجعل من العدو يتجرأ على قتلنا وعلى قتل حجاجنا وعلى مهاجمة بلادنا وغير ذلك. على كل حال لقد كانت الفترة من عام 1918 ميلادية إلى عام 1923 ميلادية أهم وأخطر ما مر على اليمن في تاريخها المعاصر بسبب جسامة الحوادث التي تعرضت لها البلاد. فالأخطار المحدقة باليمن كانت عظيمة، القوى المتربصة كانت كبيرة، معاول الهدم والتجزئة كانت مشهودة، والباحثون عن الزعامة والمنافع كانوا متربصين أيضا بالدولة اليمنية وبالإمام يحيى الدوائر. والآن نصل إلى فقرة إضاءة من شهداء تنوم. الشهيد حسين ابن محمد الكبسي من هجرة الكبس خولان محافظة صنعاء، هذا الشهيد بقيت تركته 70 سنة لم تقسم لأنه كان في حكم مفقود، وتريثوا لعله يعود لعله يعود لعله يعود، ثم قسمت بعد أن مر به يعني بعد أن يئس أهله أنه لن يعود. أيضا من الشهداء الشهيد حسين ابن محمد الوشلي، هذا ولد في قرية القابل ثم انتقل إلى الطويلة المحويت مع والده، طبعا استشهد وهو شاب قبل أن يتزوج، وقد استشهد معه رجلان وامرأة من أهالي الطويلة، طبعا لم أتمكن من التعرف على أسمائهم حتى الآن، ولكن هكذا وصلني من أحد أحفاده وأخبرني بذلك. أيضا من الشهداء الشهيد حسين مرشد ثوابه من برط العلان محافظة الجوف، أيضا من الشهداء الشهيد حسين بن مقبل حاتم الذرحاني من قرية ذرحان عزلة عيال حاتم مديرية جبل عيال يزيد محافظة عمران، أيضا من الشهداء الشهيد حسين بن منصر بن هادي أبو شيحة قرية دنان مديرية قفلة عذر حاشد قبيلة حاشد من محافظة عمران. هؤلاء الشهداء استشهدوا، وترون أيضا أنهم متنوعون، ونحن نريدهم بحسب أبجدية أسمائهم أسماء الشهداء. في ختام هذه الحلقة نسأل هذه الأسئلة: كيف ساهمت الانقسامات الداخلية وطلب بعض المشايخ الحماية البريطانية في إضعاف مشروع الدولة اليمنية قبل المجزرة، مما أضعف اليمن وأضعف موقف اليمن أثناء تلك المجزرة وبعد تلك المجزرة؟ السؤال الثاني: من هو الرحالة أمين الريحاني الذي جاء يحمل وعود التحالف بين اليمن والحجاز ثم سرب تفاصيل الاتفاقية إلى ابن سعود وأصبح بعدها من أشد المدافعين عن الملك عبد العزيز في كتاب تاريخ نجد الحديث؟ وهل كان يؤدي مهمة استعمارية أمريكية بريطانية لتفرقة العرب والإيقاع بينهم؟ السؤال الثالث: كيف تحول الإدريسي حليف بريطانيا المخلص من دمية طيعة إلى أداة لتمرير منطقة جيزان إلى السعودية؟ وكيف انقلب عليه السعوديون لاحقا وقضوا على إمارته المتطفلة نهائيا؟ كل هذه الأسئلة وغيرها هو ما سنحاول الإجابة عنها إن شاء الله في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع

تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها. جريمة استهداف الحجاج في تنومة، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

نخص إخوان الصدق أنصار الله وشعبنا الشقيق المبارك في يمن الحكمة والإيمان، الذين شعرنا كم يشبهون غزة وتشبههم في العظمة والكبرياء وفي التحدي والكرامة. فطوبى لليمن توأم الشام في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجانا داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: سام اف ام والعود احمد.
2: هنا سام.
3: تاريخ حي.
2: ثقافة مكتملة.
3: هنا سام.
2: حياة اجتماعية مرصودة.
3: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
2: سام اف ام
3: إذاعتك أنت.
4: سام اف ام من صنعاء. في كل ساعة من ساعات اليوم وعلى مدار الأسبوع، عشرات الأحداث والأخبار المحلية والدولية تترى وتمضي جميعها بعد أن تشغل حينا من الاهتمام، باستثناء حدث واحد وخبر واحد يبقى قيد التحليل. قيد التحليل مع سعاد شرف الويسي.
5: مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى جديد قيد التحليل. الأحد 10 مايو الجاري 2026 أعلنت إيران أنها أرسلت ردها على مقترح الولايات المتحدة لإنهاء الحرب إلى واشنطن عبر الوسيط الباكستاني. تفاصيل الرد الإيراني وردود أفعال المجرمين ترامب ونتنياهو عليه والسيناريوهات المرحلة المقبلة ستكون جميعاً قيد التحليل، بمعية ضيفنا الكريم عبر الهاتف من بيروت الأستاذ عبد الحسين شبيب الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ عبد الحسين، مرحبا بكم عبر أثير سام اف ام.
6: أهلا بكم، أهلا بكم والمستمعين الكرام.
5: أستاذ الكريم، وفق ما أعلنه مسؤولون إيرانيون، مصادر دبلوماسية في طهران، وكالات أنباء إيرانية ووسائل إعلام مختلفة، فالرد الإيراني على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب ركز على إنهاء الحرب في كل المنطقة خاصة في لبنان، رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، حرية تصدير النفط الإيراني مع إلغاء القيود المتعلقة بمبيعاته، وإدارة إيرانية لمضيق هرمز مع ترك التفاصيل للمفاوضات، بمعنى أن إيران لم تتجاوز الخطوط الحمراء التي سبق وأن رسمتها، ولم تتنازل عن المبادئ التي سبق وأن أعلنتها، رغم كل ما تعرضت له إيران من عدوان وحصار وضغوطات. نتساءل أستاذ عبد الحسين ابتداء، من أين تأتي إيران بهذه القوة؟ ما هو سر هذا الصمود وهذا الثبات الإيراني؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، مصدر القوة الإيرانية هو الحق. إيران دولة مظلومة تتعرض لعدوان غير مبرر على الإطلاق ولا يوجد له أي شرعية، وبالتالي قوة الحق لا يعنى عليها أيا تكن ظروف القتال، سواء كان هناك تكافؤ في القدرات، تكافؤ في الخبرة، تكافؤ في التحالفات، أو تكافؤ في التكنولوجيا، أو انعدام لأي من هذه المعايير التي عادة تقاس في الحروب كمؤشر لجدوى المواجهة أو خوض القتال أو الصمود أو الاستمرار في الحرب. إيران دولة مظلومة تعرضت لعدوان، وهي تعتقد أن من واجبها ومن حقها أن تدافع عن نفسها بكل الوسائل المتاحة وبكل الإمكانيات المتاحة وحتى الرمق الأخير. وبالتالي هذا هو السبب الجوهري الذي تعتمد عليه القيادة الإيرانية في بناء موقفها، سواء في الميدان العسكري أو في الميدان السياسي. النقطة الثانية هو فشل الأهداف الأمريكية الإسرائيلية في الحرب. على مدى الأسابيع التي شنت فيها الطائرات الأمريكية والبوادج الأمريكية والطائرات الإسرائيلية ومختلف التكنولوجيا العسكرية الموجودة التي حجزت في المنطقة، لم تستطع أن تحقق الهدف الرئيسي وهو إسقاط النظام في الجمهورية الإسلامية، أو بالحد الأدنى تشجيع من كانت تراهن عليه الولايات المتحدة الأمريكية. وأقنعت إسرائيل الإدارة الأمريكية بأن هناك بنية تحتية شعبية بين مزدوجين ستلاقي الحرب الأمريكية الإسرائيلية وستتحرك في الشارع من أجل إسقاط النظام. هنا بني الأمريكي والإسرائيلي بفشل ذريع. اغتيال الإمام الخامنائي وعدد من قيادات الجمهورية الإسلامية أعطى مفعولا عكسيا وبسرعة غير متوقعة، انقلبت كل التوقعات وكل الحسابات رأسا على عقب، وتوافر للنظام الإسلامي في الجمهورية الإسلامية حاضنة شعبية يمكن تسميتها بمثابة الثورة الثانية أو الولادة الثانية للجمهورية الإسلامية، بحيث أصبح الشعب الإيراني الآن كما هو في يشاهد على شاشات التلفزة حاضر في الميدان مساء كل يوم وحتى الفجر كجزء من إدارة المعركة العسكرية والسياسية والإعلامية. يعني إيران الآن عندما تتحدث مع أي مسؤول إيراني يقول لك نحن قدنا المعركة بثلاثة أبعاد: البعد الميداني العسكري، البعد الجماهيري، البعد السياسي الدبلوماسي، والبعد الإعلامي. في كل الأبعاد وفي المسارات الأربعة حققت الجمهورية الإسلامية إنجازات كانت صادمة للجانب الإسرائيلي، إلى العدو الأمريكي وإلى العدو الإسرائيلي. وكان هناك استنتاج سريع لأن هناك إخفاقا في تقدير وضعية الجمهورية الإسلامية، بحيث أن التحشيد العسكري والتقييمات التي وضعت لهذه الحرب أنها يمكن أن تحسم من أسبوع إلى ثلاثة أسابيع أو ستة أسابيع على الحد الأقصى، تكون المهمة قد أنجزت، تكون النظام قد سقط، تكون القدرات النووية قد انتهت، القدرات البلستية قد انتهت، طرفاء إيران في المنطقة قد انتهوا. الأمريكيون والإسرائيليون مليوا بهزيمة كبيرة. المقالة الأخيرة للمفكر الأمريكي روبرت كاجان لخصت كل هذا المسار وقال إن الولايات المتحدة الأمريكية تواجه الآن هزيمة لم تواجهها منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. وهذا ليس رأيا صادرا عن صحفي سواء كان مرموقا أو مبتدئا أو متوسطا، هذا أحد أهم صناع الفكر الاستراتيجي الأمريكي وفي الأوساط الجمهورية وليس في الأوساط المعارضة للرئيس ترامب. هذه النتائج هي أحد أبرز مرتكزات قوة الموقف الإيراني في المفاوضات. وللتذكير طبعا وهذه نقطة جدا جوهرية، في أثناء الحرب وبعد الأسبوع الأول أو الثاني ربما من التقييم الأمريكي لعدم جدوى الاستمرار في الحرب، طلبت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من مرة من إيران الجلوس على طاولة المفاوضات. الإيرانيين تمنعوا حوالي ثلاثة أسابيع ورفضوا الجلوس على طاولة التفاوض مع الأمريكيين. هذه نقطة أساسية حتى يكون من البداية معرفة لماذا إيران تتصلب في موقفها التفاوضي وتتعامل بشكل قاطع وحازم مع المسار الدبلوماسي.
5: نعم، طيب اسمح لي أستاذ عبد الحسين، يعني أثرتم الكثير من النقاط، ولكن قلتم إن إيران أدارت هذه المعركة في الأبعاد الأربعة: البعد العسكري الميداني، والبعد الشعبي الجماهيري، والبعد السياسي الدبلوماسي التفاوضي، إلى جانب البعد الرابع البعد الإعلامي. أي دروس تعطيها إيران للعالم كله في هذه المسارات الأربعة، وأي دروس خاصة للصين وروسيا؟
6: لا، هذه حرب مفصلية. يعني إيران فضلا عن دفاعها عن حقها في كل المسائل التي يطالبها منها الأمريكي، سواء في استقلالية قرارها السياسي، مسألة إسقاط الأنظمة والتهديد بشن الحروب لتغيير الأنظمة من الداخل، هذه مسألة داخلية تقررها الشعب الإيراني. الشعب الإيراني عندما يخرج عدة مرات في السنة للانتخابات في عدة استحقاقات، هو يجري استفتاء دوريا على تمسكه بإسلامية هذا النظام وبجمهورية هذا النظام وبطبيعة هذا النظام. وبالتالي ليس من حق أي دولة أن تشهر في وجه أي دولة سلاح القوة العسكرية لتغيير النظام. ثانيا، إيران كانت تحافظ تخوض معركة الحفاظ على التوازن في النظام الدولي، وهذه ليست مسألة مفصلية. وهنا يعرف الصيني ويعرف الروسي ويعرف بعض الأطراف التي تفكر بعالم متعدد الأطراف أهمية هذه المعركة، من لأن كسر الأحادية الأمريكية ونظام الهيمنة الأمريكية هذا ليس استحقاقا عاديا يمكن المرور عليه مرور الكرام، هذا يبنى عليه تحولات عميقة في العلاقات الدولية ومسارات جديدة في التعددية وإنهاء نظام الأحادية القطبية. مسألة أخرى، أن الجمهورية الإسلامية كمشروع إسلامي، كمشروع يدعو إلى نظام إقليمي يعتمد على كفاءات وقدرات

0: الحماية.
1: صحيح
0: وهنا أسقطت الجمهورية الإسلامية وهذه نقطة جوهرية، يعني سلعة الحماية التي كانت تبيعها واشنطن بعشرات ومئات مليارات الدولارات لبعض الدول وخصوصا الدول الخليجية، وجهت إليها الجمهورية الإسلامية ضربة قاضية وأفهمت كل من يهمه الأمر أن هذه الدولة عاجزة ليس فقط عن حماية الدول إنما حتى عن أصولها العسكرية المتمركزة في هذه المنطقة. وهذا ما أظهره التقرير الأخير لشبكة CNN عندما تحدثت عن خروج 16 قاعدة أمريكية
1: صحيح
0: من الخدمة. إذا كانت
1: صحيح
0: أمريكا لا تستطيع أن تدافع عن قواعدها العسكرية، فكيف ستدافع عن الدول؟
1: صحيح
0: وهناك تفصيل مهم في هذه النقطة، أنه عندما تتزاحم المصلحة الإسرائيلية مع مصلحة أي دولة عربية وإسلامية أو خليجية، فإن أمريكا ستنحاز إلى المصلحة الإسرائيلية وتستأخر قدراتها العسكرية للدفاع عن إسرائيل وتترك حلفائها الآخرين مكشوفين أمام أي عمل عسكري. بالتالي هنا إيران قدمت عدة دروس للعالم، أنها عندما يكون هناك تماسك شعبي ونظام يحفظ الشرعية الشعبية، الشرعية الشعبية الحقيقية المستمدة من الداخل والتي ليست مفروضة من الخارج كما هو موجود في العدد الأكبر من دول المنطقة التي تستقر فيها وتتحكم فيها مجموعة من الأنظمة والسلطات السياسية بقوة الضغط والحماية والترهيب الخارجي.
1: صحيح.
0: الإيران في هذا الدرس عندما رفض وأسقط الشعب الإيراني، القوات المسلحة الإيرانية، الشعب الإيراني ورأسهم القيادة الإيرانية الجديدة، النظام، المؤسسات، هذه نقطة جوهرية. إيران تقول لكل من يهمه الأمر، إذا كنتم تريدون أن تحافظوا على وجود دولكم فالجوا إلى المؤسسات، لا تربطوها بأشخاص.
1: صحيح.
0: عندما استشهد الإمام الخامنائي كان الأمريكي والإسرائيلي يراعون على أن النظام سيسقط. الإمام الخامنائي قدس الله سره الشريف، هذا الإمام الشهيد العظيم، بنى دولة إسلامية قوية ذات نمط مؤسساتي لا يمكن استهداف أي شخص بأي منصب قيادي أن يؤثر على وجود
1: نعم.
0: هذا النظام وأن يشكل
1: نعم.
0: تهديدا وجوديا للنظام.
1: هي دروس كثيرة.
0: الدرس
1: صحيح.
0: العام أن الشعوب قادرة على بناء أنظمتها ودولها بأنفسها، وأن الشرعية الحقيقية تستمد من الشعب.
1: صحيح.
0: وأن الشرعية الشعبية هي التي توفر الحماية في مواجهة الحروب الخارجية حتى ولو يكن هناك تكافؤ في
1: صحيح.
0: القوة.
1: طبعا يعني دروس كثيرة أستاذ عبد الحسين،
0: أيضا أثبتت أن الحرب غير المتناظرة قادرة على إسقاط نظرية التفوق العسكري في عمليات احتساب إمكانية الفوز في معركة ما أو عدم الفوز بها. هنا
1: نعم.
0: فازت إيران رغم عدم تكافؤ القوة.
1: صحيح، دروس كثيرة يعني، وإيران والمنطقة والعالم كله بعد هذه الحرب ليس كما كانوا قبل هذه الحرب. ولكن اسمح لي أن نعود إلى الرد الإيراني الذي سلمته لواشنطن عبر الوسيط الباكستاني. دونالد ترامب عندما استلم هذا الرد اتصل مباشرة برئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ثم خرج ليقول إن الرد الإيراني لا يعجبني وهو غير مقبول إطلاقا، ثم قال لموقع أكسيوس الأمريكي إن المفاوضات مع إيران مسؤوليتي وليست لأي شخص آخر. أستاذ عبد الحسين شبيب، ما هي مواصفات الرد الذي يعجب ترامب ويعجب نتنياهو، وهل يظنان أنهما بالدبلوماسية والمفاوضات سيحصلان من إيران على ما لم يحصلا عليه عبر العدوان والحصار؟ وهل فعلا المفاوضات مسؤولية الرئيس الأمريكي، أم ما يزال لنتنياهو التأثير على ترامب كما أثر عليه في وحرضه على بدء العدوان على إيران في 28 فبراير الماضي؟
0: إيران عندما قدمت ردها كما علق بعض المسؤولين الإيرانيين على تصريح وردة فعل دونالد ترامب، هي ردت وهي لا تفكر إذا كان هذا الرد يعجب ترامب أو لا يعجبه، يستثيره أو لا يستثيره، وهي تقدم ردا بناء على تقييمها لمصلحتها الخاصة، مصلحة الجمهورية الإسلامية بالدرجة الأولى، مصلحة حلفاء الجمهورية الإسلامية بالدرجة الأولى، مصلحة المنطقة العربية والإسلامية بالدرجة الأولى، ومصلحة الإنسانية بالدرجة الأولى. إيران تريد أن تكسر هذه الهنجرية وهذا الترهاب وهذا التسلط الأمريكي عندما تعامل الولايات المتحدة الأمريكية بهذه الفوقية، فوقية الحق لا يعلى على الحق ولا يعتدي عليه أي سلطان. لذلك إيران عندما قدمت هذا الرد هي كانت تعرف وتعرف الموقف الأمريكي بشكل جيد. أما قول ترامب أنه المسؤول الحصري عن المفاوضات أو أنه أجرى اتصالا برئيس الوزراء الإسرائيلي سواء كان لإرسال إشارات تهديدية لإيران، وعندما قال أن فرص وقف إطلاق النار أصبحت ضعيفة جدا وهذا الاتفاق أصبح هشا وأنه يهدد في الحرب، كل هذه التهديدات وكل هذه التهولات تعرفها الجمهورية الإسلامية. إذا كانت إيران لم ترضخ، طبعا هنا أجاوب على الشق الثاني من السؤال، لم ترضخ ولم تستجب لطلبات ترامب بالاستسلام. الرجل كان يخاطب إيران قبل الحرب وأثناء الحرب وبعد الحرب أن على إيران تستسلم وأن إيران أمريكا دولة قوية ولا أحد يستطيع أن يقف في وجهها. هو ذهب إلى الحرب واستخدم أقصى ما عنده من قدرات عسكرية وذهب الآن إلى الحصار البحري، وهو الآن يهدد بالعودة إلى الحرب. هل هذا سيؤدي إلى تغيير الموقف الإيراني؟ هل المفاوض الإيراني عندما تمنع لأسابيع عن الجلوس إلى طاولة المفاوضات وعندما يرفض العروضات الأمريكية ولا يعرف ردة الفعل ولا يعرف المسارات التي ستقود إليها هذه المواقف؟ نعم، إيران جاهزة الآن لكل الاحتمالات، جاهزة للحل الدبلوماسي المشرف الذي يعني من قوة إيران وقدرتها وموقعيتها في العالم وليس فقط في المنطقة، ويقوض النفوذ الأمريكي ويسقط ويخدش الهيبة الأمريكية وينزل من قيمة الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، وهي أيضا جاهزة لاستئناف القتال كما دائما يؤكد المسؤول الإيراني. وهناك كما تلاحظون يعني جهوزية إيرانية للتعامل مع أي تهديد ولو كان مطويا بسرعة قياسية. يعني هناك سيطرة إيرانية ليس فقط على الميدان إنما حتى على مستوى الردود الدبلوماسية في الجانب الإعلامي وفي الجانب غير الإعلامي. يعني
1: واحد من المسارات، نعم، واحد من المسارات التي أشرتم إليها
0: موقف إيراني يرد على أي موقف أمريكي أو إسرائيلي. هذه نقطة تظهر أن إيران جاهزة على كل المستويات لكي تتعامل مع التهديدات وتتعامل وتنتقل من مرحلة إلى أخرى، سواء كانت مرحلة صفقة تفعيل أو مرحلة إطلاق النار أو مرحلة تفعيل تدريجي أو مرحلة القتال العنيف.
1: نعم، طب اسمحوا لي يعني في تفاصيل الرد الإيراني، إيران ما تزال مصرة على وقف الحرب في المنطقة كلها وخصوصا في لبنان، بل إيران تربط فتح مضيق هرمز بإنهاء الاعتداءات على الشعب اللبناني. تعليقكم أستاذ عبد الحسين على هذه النقطة الثابتة في كل رد إيراني وفي كل مقترح إيراني، ربط الجبهات ووحدة الساحات في الوقت الذي يلعب فيه ترامب ويلعب فيه نتنياهو على وتر فصل الجبهات بين إيران ولبنان وتفتيت الساحات، وللأسف تشارك السلطة اللبنانية في ذلك.
0: بقدر ما تشعر أمريكا الآن بالعزلة الدولية وقد انفض عنها حلفاؤها التقليديون سواء في أوروبا وتراجع حلفاؤها في المنطقة في الرهان على دورها، وهناك أزمة ثقة في العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجميع حلفائها بالعالم حتى مع الكيان الإسرائيلي، لأن هناك تبادل للاتهامات بالمسؤولية عن هذه الإخفاقات. بقدر ما هناك عزلة أمريكية إسرائيلية، هناك تمسك إيراني بمبدأ ومفهوم وحدة الساحات ومحور الجهاد والمقاومة. هذه الجبهة وهذا المحور وهذه النظرية ثبت فعاليتها وجدواها، وهي لديها أبعاد متعددة، لديها بعد أخلاقي، لديها بعد إنساني، لديها بعد ديني، لديها بعد مصلحي، حتى مصلحة الأمة، مصلحة دول المنطقة، مصلحة الأطراف المنطقة، هو بمزيد من التنسيق، لأن الخواطر المشتركة هي تواصل كبيرة جدا. إيران لذلك عندما اختبرت وحدة الساحات في المسار العسكري أثرت عليها في المسار التفاوضي، والقائد الإمام السيد مجتبى الخامنائي حفظه الله وجه الوفد الإيراني المفاوض بأن يسير في القضايا الثلاث بنفس درجات التقدم، يعني لا تتقدم نقطة على أخرى. الجانب الموضوع النووي وموضوع مضيق هرمز والموضوع اللبناني تحديدا لا تتقدم نقطة على أخرى. إذا كان هناك تقدم في موضوع هرمز يجب أن يكون هناك تقدم في موضوع لبنان والموضوع النووي. وبالتالي أولوية إيران الآن هي تثبيت نظرية ومبدأ تلازم المسار السياسي، إنفاذا لمبدأ وحدة الساحات، وهذا جزء من الالتزام الأخلاقي، الالتزام الديني، الالتزام المعنوي بالقيادة الإيرانية والجمهورية الإسلامية. والقوات المسلحة الإيرانية مع جميع حلفائها في المنطقة.
1: وطبعا
0: هنا علامة فارقة أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تريد دائما أن تفاوض إيران على حلفائها من أجل فك الارتباط بينهم، وكانت إيران ترفض دائما هذه المفاوضات. الآن إيران تضطر على أن أي مكسرات لأي اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يجب أن تستفيد منه جميع جبهات محور المقاومة.
1: نعم، لكن للأسف أستاذ عبد الحسين،
0: في فلسطين أو في لبنان طبعا.
1: نعم.
0: مع تزاحم الأولويات لدى الاعتداء، العدوان الإسرائيلي الآن لا يزال يواصل استباحته للأراضي
1: اللبنانية
0: ويحرم حقوق إطلاق النار، و يعني ينتهك ما يجب أن يلتزم به. طبعا هناك الذي لا يزال خاضع لضابطة عدم التعرض لمنطقة الضفة الجنوبية وبيوت مناطق أخرى بسبب تهديد إيران بالخروج من التفاهم الذي حصل في إسلام أباد. لكن كما قلت، أداء السلطة اللبنانية كان أداء
1: مخيفا،
0: أداء متناهيا مع الأمريكي ومع الإسرائيلي، وتتحمل السلطة في لبنان مسؤولية الدماء التي أريقت في الاعتداءات الإسرائيلية بعد اتفاق وقف اطلاق النار في 8 نيسان/أبريل، بعدما رفضت أن تكون جزء من هذا التفاهم رغم أن إيران أصرت على هذا الموضوع.
1: نعم، ولماذا تصر أستاذ عبد الحسين في هذه النقطة؟
0: في الميدان وسيفر
1: دفعه
0: إن شاء الله في كل المجالات.
1: نعم، أعتذر عن المقاطعة، ولكن في هذه النقطة لماذا تصر السلطة في لبنان، الرئاسة اللبنانية، الحكومة اللبنانية على المضي في هذا المسار، مسار المفاوضات المباشرة؟ يعني عقد اجتماع أول بين سفيرة لبنان وسفير الكيان الإسرائيلي في واشنطن فعليا تحت النار في 14 إبريل الماضي، الاجتماع الثاني جاء تحت وقف، إنجاز التعبير، وقف لإطلاق النار، والآن هناك استعداد لجولة ثالثة نهاية الأسبوع، ولكن هناك تمثيل أكبر، يعني صار هناك وفد سينطلق من لبنان إلى واشنطن لحضور الاجتماع الثالث مع سفير الكيان الإسرائيلي في واشنطن، يترأسه السفير السابق سيمون كرم، وهو كان الممثل المدني في لجنة الميكانيزم المشرف على تنفيذ اتفاق نوفمبر 2024. لماذا تصر السلطة في لبنان على المضي في هذا المسار، وما الذي يعني رفع مستوى التمثيل من سفيرة إلى وفد يترأسه سيمون كرم؟
0: هذه السلطة باختصار تم تعيينها من قبل الأمريكيين، سواء رئيس الجمهورية جوزيف عون أو رئيس الحكومة نواف سلام. حتى التشكيلة الوزارية بأغلبيتها كانت هي صناعة أمريكية. وظيفة هذه السلطة هي نزع سلاح المقاومة، القضاء على الوجود العسكري للمقاومة، إلغاء فكرة المقاومة من القاموس السياسي اللبناني، وإلحاق لبنان بمشروع التفاهمات الإبراهيمية ومسار التطبيع العربي الإسرائيلي الذي تقوده بعض الدول في المنطقة. هذه هي الوظيفة الأساسية للسلطة. لذلك لا نستغرب ولا نستهجن أي أداء لا يتماهى مع مصلحة الشعب اللبناني، إلا يتماهى مع المصلحة الأمريكية والإسرائيلية. الآن هناك خطاب في هذا المسار، أصبح الأمريكي يقول أن حكومة لبنان وحكومة إسرائيل كما ورد في مذكرة الخارجية الأمريكية تتشاركان سويا العمل معا من أجل نزع سلاح حزب الله ونزع سلاح المقاومة في لبنان. وهذه السلطة التي رفضت تلازم المسارات ورفضت الاستفادة من ورقة الضغط التي فرضت الجمهورية الإسلامية في تفاهم إسلام أباد، هي وفرت غطاء للجثائر الكيان الإسرائيلي وقدمت مزيدا من التنازلات تضاف إلى التنازلات السابقة، ومنها المفاوضات المباشرة التي ذهبت إليها عالية من أي ورقة قوة. يعني هي الآن فقط تستلم صكوك استسلام وتوقع عليها، وليس لديها أي قدرة تفاوضية، لأنها هي في خصام مع المقاومة، في خصام مع أغلبية الشعب اللبناني الذي يرفض هذا المسار التطبيعي والتفاوضي الاستسلامي والانهزامي، والذي يكشف لبنان بشكل واضح وسافر أمام الهمجية الإسرائيلية. وبالتالي لأن هذه السلطة تدين بوجودها للضغط الأمريكي والترهيب الأمريكي، فإنها معنية أن تمارس وفي سلوكها السياسي وفي كل إجراءاتها أن تسعى لتطبيق البرنامج العمل الأمريكي الإسرائيلي المتعلق بالقضاء على المقاومة في لبنان.
1: نعم، طب اسمحوا لي يعني سؤال أخير في محورنا الأخير، ماذا عن سيناريوهات المرحلة المقبلة؟ يعني ترامب في المواجهة مع إيران جرب العدوان العسكري المباشر عبر عملية سماها الغضب الملحمي، ثم جرب الحرب الاقتصادية وفرض الحصار على الموانئ الإيرانية عبر عملية سماها سماها الغضب الاقتصادي، ثم جرب أن يحاول أن يفتح مضيق هرمز بالقوة عبر عملية سماها مشروع الحرية، والآن يهدد بمشروع الحرية بلس. كل ذلك فشل أمام وحدة الشعب الإيراني وثبات إيران في موقفها والمسارات الأربعة التي تحدثنا عنها في بداية الحلقة وكيف أدارتها طهران. الآن ماذا بعد في جراب الحاوي ترامب ليجربه مع الجمهورية الإسلامية في إيران؟
0: حقيقة كل الاحتمالات واردة. مشكلة ترامب الآن أنه إذا وافق على العرض الإيراني فهو إعلان انتصار للجمهورية الإسلامية. ليس هناك في الولايات المتحدة الأمريكية ولا في العالم الغربي ولا حتى في الكيان الإسرائيلي أي خبير أو محلل أو سياسي يخرج ويقول أن الولايات المتحدة الأمريكية حققت إنجازا في حربها على إيران. صحيح ألحقت أضرار ببعض البنى التحتية سواء كانت نووية أو غير نووية، لكن الأهداف الحقيقية التي شنت من أجلها الحرب لم تحقق. لذلك أي اتفاق هو سيكون في مصلحة الجمهورية الإسلامية، وهناك قلق أمريكي من انعكاسات أي اتفاق على دور الجمهورية الإسلامية وحلفائها في المنطقة. هذا من ناحية، وبالتالي ومن ناحية أخرى حتى إذا عاد إلى الخيار العسكري ليس مضمونا أن يحقق نتائج أفضل مما حققه عندما كانت القوة العسكرية الأمريكية في ذروة تألقها، يعني كانت في تحتضر الولايات المتحدة الأمريكية هذا الخيار وهي على قدر عالي من الجهوزية وعالي من التحشيد وغيرها من، وطبعا كان لها وضعية قتالية مختلفة في المنطقة. الآن يزيد كبير من الأصول الأمريكية العسكرية في الشرق الأوسط تضرر بفعل الضربات الإيرانية الدقيقة التي شلت فعالية هذه القدرات، وبالتالي إذا أراد أن يعود إلى الخيار العسكري فإن الطريق أيضا مسدودة أمامه. ليس أمام ترامب إلا أن يعلن هزيمته ويوقف الحرب ويذهب لكي يصفي الأمريكيون معه الحساب ويحاسبونه في الانتخابات النصفية المقبلة في الكونغرس الأمريكي. أما إذا أراد أن يبقى في مرحلة اللا حرب والسلام فأنا أعتقد أن الاقتصاد الأمريكي كما هو الآن كما نقرأ في التقارير الواردة من الولايات المتحدة الأمريكية وارتفاع أسعار الوقود والغذاء وغيرها من السلع الأساسية وارتفاع الصراخ على مستوى الخبراء الاقتصاديين من المجتمع الأمريكي لا يستطيع أن يتحمل فاتورة هذه الحرب التي ستنعكس على أكثر من قطاع. نحن الآن نتحدث عن 25 مليار دولار كلفة عسكرية أولية، 35 مليار دولار كلفة ارتفاع أسعار النفط، و وهناك أكلاف يعني لم ترقم حتى الآن. بدأت 3.5% حجم التضخم الذي حصل بسبب هذه الحرب. حتى هذه المروحة يعني هذه الوضعية وضعية المراوحة الاستنزاف يعني اللا حرب والسلم هي ليست لمصلحة الاقتصاد الأمريكي ولا لمصلحة الاقتصاد العالمي، وبالتالي على ترامب أن يحسم خياراته ويقر بهذه الهزيمة، أو إذا أراد أن يعود إلى جولة أخرى من القتال فهناك ربما إذا كان قد عانى الاقتصاد الأمريكي من مضيق هرمز هناك أيضا مضيق باب المندب، وإذا كان هناك سيطرة على جزء من مخزون الطاقة في المنطقة ربما تتوسع هذه السيطرة النارية تشمل مخزونات وحقول إضافية في المنطقة. كل الأمور كل الاحتمالات
1: طب برأيكم أستاذ عبد الحسين
0: ولن تتراجع عن موقفها ولديها ما يكفي من أوراق القوة لكي تتمسك بمطالبها ولا تتراجع عن أي مطلب مما عرضته في المفاوضات.
1: نعم، طب برأيكم يعني السيناريو الأقرب بالنظر لشخصية ترامب وبالنظر للمعطيات التي ذكرتموها أم أنه يعول شيء عند زيارته لبكين بعد يومين؟ إجابة مختصرة لو سمحتوا.
0: طبعا التوقعات أن لن يحصل على المستوى العسكري شيء قبل زيارة بكين، وطبعا هو يعرف أن الصيني ينظر بشغف وينتظر بشغف نهاية هذه الحرب لأنه سيبني عليها استراتيجية جديدة في مواجهة التحديات الأمريكية في منطقة بحر الصين فيما يتعلق بتايوان في الحرب التجارية وفي قضايا أخرى. تعرف الصين هي التحدي الاستراتيجي الأكبر للولايات المتحدة الأمريكية. يعني شخص مثل ترامب إذا أردنا أن نحلل مواقفه وتصريحاته أعتقد أنه لا يمكن البناء عليها لأنه في كل وقت يغير أو ينعط 180 درجة بين تصريح تصعيدي وتصريح تراجعي. في تقييم المصلحة من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية أن لا يذهب ترامب إلى الحرب مرة أخرى من مصلحة الأمريكيين أن يضغطوا. وهناك رأي شائع الآن وحقيقة ثابتة أن أغلبية الأمريكيين يرفضون رفضوا الحرب ويرفضون الاستمرار في الحرب.
1: صحيح.
0: وبالتالي يعني الكرة في ملعب الأمريكيين، في ملعب الشارع الأمريكي، في ملعب الكونغرس الأمريكي، في ملعب المؤسسات وأسرة الدولة الأمريكية لكي تجمح جماح هذا الشخص وتضعه عند حده وتمنعه من العودة إلى الحرب. أما إذا قرر أن يعود إلى الحرب فإيران كما أعلنت فهي جاهزة، هي وحلفائها لمزيد من توسيع مسرح ونطاق القتال وتكبيد الأمريكيين خسائر إضافية على أكثر من
1: صعيد. نعم، وهذا ما سيتضح بعد زيارة ترامب لبكين التي ستبدأ بعد يومين. نشكرك الأستاذ عبد الحسين شبيب الكاتب والمحلل السياسي لمشاركتنا في هذه الحلقة. وشكر لكم مستمعينا الأكارم، وستبقى بالتأكيد هذه التطورات قيد التحليل حتى يحين موعد النصر الكبير. في أمان الله.

0: متكاتفون متكاتفون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الأكارم والمستمعات. في هذه الفقرة فقرة إحسان التي ننقلها لكم من برنامج متكاتفون. في حلقة الأسبوع الماضي تواصلت معنا أم هدى. أم هدى هذه تعول 4 بنات، زوجها غايب عنها في عمل جهادي، وكانت تشتغل في بعض العطورات وكذا. اليوم معها ديون عليها، ديون عليها التزامات. اتصلت لنا في البرنامج، اسمعوا ما قالت.
1: السلام عليكم، أنا في سنة في المضى دولة الصرخ. في أتقدم إليكم أننا يعني عندي ظروف صعبة، وهذه الظروف بسبب العدوان على بلادنا والحصار الخانق. أنا عندي يعني 300 إيداء، كان يعني جدي 300,000 صاحب البيت بيهددنا يعني شهريا نخرج يعني، وبيقول له نهاية الشهر يعني يخرجوا لو سمحتوا، لأنه يطعم هو الكل يعني قوت بيته وقوت يوم هذا الإيداء. فأنا يعني كنت يعني الحمد لله كان معي مشروع صغير حتى العطور والبخور، بس بسبب الديون كسبت كل شيء، ثلاثة مسوقي الديون، وكان ذلك يعني الإيجاء الديون يعني سهل والأكل سهل يعني قلت الواحد سهل هذا يعني عادي. لو جزم مرابط يعني عندي 4 بنات، ما أقدرش يعني أخرج من البيت، ما بس يعني أين شيء يعني كل بنات
2: بتواصل بش زوجش؟
1: إيه بتواصل بي، بس يعني جدنا سودارين بالظروف يعني أتقدم إلى أصحاب القلوب الرقيقة والعظيمة إنهم يعني يساعدونا، رغم إن إحنا يعني ما كنا أبداً إحنا كان صعب جداً إن أنا أقدم وأتكلم في البرنامج، صعب عليا جداً، بس بسبب الظروف هذا يعني كان يعني كل شيء سهله، لكن حتى الإدارة هذا قوي يعني. أيوة يعني أنا الحمد لله في سبيل الله وبين سر مع الله سبحانه وتعالى، بس يعني كان معي هذا المشروع ما نفسي، بس بسبب الديون وبسبب يعني الظروف حق المرابطين وحق المجاهدين يعني يلا لقوت اليوم هذا السحر الرزق هذا يعني عادي يعني. وإحنا دائما السيد حسين يعني ضرح لنا هذا المسيرة القرآنية، إني أول شيء نفرس المستضعفين وإغاثة الملهوفين في جميع البلاد، في جميع بلاد العالم يعني عد ما كان وكنا في بلادنا.
0: تكافلنا متكاتفون.
3: بعد أن سمعتم أم هدى وحالتها، أنا أدعوكم بداعي الخير وداعي الإنسانية أن نفزع معها بقدر المستطاع. أنا أول واحد أوصيكم ونفسي أولا بأن نتعاون جميعا. التعاون وهل الخير يجمع لها تقريبا 6,000 ريال. الله يبارك فيك من تعاون، وأيضا الخير فيكم بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى. الله يبارك فيكم من يجد في نفسه الرغبة الإنفاق. رقم الحساب في مكتب البريد 991-991، أو عبر محفظة جيب تحويل مشترك إلى رقم 77-553-5553، أو الاتصال بنفس الرقم 77-553-5553. الله يبارك فيكم ويكتب أجركم، كما قال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، وعملنا هذا هو لوجه الله. حفظكم الله ورعاكم.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
0: سام اف ام من صنعاء تقدم.

0: وما يسطرون
1: وما يسطرون.
0: وما يسطرون يعده ويقدمه عبد الكريم محمد الوشلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم مستمعين الكرام أصدقاء برنامج وما يسطرون إلى هذا اللقاء الجديد وهذه الجولة بين المزيد من السطور. أعزائنا، نقترب أو نحن في بحر الذكرى السنوية المأساوية لمذبحة تنومة، تلك الجريمة الكبرى التي ارتكبها نظام بني سعود بحق الحجاج ضيوف بيت الله الحرام من أبناء الشعب اليمني المسلم في ذلك اليوم الأسود قبل نحو قرن، بل أكثر من قرن، نحو 106 سنوات. هذه الذكرى وفي مناسباتها السنوية المختلفة والمتوالية تعودنا في السنوات الأخيرة أو حرصنا ومنذ إصدار الكتاب المهم التاريخي التوثيقي لهذه الجريمة، كتاب مجزرة الحجاج الكبرى للمؤلف الدكتور حمود عبد الله الأهنومي، حرصنا على أن نقتنص فرص هذه المناسبات أو هذه الذكرى لمطالعة ما أمكن من سطور هذا الكتاب المهم والذي يوثق الحقائق المتعلقة بهذا الحدث المأساوي الذي يجب أن لا يغيب عن ذاكرة الشعب اليمني. في مطالعاتنا الأولى أو في الحلقات التي قطعنا أشواطها بين السطور الأولية من هذا الكتاب في المقدمة وأيضا الفصل الأول، رحل بنا الكاتب بين أحداث مهمة في إطار الفصل الأول والذي كان بعنوان الأوضاع السياسية في اليمن ونجد والحجاز قبل المجزرة، واطلعنا على بعض التفاصيل أيضا أو جلنا معكم بينها وهي تتعلق باليمن وكذلك بالحجاز. أما ما يتصل بجيزان فسوف يكون هذا الأمر هو ما يعنينا في جولتنا بين سطور هذا الكتاب.
0: وما يسطرون
1: وما يسطرون،
2: وهنا وتحت عنوان جيزان وما جاورها يشير الكاتب أو المؤلف إلى أن محمد بن علي بن أحمد الإدريسي كان قد أعلن دعوته للإمامة في مدينة صبية في العام الميلادي 1906 معتمدا على النفوذ الروحي والثروة المعنوية التي حققها جده أحمد الإدريسي بعلمه وجهوده في الوعظ والإرشاد لأهل منطقة جيزان. وقد عقد الإدريسي مع إيطاليا معاهدة تحالف في العام 1912 الميلادي، ثم وقع معاهدة تحالف أخرى مع البريطانيين عام 1915. وكان الإدريسي كما يقول المؤلف أول حكام الجزيرة العربية اصطفافا مع بريطانيا في مواجهة الأتراك في الحرب العالمية الأولى، واستخدمه البريطانيون دمية طيعة لمواجهة خصومهم، ولم يكن يحرك ساكنا إلا بأوامرهم مقابل حصوله على مساعدة شهرية مقدرة ب1000 جنيه. وكانت علاقته بالإمام يحيى في بداية الأمر يحكمها التفاهم، لكنه بعد تحالفه مع إيطاليا ثم بريطانيا اتسمت بالاختلاف حتى وفاته. وحدثت تاليا منازعات شخصية داخل البيت الإدريسي، استغلها الإمام يحيى في تحرير الحديدة والصليف واللحية وميدي عام 1925 الميلادي. ولما رأت بريطانيا تقدم الجيوش الإمام يحيى في شمال تهامة وتحفزه للانقضاض على ما بقي في يد الإدريسي من أراضي يمنية، رأت أن أفضل الحلول لمنع حدوث هذا هو كف يدها عن مساعدة الإدريسي الضعيف، فلا يبقى أمامه سوى اللجوء إلى الحماية السعودية لتقف نجد بدعم بريطانيا في مواجهة اليمن. وبالفعل كان هذا ما حدث، حيث أعلنت اتفاقية مكة في العام الميلادي 1926 بين الإدريسي وابن سعود، بموجبها دخل المخلاف السليماني تحت الاحتلال السعودي مقابل احتفاظ الإدريسي بشؤونه الداخلية. لكن السعوديين انقلبوا لاحقا على عملائهم الأدارسة وقضوا على إمارتهم نهائيا وضموها إلى سيطرتهم. أما ما يتعلق بعسير والتي من ضمن أراضيها أبها وخميس مشيط وتنومة والنماص، فقد كان يحكمها حسن ابن عايض، والذي ولي الأمر مستقلا بعد خروج الأتراك بعد الحرب العالمية الأولى. لكن بسبب نزعة التوسع الاحتلالي السعودية في أراضي عسير، استطاع الجيش السعودي إخضاعها لسيطرته. ولم يقف ابن عايض مكتوف اليد، فاستنجد بالشريف حسين ملك الحجاز فاستعاد أبها. ثم أرسل ابن سعود جيشا من الوهابيين الذين كانوا يسمون الإخوان الغطغط بقيادة ولده فيصل، فظفر بعد معارك حامية، ودخل أبها في العام 1341 الهجري فأقام فيها حامية. وبالمناسبة هذا هو العام الذي حدثت فيه المجزرة، والتي نجول الآن بين السطور الممهدة لها أو التي تستعرض الظروف الزمانية والمكانية والتاريخية المحيطة بهذه المجزرة، وهي موضوع الكتاب الأساسي. ويذهب بنا أيضا إلى الظروف في منطقة نجد، ويشرح لنا المؤلف هذه الظروف والملابسات فيما يتعلق بنجد التي تضم الرياض والدرعية وما جاورهما. وكان فيها قد ولد عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود عام 1876 الموافق للعام الهجري 1293، ثم فر مع أبيه إلى الكويت بعد أن استولى آل الرشيد على الرياض، ثم كان ينزع دوما إلى استعادة ملك نجد. وقد استطاع وهو في العشرينيات من عمره أن يستعيد عاصمة نجد الرياض في إحدى ليالي شهر شوال من عام 1319 الهجري. وعن دور بريطانيا في هذا التحرك النجدي، يرى المؤلف أن عبد العزيز كان بعد ذلك، أو ينطلق من المعلومة التي لديه بأن عبد العزيز كان بعد ذلك حليف بريطانيا المفضل، وأنه كان الحاكم العربي الوحيد الذي يقبض إعاناته من الإيرادات الإمبراطورية، وكان يستلم إعانة شهرية بريطانية بمقدار 5000 جنيه استرليني بالإضافة إلى أسلحة وذخائر. ويشير المؤلف إلى أنه كان في مؤتمر القاهرة المنعقد بتاريخ 1921 الميلادي، قد تم وضع سياسة شاملة من قبل المستعمر البريطاني لإعانات حلفائه من العرب، وقرر زيادة الإعانة لابن سعود إلى 100,000 جنيه سنويا. بعد ذلك نذهب مباشرة مستمعين الكرام إلى المجزرة، إلى الفصل الثاني، وهو بعنوان مجزرة تنومة: الزمان والمكان والأسباب، بدءا بزمان وقوع المجزرة. وهنا يشير المؤلف بداية إلى تعدد الروايات، روايات المؤرخين في تحديد زمن هذه المجزرة، غير أنه كما يقول المؤلف أن عددا من المصادر الهامة والمعايشة للحدث والقريبة من تفاصيله أرخت المجزرة بذي القعدة 1341 الهجري الموافق ل 1923 الميلادي. على رأس تلك المصادر سيرة الإمام يحيى حميد الدين، حيث تقول: وفي هذه السنة أي 1341 في يوم السبت 16، وقيل في يوم الأحد 17 من شهر ذي القعدة الحرام، ويقول الجرافي: وفي هذه السنة أي 1341 هجرية هاجمت النجود حجاج اليمن. وترجم المؤرخ زبارة لأحد شهدائها وهو العلامة القاضي أحمد السياغي، وذكر أنه أحد من ذهبوا لحج سنة 1341 الهجرية، فكان ممن استشهد في يوم السبت 16 من ذي القعدة بمطرح تنومة وسدوان. والمؤرخ زبارة أحد من طلعوا بالملف اليمني في المفاوضات التي أعقبت المجزرة مع ابن سعود. وهذا القول كما يؤكد المؤلف وكما يرى هو الأصوب، ولكون ذلك التاريخ الذي حدده المعنيون بالقضية، ومنهم القاضي العلامة الحسين بن أحمد السياغي رئيس الاستئناف في صنعاء، وهو ابن أحد شهداء المذبحة، وقد ذكره كذلك عند ترجمته لوالده كما حدده مخطوط بحث مفيد في ذكر المصيبة العظمى التي لم تقع فيما تقدم إلا في هذا العام بحجاج بيت الله الحرام في طريق الحجاز، والذي كتب عقب المجزرة. وكذلك ذكره السيد الإمام مجد الدين المؤيدي في ترجمة أحد شهداء تنومة، وهو السيد العلامة الحسين بن أحمد شريف المؤيدي، وأكدته جريدة القبلة المكية في عدد صادر منها بعد المجزرة بأيام، والذي سرعان ما انعكس في برقيات بريطانية تعتبر من وثائق ذلك العهد بشكل يؤكد وقوع المذبحة في ذي القعدة 1341 الهجري. وبينما تؤرخ المصادر وقوعها في السبت 16 من ذي القعدة من ذلك العام الهجري أي 1341، ومنها الأكوع في هجر العلم ومعاقله في اليمن، والبحث المفيد في المصيبة العظمى المرفق بقصيدة السيد العلامة يحيى بن علي الداري، وأيضا زبارة في نسخة النظر، فإن وثيقة بخط السيد قاسم ابن حسين أبو طالب المشهور بقاسم العزي أحد رجال حكومة الإمام يحيى وكبار مفاوضيه مع ابن سعود، وتعليقة كتبها أمير الحج السيد العلامة محمد بن عبد الله شرف الدين بخطه، تعطيان تحديدا دقيقا لتوقيت الحادثة، وهو يوم الأحد 17 من ذي القعدة 1341 الساعة 5 بالتوقيت الغروبي أي قبل الظهر، أي الموافق للأول من يوليو 1923. وطبعا يرجح الكاتب الباحث كما يقول ما ذكره أمير الحج، وهو أدرى كما يقول وأعلم من غيره بتاريخ وتوقيت الحادثة، وتوقيتها في ظهر ذلك اليوم ورد أيضا في مخطوط البحث المفيد، بل بتفصيل أكثر، حيث ذكر أنهم تعرضوا للمذبحة، وبعضهم كان قد انتهى من شد رحلة بعد الغداء، وبعضهم في حال شد الرحل، وبعضهم كان ما زال في حال الغداء، ولا يتعارض هذا مع ما قاله أمير الحج من كونها في الساعة 5 غروبيا أي قبل الظهر، فهو ذكر بداية المجزرة في المطرح الأول في تنومة، واستمر ذلك حتى المطرح الثاني والثالث في سدوان الأعلى والأسفل. وينتقل بنا سياق هذه السطور إلى مكان المجزرة، وهنا يشير الباحث إلى أن المصادر تكاد تجمع كما يقول على أن مكان المجزرة هو في تنومة من بني شهر في منطقة عسير.
1: وما يسطرون.
2: بعد ذلك ونحن نقف فقط على الخلاصة المستخلصة من كل فصل أو من كل موضع من هذه السطور، لأن الباحث أغنى هذا البحث بالكثير من التفاصيل واستدرد واستفاض في سردها، ونحن مراعاة لعامل الوقت نأخذ فقط اللب ما استطعنا. فيما يتصل بأسباب ارتكاب المجزرة يشير أو يأخذنا المؤلف إلى جريدة القبلة المكية، والتي وصفت تلك المجزرة بأنها الفاجعة الفظيعة التي لم يسبق لها مثيل في التاريخ، ويطرح سؤالا مهما: ما هي الأسباب التي دفعت أولئك النجديين إلى ارتكاب جريمة بشعة وفظيعة بحق مسافرين وحجاج مسالمين وبأعداد مهولة كأعداد تلك الجريمة؟ ولماذا حاول النظام السعودي وفلول إجرامه القتلة بكل ما لديهم من قوة أن يقتلوا الحجاج جميعا، حتى الجرحى وحتى الأطفال؟ وكانوا يدففون على الجريح ويتممون قتله، ولماذا أبادوهم تماما بما فيهم النساء والأطفال؟ يقول: يمكن الإجابة على ذلك في ذكر عدد من الأسباب، بدءا بالأسباب السياسية والتي شكلت كما يقول مجموعة من العناصر، أو شكلت مجموعة من العناصر أسبابا سياسية دفعت أولئك النجديين لارتكاب هذه المذبحة بسبق تعمد وإصرار. وكان عبد العزيز بن سعود قد أخضع معظم عسير لحكمه وعلى رأسها أبها، وقد قدم ولده فيصل بجيش من الإخوان التكفيريين وخاض عددا من المعارك مع ابن عايض العسيري، وانتهت بهزيمته وتثبيت حكم النجديين على هذا الجزء من اليمن. وعلى أثرها عاد فيصل إلى الرياض في أوائل سنة 1341، لكن قبائل من قبيلته بني شهر في عسير لم تشأ الاستسلام، حيث ثار الشبيلي وجماعة من بني شهر ضد ابن سعود خلال ذلك العام، واشتبك مع جيش ابن سعود بقيادة عبد العزيز ابن إبراهيم. في المقابل كان الإمام يحيى واليمنيون يعتبرون منطقة عسير جزءا لا يتجزأ من اليمن، وكانوا يجاهرون بذلك، ولهذا كان الخلاف والصدام متوقعا، وكان تأجيله ناتجا عن انشغال الإمام يحيى بترتيب الأوضاع الداخلية ومواجهة بعض التمردات في الداخل، وهي التي منعته من التعامل بما ينبغي تجاه ملف عسير، كما يؤكد الباحث. بينما كان الملك السعودي ملك العدوان والإجرام ينتظر الفرصة لإيصال رسالة تهديد وإجبار للإمام يحيى بإقرار الوضع الحالي كما هو عليه وبدون ادعاءات. كان الإمام يحيى يتمسك بالحق التاريخي في عسير جبالها وسهلها، وأنها جزء لا يتجزأ من اليمن منذ قرون طويلة، بل ولأنه كان الوريث الوحيد للمحتل العثماني في كل ما كان يسيطر عليه في اليمن، بما في ذلك عسير التي كانوا يعتبرونها اللواء الرابع من ألوية اليمن، وكان ينظر إلى الأدارسة بأنهم دخلاء. وفي الإطار يحيلنا الباحث إلى قول الدكتور الوجيه إن رفض الإمام يحيى للاحتلال السعودي لمدينة أبها وما حولها ومطالبته آل سعود بالرحيل منها لا يوحي بأن تلك الحادثة، مجزرة تنوما يعني، كانت رسالة تهديد وتخويف. في جانب آخر ظل الإمام يحيى عصيا على البريطانيين وعلى خلاف جميع حكام الجزيرة، ولم يقبل التطويع وأنف من التحالف معهم والمهادنة لهم باعتبارهم أعداء للأمة ويسعون لاحتلال بلدانها واستغلالها، وباعتبارهم محتلين لجنوب اليمن. وكانت بريطانيا تتحين الفرص إلى الدفع بالحاكمين الأقوى في الجزيرة العربية إلى حافة المواجهة لحرف نظر الإمام يحيى إلى الحدود الشمالية لليمن، وصرفه عن النظر نهائيا إلى عدن والمناطق المحتلة في الجنوب، والتي دوما يكرر الإمام يحيى ضرورة تحريرها من دنس الاحتلال البريطاني. وهذا ما تجلى بوضوح في

0: على اقتراب تلك المذبحة، مذبحة تنومة.
1: وما يسطرون.
0: ومن جانب آخر يشير المؤلف ضمن هذا السياق الأسباب السياسية للمذبحة أو المجزرة في تنومة، يشير إلى أنه كان قد تسرب خبر مشروع اتفاقية بين الإمام يحيى والشريف حسين ملك الحجاز بالتصدي لابن سعود، ومن بنود تلك الاتفاقية التعاون والتناصر بين الجانبين، ولكنه تعاون مشروط بكونه موقوفا على الطلب من أي الجانبين عند الاحتياج واللزوم وفي دائرة النصوص الشرعية، كما هو النص المقترح للاتفاقية التي لم تكن قد وقعت بعد، وكانت ما تزال مجرد حبر على ورق. ووصل ابن سعود نبأ هذه الاتفاقية المزمع توقيعها، فكان بحاجة ماسة إلى فض هذا الاتفاق الذي يلوح في الأفق بين اليمن والحجاز، بل وكان بحاجة إلى ضربه في الصميم نفسيا وواقعيا وإيصال رسائل متعددة الأهداف لكي دماغ حكام اليمن والحجاز في هذا الصدد، وبالتالي أقدم على ارتكاب هذه المجزرة، وهذا طبعا في إطار الأسباب السياسية التي رصدها الباحث المؤلف الدكتور الأهنومي لارتكاب مذبحة تنومة. ويتطرق إلى الأسباب التالية أو إلى النوع الثاني من الأسباب لهذه المجزرة، وهي الأسباب العقائدية. ومن المعروف كما يقول هنا الباحث أن الوهابية تكفر جميع المسلمين وتعتبرهم مشركين وضالين ومنحرفين ومبتدعين، ويمكن لأحدهم بأي تبرير تافه أن يتجرأ على ارتكاب قتل المخالف له أيا كان ذلك المخالف. إنها مدرسة قرن الشيطان التي بها الفساد والزلازل والفتن، وهو التكفير الذي أنتج هذه الجماعات الخبيثة العنفية، بدءا بالإخوان أهل الهجر وانتهاءا بالقاعدة وداعش في عصرنا. وكان من الصعب أن نتصور أن التكفير سبب رئيسي في ارتكاب جرائم إبادة وقتل جماعي متوحش، حتى رأينا بأم العين هؤلاء الإرهابيين المجرمين وهم يقتلون مخالفيهم بشكل بشع وفظيع، تفجيرا واغتيالا وحرقا وغرقا وبجميع الوسائل والأساليب التي لا تخطر إلا على بال الشيطان وأوليائه. وقد رأيناهم في اليمن في عدوانهم البربري الذي كانوا واجهته ووسيلته وخطط له ووجهه وقاده العدو الأمريكي الصهيوني، هذا العدو المستكبر مستخدما النظام السعودي والخلفية الدينية الخبيثة التي تتلطى بالإسلام الزائف، بالإسلام الشيطاني وليس الإسلام المحمدي الإلهي الإسلام العظيم. هؤلاء هم الذين ما زالوا خنجرا مسموما في خاصرة الشعب اليمني المسلم، بل في خاصرة الأمة، وسلاحا خطيرا في يد الأعداء لضرب هذه الأمة من داخلها في عقيدتها وفي وحدتها وفي أمنها وفي كل أسباب وجودها. هنا أدركنا الوقت مستمعينا الكرام، وإن شاء الله لنا مضمار آخر وجولة أخرى ضمن هذا البرنامج، برنامج وما يسترون.
1: وما يسترون.

0: الوفاء ما تغير، عهد الأحرار باقي. يرعى الله نفس تعيش في العمر حرة.
1: الوفاء ما تغير، عهد الأحرار باقي. الوفاء ما تغير، عهد الأحرار باقي. يرعى الله نفس تعيش في العمر حرة. يرعى الله نفس تعيش في العمر حرة. دام للموت قيمة، فرحبي يا سواقي. من بغى العز يصبر، نالت العز مرة.

ونحن نقول مهما كانت الوعود، مهما حاولوا أن نخطط فلن نخطط، أليس كذلك؟ وإذا ما صمتنا، شككنا على أنفسنا بأننا من المعرضين عن كتاب الله.

0: تعززت.
1: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: نعم نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
2: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
3: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
2: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
3: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
2: 555-555.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
4: هنا سام،
5: تاريخ حي،
4: ثقافة مكتملة.
5: هنا سام،
4: حياة اجتماعية مرصودة.
5: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
4: سام اف ام،
5: إذاعتك أنت.
6: ثم من الله تعالى علي بالاطلاع على المنازل وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبت كثيرا بذلك الطرح وهو تناسب معي تماما، كأنه يعبر عن نفسه.
0: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء تقدم.
6: لا نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا مشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
7: مسيرة وقيم،
0: مسيرة وقيم.
6: رأيت أن هذا أكبر مسيرة قرآنية، هي أكبر تجل للإيمان اليمن والحكمة اليمنية.
7: مسيرة وقيم، سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
6: طبعا هذا واجب شرعي أن ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
0: الجزء الرابع، المسيرة القرآنية ومنابع الضلال والإضلال. ثالثا، المسيرة القرآنية والمستكبرون. الحلقة 95 بعد 500، مواجهة المستكبرين. القسم الأول.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن المستكبرين والهيمنة والتسلط والاستعمار وما ذكره القرآن الكريم في هذه الناحية، وما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول نموذج الاستكبار الأكبر للصهاينة ومن يمدهم من المستكبرين في العالم سواء أمريكا أو الغرب، نتناول في هذه الحلقة وما بعدها كيفية مواجهة المستكبرين. طبعا ربما يكون قد ذكرنا بعض النواحي المرتبطة بهذا الأمر في الحلقات السابقة، لأن كل المعارف المرتبطة بالاستكبار تمدنا وتعيدنا على مواجهته، لأنه لا يمكن مواجهة عدو دون أن نعرفه. نحن نعرف طبعا جاهلية الاستكبار، وطبعا كيف نواجه الجاهلية؟ بالعلم، بالتربية، بالأخلاق. عرفنا استحقت الاستكبار، كيف نواجهه؟ وهكذا، يعني إفساد الاستكبار، التضليل الاستكبار، وهكذا. قلنا في المواجهة دائما ننظر إلى الزاويتين، أن لا نتحول نحن إلى مستكبرين، والثانية أن نواجه الاستكبار بما علمنا القرآن الكريم. هكذا في عند الحديث عن الشيطان، أن لا نتحول نحن إلى شياطين ثم نتحصن بالحصون الإلهية التي علمنا ربنا سبحانه وتعالى حتى لا نقع فريسة لدى الشيطان. وهكذا في النفاق، دائما معرفة العدو لا تحمينا فقط من شره، وإنما تجعلنا نراجع أنفسنا فلعلنا نكون من هؤلاء. لذلك ورد في بعض الأحاديث وفي بعض الآثار إن الرجل لا يكتب مستبدا، أو في معنى الحديث وليس له إلا أهل بيته، يكتب مثل فرعون ولكن في استبداده وفي طغيانه، ولكن ليس له إلا أهل بيته فقط. لماذا؟ لأن فيه هذه الطبيعة ولكن لم تخرج إلى الواقع، لأنه لم يتولى أي ولاية. والله تعالى يحاسب النفوس على ما فيها، وله أهل بيته فقط، ولكن يتعامل معهم بطغيان وتكبر واستعلاء، فكيف لو أتيحت له المناصب الكبيرة؟ كما نعرف الأخلاق صفات راسخة في النفس تصدر عنها الأعمال بسهولة، إما الأعمال الطيبة وإما الأعمال الخبيثة، وبالتالي من كان فيه الطغيان موجود في النفس فسيخرج بعد ذلك. إذن سنذكر هذا الأمر بناء على الاهتمام أو الدعوة القرآنية لهذه المواجهة. دائما في كل حركة نقوم بها نحتاج إلى الرجوع إلى القرآن الكريم. الله تعالى أمر بالجهاد، جهاد الكفار والمنافقين، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. طبعا قد يقول شخص لماذا لا يكفي فقط ما يسمى بنداء الفطرة، نداء الضمير، كل العقول تقول بأننا نعادي أو نحارب أو نواجه من يعادينا. نقول نعم ذلك، ولكننا كمؤمنين بالله سبحانه وتعالى فرق بين أن نصدر من أصوات فطرتنا أو ضمائرنا وبين أن نصدر أو نعمل وفقا لأمر الله سبحانه وتعالى. عندما نعمل لوفق أمر الله نقول يا رب أنت أمرت بذلك ونحن نستجيب لك ونؤدي مسؤوليتنا وتكليفنا الشرعي بناء على أمرك، وليس فقط بناء على فطارنا. حتى لو أنك أمرت فطارنا أن تسكت وأن نستسلم وأن نخضع، فإننا طبعا والله تعالى يستحيل أن يأمر بذلك، فإننا خاضعون لك. عندما ننطلق من مواقع التسليم لله والخروج إلى المواجهة بأمر من الله سبحانه وتعالى، سيجعلنا نواجه طبعا على بصيرة وبتأييد إلهي، لأن هناك من يواجهون. يعني في بعض الأحيان مثلا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية كان هناك بعض الشيوعيين يواجهون الشاهنشاهية، ولكن بعد ذلك تحولوا، بعد اتصال الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحولوا إلى منافقي خلق، ما يعرفوا بمنافقي خلق أو مجاهد، هم يسمون أنفسهم مجاهدي خلق، صاروا مدوا أيديهم في أيد أمريكا وصاروا أعوانا لها، وصاروا يقومون بعمليات إرهابية، وصاروا إلى الآن لا زالوا ينشرون فتنة. ولذلك فرق بين أن يتحرك الشخص بسم الله سبحانه وتعالى وملبيا لأمر الله سبحانه وتعالى، وبين أن يتحرك بناء على نداء الشيوعي أو البيان الشيوعي. هكذا الله تعالى قال في النهي عن طاعة الكافرين واستعمال كل وسائل في جهاده، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. كذلك هذا يدخل في المواجهة، جهاد الكفار وعدم طاعتهم، لأن أكبر مواجهة لهم هي أو أكبر جهاد لهم هي في عدم طاعتهم، لأن طاعتهم تجعل أكبر الآن من يؤيد الاستكبار وأكبر من يعينه ويوفر له المدد هو هؤلاء أولئك المنافقون، يوفرون له الدعم من كل النواحي. فلذلك عدم طاعة الكافرين أو هذا خلق من الأخلاق التي تجعل صاحبها يعني يواجه ما يسمى بأدنى المواجهة، لأن المواجهة مراتب متعددة، أدناها أن لا تكون منافقا، أن لا يكون الشخص مع صف الأعداء، لهذا أدنى أنواع المواجهة. وقال في الله سبحانه وتعالى في الترغيب في الجهاد، يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. هذه كذلك الجهاد في سبيل الله هو من أكبر الأعمال التي نواجه بها هؤلاء، نواجه بها الكفار، نواجه بها المنافقين، نواجه بها الفتن بكل أنواعها. وقال سبحانه وتعالى في الدعوة للنفير العام: انفروا خفافا وثقالا، يعني النفير العام لكل الناس سواء كانوا خفافا أو كانوا ثقالا، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، وغيرها طبعا من الآيات الكريمة الكثيرة التي تعتبر الجهاد ركنا أساسيا من أركان الإسلام. بناء على هذا نرى قائدي المسيرة القرآنية اهتمان بالدعوة لمواجهة الاستكبار، سواء هذه الدعوة باللسان وبالبيان وبالخطب وبالدروس الكثيرة أو من خلال الواقع. أكبر من يواجه ربما في عصرنا من واجه حركة النفاق أو حركات الاستكبار مثل ما واجهتها المسيرة القرآنية منذ ابتدائها إلى اليوم، والله تعالى ينصرها في كل محل لأنها انطلقت من القرآن الكريم، ولذلك بعد كل نصر نجدها تنتقل من حالة إلى حالة أكثر تطورا، ولذلك صار أعداؤها يهابون منها. والرغم على الرغم طبعا من قلة العدد مقارنة بحركات أخرى كبيرة في العالم، نجد صار أصبح لها سمعة في العالم أجمع، وسمعة طيبة جدا عند الأحرار، لأن هؤلاء لا يكتفون فقط بالمواجهة مع المستكبر عندما يريد أن يحتل أرضه، وإنما مع المستكبر حتى ولو تعرض لإخوانهم مثل ما فعلوا مع إخواننا في فلسطين في طوفان الأقصى. فلذلك اهتمان بهذا الأمر اهتماما كبيرا، اعتبرانه من الأمور الأساسية والتي بسببها حصل الخلل في الأمة. من الأمثلة على ذلك ما ذكره السيد عبد الملك في خطاب له عن علاقة التقوى بمواجهة الأعداء، وكون التقوى لا تتم إلا بها، وهذا تصحيح لمفهوم التقوى. كثير يعتبر التقوى فقط في الأمور الفرعية، في الورع، في الأشياء، الصيام مثلا، كيف يعني هل إذا بلع الشخص ريقه يفطر أو لا، هل إذا الشخص استعمل الإنارة العامة في المذاكرة هل هو عصى الله تعالى بذلك أم لا، أسئلة كثيرة مثل هذا النوع. مثل ما روي عن بعضهم كما ذكرنا سابقا عندما سئل عن من أهل العراق أو من غيرهم، سألوا عن دم البرغوث فقال: تقتلون ابن بنت رسول الله وثم تسألون عن دم البرغوث؟ يعني هناك ما يسمى بالورع البارد الذي يمارسه البعض، يسأل عن مسائل فرعية وفي نفس الوقت يترك المسائل الكبرى. فهنا ينبه السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي إلى أن التقوى ليست كذلك، التقوى تشمل كل شرائع الإسلام، كل قيم الإسلام. يقول: إن جانبا مهما وأساسيا من التقوى يتعلق بمسؤولياتنا نحن كمسلمين تجاه المخاطر التي تتهددنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا من جانب أعدائنا، كما هي ضرورة التحلي بالتقوى في جوانب العبادية. أن نصلي، يعني مثل ما تكون التقوى في الجوانب العبادية، هناك التقوى المرتبطة بالمسؤولية العامة، ليس فقط على أهل قطرنا الذين يعيشوا فيه، بل على جميع المسلمين، لأن المسلمين جميعا بالمفهوم القرآني إخوة، والذي يعتقد أن بالحدود وأن هناك إخوة ترتبط بالمناطق، طبعا هذا لم يعي بعد يعني هذه الآيات الكريمة التي تتحدث عن الأمة وتتحدث عن الأخوة بين المؤمنين. أن نصلي، أن نصوم. يقول: ليس كذلك أن يحج من استطاع سبيلا إلى الحج. قال: وكما هي التقوى في أمور المعاملات فيما بيننا في مختلف مجالات الحياة، فإن أيضا من جوانب التقوى الأساسية ما يتعلق بهذه المسؤولية، مسؤوليتنا تجاه المخاطر التي تتهددنا من جانب أعدائنا على ديننا ودنيانا، وهي مخاطر شاملة وكاملة. ثم دعا إلى تدبر القرآن الكريم للاهتداء به في هذا المجال وفي كل المجالات. وقال: من فوائد الاهتداء أصلا أن تنتقل من نظرتك القاصرة والمزاجية إلى كثير من الأمور وتقييمك القاصر لها إلى الاهتداء بالقرآن الكريم. المسيرة القرآنية لا يعني كل شيء في الارتباط بالقرآن، حتى في المعاملات في كل أمر، حتى في التعامل مع الكيان الصهيوني، مع أمريكا، في حياتنا العادية، ابتداء من أصغر الأشياء إلى أكبر الأشياء. والقرآن فيه تبيان لكل شيء، القرآن بصائر لكل شيء، فيقول إلى الاهتداء بالقرآن الكريم والنظرة لها من خلال القرآن الكريم، بدلا من أن تكون نظرة شخصية مزاجية قاصرة، أن تنظر لها وتقيمها من خلال القرآن الكريم. هذا من فوائد الاهتداء بالقرآن الكريم الذي قال الله سبحانه وتعالى عنه: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. ذكرنا سابقا أن البصائر القرآنية تعني الوعي، يعني الوعي بالحقائق، الوعي بالواقع، الوعي بكيفية المواجهة، الوعي بخطر الأعداء، كل هذا موجود في القرآن الكريم. أكبر كتاب يعلمنا الوعي بمختلف أنواعه هو القرآن الكريم. لا يعطينا الوعي فقط كثقافة، وإنما الوعي أيضا العملي، لأنه يربط الوعي ببيان المخاطر، ليس مخاطر الدنيا فقط بل مخاطر الآخرة، وهذا هو الوعي. الوعي هو نعي المخاطر في كل سلوك، نعي الوعيد المرتبط به. ثم دعا إلى الاستبصار بنور القرآن الكريم لمعرفة الواقع بصورته الحقيقية. وطبعا هذا الكلام هو أول المواجهة، أول المواجهة هو أن نستعمل السلاح الجهاد بالقرآن الكريم، معرفة القرآن الكريم، نشر الحقائق القرآنية، نشر القيم القرآنية، التمسك بالدين الأصيل. هذه الأمور كلها تدخل في المواجهة، ولهذا الأعداء يريدون ينشرون أو يركزون أو يهتمون بالقادة الاجتماعيين المنحرفين، بعلماء السلطان، بعلماء السوء، ليعرضوا إسلاما مشوه. لذلك العودة للقرآن الكريم. يقول السيد عبد الملك: فلنسعى إلى أن نبصر بالقرآن، أن ننظر من خلاله إلى الأمور، أن نقيمها من خلاله لنبصرها جيدا. عندما تنظر إليها من خلال القرآن ستبصرها على حقيقتها، كما في الحديث النبوي: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وفصل ما بينكم. نرجع إلى القرآن الكريم وننطلق من خلاله، كما قال أمير المؤمنين عليه السلام عن القرآن الكريم: كتاب الله تبصرون به، أي تبصرون به، تنظرون من خلاله إلى الأمور. ثم ذكر أن السبب في كل ما يحصل من مآس في الواقع هو عدم الاستبصار لحلها بالقرآن الكريم. فقال: ربما من أكثر ما أضر بالعرب على وجه الخصوص وبالمسلمين عموما هو نظرتهم القاصرة وانعدام الوعي وعدم التركيز على القضايا الكبيرة والأمور المهمة والاهتداء بالقرآن الكريم تجاهها. فهم انفصلوا عن القرآن في النظرة إليها والتقييم لها والتعاطي معها، وهذا أثر عليهم تأثيرا كبيرا. الواقع الله تعالى أعطانا هذه الهدية العظمى، أعطانا هذا السلاح الكبير، للأسف الأمة لا تستعمله، تضيعه، وبالتالي اللوم عليها. الله تعالى أعطانا في القرآن الكريم البصائر المرتبطة بكل شيء، وهذه البصائر لا تكفي، هي ليست فقط كبصائر، يعني معها المدد الإلهي، يعني كلما تمسكنا بالقرآن كلما أمدنا الله تعالى بجند من عنده، أمدنا بفضله، أمدنا بكرمه، أمدنا بقوته. وبالتالي هي ليست بصائر فقط تعليمية، بل هي كذلك معها المدد الغيبي. والحمد لله رب العالمين.
0: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
7: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
0: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية: عند 12:00 منتصف الليل، وعند 3:00 سحرا، وعند الواحدة ظهرا.
7: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm ومن خلال حسابات إذاعة سام اف ام على مواقع التواصل الاجتماعي.
9: هات والحرب الحقيقية يا صنيات البقي وسحقي وفني ودق.

0: آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 61 خرقا في الساحل الغربي، من بينها 4 ضربات للطيران التجسس المقاتل و5 خروقات بالقصف المدفعي و41 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 استشهد مواطن من إيران جيش العدو السعودي في مديرية شداء الحدودية بمحافظة صعدة، فيما شن العدو الأمريكي البريطاني عدوان جوي بعدد من الغارات مستهدفاً مطار الحديدة الدولي في محاولة أمريكية بريطانية لإيقاف الموقف اليمني المساند لغزة. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2018، أحبط المجاهدون محاولة تسلل للمرتزقة على أحد المواقع قبالة جبل قيس وكبدوهم خسائر فادحة، كما تم تدمير جرافة عسكرية سعودية بصاروخ موجه في المحروق بقطاع جيزان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 سقط عددا من القتلى والجرحى في صفوف الجيش السعودي والمرتزقة إثر دك تجمعاتهم في ملحمة وقولة الشخف ومعريضة بقصف مدفعي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تمكن الجيش واللجان الشعبية من استعادة موقعين واغتنام أسلحة في الطلعة بجبهة نجران المحتلة بعملية هجومية خلفت قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة ودمروا آلية عسكرية محملة بالمرتزقة بعبوة ناسفة في صحراء الأجاشر، ما أدى إلى مقتل وإصابة من عليها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ سلاح الجو المسير والمدفعية عملية مشتركة استهدفت تجمعات السعوديين والمرتزقة قبالة السديس وكبدوهم خسائر فادحة، وأطلقت القوى الصاروخية زلزال واحد على تجمعات الجيش السعودي في مجمع عاكفة بنجران المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية هجومية مشتركة للقوى الصاروخية وسلاح الجو المسير استهدفت شركة أرامكو ومطار نجران وأهداف حساسة في مدينة نجران، وتم تنفيذ العملية بسبع صواريخ بالستية بدر وسعير وخمس طائرات مسيرة نوع قاصف توكي، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله.
1: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
0: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس نفذت القوى الصاروخية عملية عسكرية على مطار اللد المسمى إسرائيليا بن غوريون في يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرد صوتي أصاب هدفه بفضل الله، وهرب ملايين الصهاينة المحتلين إلى الملاجئ وتوقفت حركة المطار. وأكدت القوات المسلحة يومها الاستمرار في العمليات حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.
2: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت مطار اللد المسمى إسرائيليا مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي، وقد حقق الصاروخ هدفه بنجاح بفضل الله، وتسبب في هروب ملايين الصهاينة المحتلين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار لقرابة الساعة. تأتي هذه العملية تأكيداً على استمرار حظر الملاحة في المطار المذكور، وعلى بقية الشركات التي لم تعلن وقف رحلاتها أن تحذو حظو الشركات التي سبق وأن أعلنت وقف رحلاتها إلى مطارات فلسطين المحتلة. شعبنا العظيم لن يتخلى عن الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة، وعلى كل أحرار الأمة القيام بواجباتهم الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم. تؤكد القوات المسلحة اليمنية أن عملياتها الإسنادية وكذلك حظر الملاحة الجوية على مطار اللد وحظر الملاحة البحرية الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي ستتوقف فور وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 15 من ذي القعدة 1446 للهجرة، الموافق 13 من مايو 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
3: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، والأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

عسى ولو يهرب ورا برقه ويقابس رجال الله تدحسهم دحاسة معنا ربنا حامي وحارس ومن ربي معه يشتد باسه.

بيض الله وجوهكم ورفع قدركم وكتب أجركم، أنتم أهل الوفاء وأهل الشهامة وأهل الكرامة وأهل الاستجابة.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.

0: إذاعة سام أف أم من صنعاء تقدم تنومة، الحقد الدفي، مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي. تابعتم في الحلقة الماضية
1: اسمعوا أيها الأخوان، قد علم الله جهادكم وصبركم. انظروا هذا العدو تساقها الله غنيمة لكم، شدوا عليهم شدة الغنيمة. هالغنيمة الجهاد، الجهاد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
2: قوة قوة قوة يا يحيى، سر بسر خالي، مالهم تأخر.
3: حجاج اليمن الزيوت وصل الوقت وحبوا الحال.
1: إلا قل لي، صليت الضحى يا عتيبان؟
3: لا يا شيخ، كنت أرتب الجيش.
1: صلى الضحى
3: طال عمره.
1: الله أكبر.
4: الغراب عجب ولونها الأسود حاقد ومجرد، وأكل لحوم الحجاج النهش في أعراضه.
5: أبنى جيدة، أشتي أعرفكم عن الحج صالح اليمني من البحر البيضاء، رفيقنا على مكة إن شاء الله.
6: أهلا وسهلا، حياك الله.
3: يصلون يا شيخ عند صلاة الظهر، الظهر موعدنا يا شيخ خالد.
1: مرحبا، والله مسهل.
3: إيه يا الظهر.
0: تنومة، الحقد الدفي. إخراج محمد شرف. الحلقة العشرون.

0: شيخ يا شيخ خالد
1: اهدى يا تهبان.
0: يا شيخ خالد يا شيخ خالد
1: اصبر يا تهبان اصبر.
0: نهجم الحين؟
1: اقول لك اصبر يا تهبان اصبر، خلهم ينشغلون شوية، نريدها تكون عليهم مثل الصاعقة.
0: اللي تشوفه يا شيخ، حنا جاهزين.
1: أكيد يا تيبا تحلم بالغليم.
0: لا يا لا لا يا شيخ خالد، حاشا لله.
1: حلالك حلالك يا تيبا حلالك. اسقل لي الإخوان جاهزين؟
0: جاهزين يا شيخ خالد، خلنا نتوكل على الله ونهجم عليه.
1: أجل خليك صاحي يا تيبان وانتظر من الإشارة.
0: ايه يا شيخ حنا والإخوان منتظرين منك الإشارة.

0: وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
1: وجهت وجهي لله الذي فطر السماوات والارض حنيفا مستقيما ولا مشركا به. ان صلاتي ونفسي وحياتي
2: الله أكبر
3: الله.

0: أكبر.
1: الله
2: ابن جامع. يلا يا شيخ خالد، يلا اخواني ينتظرون منك الاشاره. يلا يا شيخ خالد، يلا يا شيخ خالد، الجماعه منتظرين منك الاشاره. يلا يا ابن جامع.
3: الله اكبر. اقتلوهم اقتلوهم، اقتلوا المشركين الزيون. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الاشاره وصلت. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. يا مجاهدين يا اخواننا المجاهدين، اقتلوه ترامي يقتل. الله اكبر الله اكبر. اهجموا يا اخوان، اهجموا على اليمن، اهجموا على المشركين.
4: محمد فاضل يا احمدي محمد فاضل
3: يا الله صدرك
0: ما لا تقلق يا أحمدي
3: الرصاص من كل بقعة. هول الغربان الذي يحلمهم خالي حسين والله انهم الوهابين الملاعين. يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله
0: وبقى يا اخيها وبقى خلف الحجر ينزل عند الحجاج يا اخيها وهابي يا وهابي ابصر في
3: عيني وبقى ابصر في عيني يا محمد يا أخي
0: انت من نفسك يا من حي يا اخي
3: خذ مني يا عبد الله يا عبد الله يا شيخ خالد
2: الله اكبر
3: يا شيخ خالد
2: اقتلوهم
3: هذه خطة مباركة يا شيخ خالد
2: اقتلوهم اقتلوا المشركين الزيون
3: خطة مباركة اقتلوهم اقتلوهم يا رجال النشاط اقتل اليمن اقتل الحجاج
2: خل احد يعود الله اكبر
3: والله خطه مباركه يا شيخ خالد
2: لا خلوا احد منهم حي اقتلوهم
3: اقتلوا المشركين
2: اذبحوهم
3: بارك الله فيك يا شيخ خالد خطة محكومة موزونة
2: انتبه يا تيبان لا تغرك الدنيا ولا تعجب بنفسك وارسل الفرسان والهجانة يقطعون الطريق على الفارين توكلوا على الله
3: تمر يا شيخ يا اخوان الحق المشركين واحد واحد صغير وكبير دقوهم دق لا يرجع اليمن من يخبر أنا عند الله وعندكم تكفر يا المياجين
2: لا تخلوا حد يعود لا تخلوا واحد منهم
3: الحق هنك تشوف اليوم الأسود من عتيبة حفظك الله يا سلطاننا العظيم يا ابن عبد العزيز ابن سعود يا حامي الحجة يا حامي بيت الله وحجاج بيت الله يا حامي بيت الله وحجاج بيت الله اقتلوا المشركين
2: الله
3: اقتلوهم دقوهم
2: الجهاد يا رجال الغنايم
3: سايب يا لبت تتكلم كلام الدين وتمشي
1: يا الله بتسمعي يا خديجة بتسمعي رصاص يا خديجة بتسمعي يا الله استرك يمكن انه من هابل يا الله استر والله اني بنسمع رصاص جاي نتخبى يا فاطمة جاي
4: ايوه محمد يا محمد
5: لا تصيحوا جماعة
4: ما بي يا محمد ما بي
5: أصح لا تصيحوش هيسمعوكم
4: منهم يا ابني منهم اللي يسمعوني
5: الرجال اللي فوق الجبل يمه الرجال اللي فوق الجبل معهم بنادق خيرة يشبهوا الوهابيين اللي بسرناهم في أبها يمه
4: الوهابيين ما هو الوهابيين جي يا فاطمة نخبى بين الشجر يا الله استر
1: لكن يحيى وخالي حسن يا خديجة الله يستر جي يا محمد جي
5: هيا
1: الله يستر على يحيى الله يستر على خالي حسين الله يستر على الحجاج يا الله استرك ما هو هذا يا الله استرك جي يا محمد جي يا الله استرك سالك يا محمد سالك ابني محمد يا الله استرك
5: وانتو رعوا لي هاني.
1: ماشي يا محمد ما بشتير.
5: رعوا لي هاني.
1: ماشي يا محمد ماشي ما بشتير من الخبالة. أبوك رجال قادر يحمي نفسه. جي والله ما بسي.
4: من المعسكر. يو يعلم الله معك على الصالح. الله يستر على ما نفع يا اختي.
1: نجلس هنا متخبين ولا ندي حركه عمد لحد يسمع.
5: اصيب اصيب العسكر فوق عشان معهم بلادك خيره.
4: اي والله انهم الوحابي لعنه الله عليهم حول الغداري. كان صالح بيقول لي انهم عيغدروا بنا.
1: اجلس يا ابن محمد اجلس اجلس هنا.
5: ابشربي
1: قوا يا محمد لا تجنن نجلس.
5: أصيب
1: الله يستر الله يستر. لا يجي وهذا تفسير الحلم حق خالي حسين إن بغربة نسود معها مناكر حديد بتهجم علينا. اللهم اللهم اللهم يا خديجة.
4: الله يستر الله يستر يا نمت يا صالح. الله يستر يا صالح.
5: عليكم بعض الطلاب.

0: نتحرك اليوم من أجل مواصلة الطريق. تسمعون؟ صح صح صح. تسمعون؟ وقفون اسمع. تسمعون؟ صوت رصاص.
1: أمانة صوت رصاص. خيرات يا جماعة.
2: صوت رصاص. رصاص خيرات. من هنا من
1: هنا. أجوهم الوهابيين.
0: فاطمة ويحيى ومحمد والحجاج كلهم ذلحين بين الرصاص. كيف نفعل يا حجاج؟ كيف نفعل؟
2: شد حزامك يا نقيب حسين. شد حزامك. بعدك ما تشين سوي يا حجاجي. بعدك.
0: اربط البغال. اربط البغال هنا بين الشجر. بعيد من الطريق. وخطوا بعدي. نسن بترمابح. يلا.
1: عندي انهم الوهابيين. يا جماعة الوهابيين غدارين وقتلة. ضروري نكون حذرين وتحذروا يا رجال.
0: فعلا فعلا يا احمد صالح. مش اللي معانا الماء والزاد والباقي نخليه هنا. انتبهوا يا خبر الله حد يبسرنا.
2: انا انسر الله حالك انا قلت شيء.
0: اخطا يا حج علي.
1: هم في وادي تنومه. اذا حاصروهم هناك الوهابيين والله انها كارثه. الله يلطف بنا. اسمع يا نقيب حسين.
0: ما هو يا احمد؟
1: سمعنا قلت انا احس ان الخاتمه قريبه. ساعتي قربت.
0: ما هو هذا الخبر حقك؟
2: الاعمار بيد الله يا احمد. شجع.
1: لا يهمك والله اني ان شاء الله عند حسن ظنك بي. انت لي ما هو سابق نرجع ورا. ابشر برجل. لكن انا عمي لك وصيه يا نقيب حسين.
0: خير. ما وصيتك احمد؟
1: اذا امد الله في عمرك تي ختمه خط الوالد الله يرحمه تسلمها الجهال.
0: حاضر يا احمد. حاضر. هات. ايمد الله بعمرنا جميعا ان شاء الله.
2: والله يا نقيب حسين ان جهاد هول الخوارج واجب.
0: ماذا الحين قد احنا بندافع على نفوسنا واعراضنا. شدوا اموركم. هاي تحركوا.
2: يا ليت والله معانا معابر خيرات يا نقيب حسين. يا اسفاه.
0: ذا الحين خلونا نقلب نبتر اين معداء الله حوله واعرفوا بنادق ومعابر. والله والله لا ندخل لا وسطهم ولا نستسلم لهول الملاعين القتله.

0: واو ياي من بقف شجرة. يا الله استر علينا، ممكن ما سرق ما حدا شي شطب. أقوم رحلة لعد فجوع على أيابي. والله ما معي حاجة. مال أنت؟
1: اسكت اسكت يا ابني قوة.
0: فلت
1: مش أنا منهم.
0: والله ما معي لا حطب.
1: ابني قوة اسكت عيب سرونة. مش أنا منهم مش أنا منهم. أنا عمك أحسن الفقاي.
0: عمي أحسن وابي اسمي أحسن.
1: وانت باسمك
0: قاسم ابن أحسن. ما بي يا عم، ما هو هذا الرصاص؟
1: نعم انت بتبسر الجبل كفي ملن عسكر وهابي. هاي أصايا ابني أصايا قاسم. اجلس اجلس ولا حركة. والله لو يبسرونا لا يذبحونا ذبحها.
0: لكن ما فعلنا بهم يا عم، ما فعلنا بهم هذول الكلاء. أبي يا عم، أبي هامك مراعي لي. أبي يا عم
1: اجلس يا قاسم، صدقني اجلس. لو ما ندرى ما يفعلوا، يمكن شوية ويهربوا هؤلاء القتلة، يهجموا على حجاج بيت الله. بتبصروا ماشي؟
0: أيوة بينبصر يا عم. يا عم أحسن قلتوا لي باسمكم؟
1: أحسن الفقي يا قاسم، اهدع شوية.
0: لكن أبي يا عم، أبي مسكي أي افتجع علي، كيف أفعل؟ كيف أسوي؟
1: اصبر اصبر اصبر جننتني، اصبر شوية وما يكون إلا ما كتب الله. إن شاء الله إن إحنا نكون هانة.
0: يا الله يا الله.

0: احسن وصالح اليمني ارجلهم بالكسرات من الرصاص. ما نحلهم يا دكتور.
1: تسمع بعدك يا حمادي وقرا ياسي. والله ما انا داري من عيعيش ولا عيموت. انا احس ان قد النهايه. يا الله استرك يا الله استرك يا الله احفظ حجاج بيتك يا الله يا الله.
0: انا في يد الله يا دكتور.
1: ابصر ابصر يا حمادي ابصر ابصر. قد قتلوا نص الحجاج والذي هربوا تقطعوا لهم في طريق الوادي. هؤلاء القتلة الملاعين أعداء الله
0: قاتلهم الله. اذكروا ضيوف الرحمن. معقولة
1: حمادي حمادي اذكر الله وقرأ سورة ياسين. يا حمادي كيف أنت من الهدى تسمع الناس كيف يكبرون ويقرأوا.
0: يا الله
1: هيا خليني أكمل أدرس سورة ياسين. مدري وقدي ساعتي يا حمادي. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم. سلام قولا من رب الرحيم. سلام قولا من رب الرحيم.

0: حديدة.
1: انزل حمادي يا شوعي، انزل حمادي يا شوعي، هذا مجنون. وين اسمع صوت ابي سيد؟ انزل هذا المجنون، انزل.
2: سري بسرعة دكتور، صالح اليمني والقاضي حسن مصاب قوي.
1: الله يستر يا شوعي، الله يستر. يا الله ما عدنا شوية معابر يا شوعي، ما عدنا شوية معابر. يا الله سترك، يا الله عين، يا الله الضف.
2: الحين كيف عنف علي يا عمي يحيى؟ لا عاد ينزلون من الجبل يقتلونا، ابشر كم بها.
1: ينزلوا ينزلوا يا شوعي، حرمنا نقاتلهم بالجنابي. انا قلت لك على فاطمه ومحمد يا شوعي، قلت لك على فاطمه ومحمد، صار بيت وحطب ما عاد رجعوا. يا الله لطفك، يا الله لطفك.
2: لا تقلقش يا عمي يحيى، لا تقلقش عليهم ولا شيء، اقلق علينا احنا، اكيد هم هناك في امان، ما حد حينتبه لهم يا عمي يحيى.
1: يا رب استر عليهم يا الله، يا رب استر على فاطمه ومحمد، يا الله استر على جهالي ولطفهم يا الله.
2: انت بي يا عمي يحيى، انت بي يا عمي يحيى. واحد كفاته هيك الشجره بيبصر لعندنا. يا الله استر.
1: يا جباري يا جهنم يا عدو الله،
2: في راسي يا عمي.
1: يا جهنم يا عدو الله.
2: انا اشتدرى انقد احنا يا عمي يحيى، انا مش مصدق ان بقى واضح يفعلوا هذا الجريمه بحجاج بيت الله الحرام. الله المستعان، الله المستعان.
1: هولاهم الوهابيين يا شوعي، هولاهم الوهابيين، الوهابيين يا شوعي. عبادة الله ان جهادهم واجب لا يوم القيامة.
2: السرق قطع الطرق بيجلوا حاجتهم يروحون، اما هؤلاء ما يشتوا قتل عباد الله، ما يشتوا نشتدرى، ما يشتوا، ما يشتوا.
1: لما الله الواحد يفعل براسه ويتبقن الله.
3: تتابعون في الحلقة المقبلة.
1: يا شوعي، شوعي، شوعي. يا ساتر يا ساتر، ربنا أفرق علينا صبرا وثبت أقدامنا.
4: خلصوا الباقين وبعدها ذبحوهم، ما يمشي معاهم إلا قطع الرقاب. فهمت يا عتيبان؟
5: إيه يا شيخ، الأخوان متعطشين لدماء الزيوت.
4: الأخوان متعطشين للغنيمة.
6: صوتك لا يسمعوك، خليني مهروس بين الشهداء يا عمادي، يمكن ربي ينجيني بدماءهم الطاهرة.
7: يا دكتور،
8: عاد فيني يروح للسحبان؟
7: قاضي حسن، يا دكتور.

كنتم مع تنومة الحقد الدفي. كتبه للإذاعة حسن السراجي، روى فصولة عبد الكريم الوشلي، مراجعة تاريخية حمود الأهنومي، جسد شخصيات المسلسل سليمان داود، محمد قاطع، حمود شرف، آلاء أحمد، عمرو خالد، ياسر المطري، يحيى شرف، حسن السراجي، مهاب المتوكل، خالد مطهر، علي المؤيد. شارك في أداء أدواره سميرة شطواني، علي مجلي، هاشم الدرة، ريان العزعزي، أحمد القمري، سلطان السدح، محمد الهادي، علي عبد القادر، محمد عبد الكريم، إيلاف عبد الكريم، حسين حجر، أمل إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزان، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنومة الحقد الدفي. للمخرج محمد شرف.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: منذ طوفان الأقصى، سنس الأقصى فلود، اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل
3: فخر.
4: سام اف ام من صنعاء تقدم.
2: حارس الازدهاري الأمريكي.
3: From the US Prosperity Guardian.
2: إلى اعتراف ترامب فشل.
4: الحقيقة
2: من عمق إلى الإعلام الدولي. محاصرة
4: بلسان.
2: Two of these advanced aircraft and even the US have no.
4: الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
2: اليوم today العزيز الإسرائيلي بلغ دهوته. فلم يعد بينهم فرايد مطارات وصانع ومستشفيات. حارس الازدهار الأمريكي.
3: From the US Prosperity Guardian.
2: في الاعتراف عمره
3: مشهد.
4: الحقيقة بلسانين.
5: في حلقة اليوم لا نكتفي بملامسة السطح، بل لنغوص في أعماق الحقائق التي يحاول الضجيج طمسها. هنا حيث تتمايز الصفوف وتنكشف الوجوه المستعارة. Tonight we go beyond the headlines and into the deeper realities buried beneath the noise, where alliances are exposed and political masks begin to fall. نبدأ من مسرح الثرثرة الممقوتة هناك في واشنطن، حيث يمارس المجرم ترامب حربا نفسية لم تعد تنطلي حتى على الداخل الأمريكي نفسه. تصريحات متناقضة وسطحية مفرطة وأوهام يحاول من خلالها ترميم كبريائه الذي غرق في مياه مضيق هرمز. We began in Washington, where Donald Trump continues a media-driven campaign built on contradiction, spectacle and political theater, rhetoric that increasingly fails to convince even the American public. لكن العجيب ليس في بهلوان البيت الأبيض، بل في إعلام الانبطاح العربي، تلك الشاشات التي تحاول صناعة أسطورة خارقة من ورق وتسطير الثرثرة كأنها قدر محتوم. إنهم يحاولون انتشال صورة القوة الأمريكية الغارقة، وهي مهمة مستحيلة، كمن يحاول قبض الماء بالغربال. But the real surprise lies elsewhere, in parts of the Europe media still trying Project American Dominance as untouchable. They continue selling illusion and strategy, even as Washington's image of power visibly weakens across the region. لقد انقشع غبار التزييف. اكتشفت الشعوب أن الجميع مستهدف. حتى تلك الأنظمة التي ظنت أن ارتماءها في حكم واشنطن سيمنحها الأمان. The illusion is fading. More people across the region now believe that no ally of Washington is truly protected, regardless of how closely they align themselves with the US policy. انظروا إلى الجنوب السوري، حيث سقطت رهانات الجماعات التي استرضت المحتل. اليوم يعبث الصهاينة بالأرض، يشترون المزارع لتقطيع أوصال المنطقة، سعياً وراء خرافة مملكة باشان اليهودية المتخيلة. In southern Syria, groups that once sought accommodation with occupation are now watching the region slip further under Israeli influence through land control, economic penetration, and long-term strategic expansion. إنه مشروع إسرائيل الكبرى الذي يتحرك ببطء الأفعى لعزل الجغرافيا وخلق أحزمة نفوذ جديدة. إنها عبرة تكتب بالدم. سقوط هذا المشروع لا يكون على طاولات الدبلوماسية الباردة، بل في ميادين المواجهة الساخنة. Critics describe its supportive broader vision aimed at reshaping regional geography and influence. And for many, the lesson is becoming clear. These confrontations are unlikely to be settled through diplomacy alone. من شرق العالم إلى غربه تضيق الخناق على المأزق الأمريكي. لم يعد هناك مجال للتعويض أو المناورة، ففي جنوب لبنان ينازع العدو لإفراغ الأرض من الحياة، محاولا رسم جغرافيا جديدة عبر التفاف ناري يهرب به من المسافة السطح. Across the region, pressure continues mounting on the United States and its allies. In southern Lebanon, Israel is accused of escalating military operations in an attempt to alert the balance on the ground and to push communities out of the frontline areas. إنه يخشى أنياب حزب الله التي سترصد فريستها وتبحث عن قطف الرؤوس بتكتيكات تجعل من كل شبر في الجنوب مقبرة للغزاة. Supporters of Hezbollah argue that Israel remains deeply concerned about the group's military capabilities, particularly its close-range combat tactics and deterrence strategy along the border. وفي غزة الملحمة مستمرة، حرب أيديولوجية معلنة، واحتلال ينهش 60% من الجسد الجريح، وهدم منهجي لما بعد الإبادة. In Gaza, the war continues with devastating humanitarian consequences. Large areas remain destroyed or under military control, while Palestinians face what as systematic displacement and long-term devastation. والعدوان ذاته يمتد للضفة الغربية، حيث تهدم المنازل تحت تهديد الحديد والنار، ويجبر الأهالي على اقتلاع جذورهم. عدوانية متنقلة كمرض عضال تهدف لتثبيت واقع معيشي أقرب إلى العدم. The same pressure is intensifying in the West Bank, where demolitions, military raids and forced displacement are reshaping daily life for thousands of Palestinians. هذه العدوانية في الشام تجد صدى لها في ديار نجد. بنو سعود لا يخفون أطماعهم في ثروات اليمن، يحاولون خنق شعبنا من المهرة إلى صعبة، ويمنعون اليمنيين من خيرات سيادتهم. Meanwhile, tensions between Yemen and Saudi Arabia remain deeply tied to questions of sovereignty, resources and regional influence, with occasions that outside powers continue trying to control Yemen's strategic and economic future. يظنون أن بضعة تواقيع مع حفنة من المرتزقة والخونة يمكن أن تشرعن السطو على مقدراتنا. غاب عنهم أن حقوق الشعوب لا تلغيها الأوراق، وأن الميدان له كلمة فصل. For many Yemenis, political agreements made without the will of the people carry little legitimacy. They argue that real authority is ultimately decided on the ground, not through externally backed deals. يمكرون ويخططون ويحلمون ويمكر الله والله خير الماكرين. ستبقى الحقيقة ساطعة وسيبقى الحق لأصحابه مهما تلون الغزاة. Strategy are drawn, alliances are built, and agendas continue to unfold. But across the region, one belief still drives many movements and communities, that power shifts, narratives collapse, and in the end, no occupation or force remains forever.

0: حارس الازدهاري الأمريكي
1: from the US Prosperity Guardian
0: إلى اعتراف ترامب فشل.
2: الحقيقة
3: من غد إلى الإعلام الدولي
2: محاصرة بلساني الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
3: بلغ دولة فلم يعد مطارات وصانع
1: والمستشفيات
0: حارس الازدهار الأمريكي
1: from the US Prosperity Guardian
2: الحقيقة بلسانين.

0: هذه الجولة بين المزيد من السطور. أعزائنا، نقترب أو نحن في بحر الذكرى السنوية المأساوية لمذبحة تنومة، تلك الجريمة الكبرى التي ارتكبها نظام بني سعود في حق الحجاج ضيوف بيت الله الحرام من أبناء الشعب اليمني المسلم في ذلك اليوم الأسود قبل نحو قرن، بل أكثر من قرن، نحو 106 سنوات. هذه الذكرى وفي مناسباتها السنوية المختلفة والمتوالية تعودنا في السنوات الأخيرة أو حرصنا ومنذ إصدار الكتاب المهم التاريخي التوثيقي لهذه الجريمة، كتاب مجزرة الحجاج الكبرى للمؤلف الدكتور حمود عبد الله الأهنومي، حرصنا على أن نقتنص فرص هذه المناسبات أو هذه الذكرى لمطالعة ما أمكن من سطور هذا الكتاب المهم والذي يوثق الحقائق المتعلقة بهذا الحدث المأساوي الذي يجب أن لا يغيب عن ذاكرة الشعب اليمني. في مطالعاتنا الأولى أو في الحلقات التي قطعنا أشواطها بين السطور الأولية من هذا الكتاب في المقدمة وأيضا الفصل الأول، رحل بنا الكاتب بين أحداث مهمة في إطار الفصل الأول والذي كان بعنوان الأوضاع السياسية في اليمن ونجد والحجاز قبل المجزرة، واطلعنا على بعض التفاصيل أيضا أو جلنا معكم بينها وهي تتعلق باليمن وكذلك بالحجاز. أما ما يتصل بجيزان فسوف يكون هذا الأمر هو ما يعنينا في جولتنا بين سطور هذا الكتاب.
1: وما يسطرون
2: وما يسطرون،
0: وهنا وتحت عنوان جيزان وما جاورها يشير الكاتب أو المؤلف إلى أن محمد بن علي بن أحمد الإدريسي كان قد أعلن دعوته للإمامة في مدينة صبية في العام الميلادي 1906، معتمدا على النفوذ الروحي والثروة المعنوية التي حققها جده أحمد الإدريسي بعلمه وجهوده في الوعظ والإرشاد لأهل منطقة جيزان. وقد عقد الإدريسي مع إيطاليا معاهدة تحالف في العام 1912 الميلادي، ثم وقع معاهدة تحالف أخرى مع البريطانيين عام 1915. وكان الإدريسي كما يقول المؤلف أول حكام الجزيرة العربية اصطفافا مع بريطانيا في مواجهة الأتراك في الحرب العالمية الأولى، واستخدمه البريطانيون دمية طيعة لمواجهة خصومهم، ولم يكن يحرك ساكنا إلا بأوامرهم مقابل حصوله على مساعدة شهرية مقدرة بألف جنيه. وكانت علاقته بالإمام يحيى في بداية الأمر يحكمها التفاهم، لكنه بعد تحالفه مع إيطاليا ثم بريطانيا اتسمت بالاختلاف حتى وفاته. وحدثت تاليا منازعات شخصية داخل البيت الإدريسي، استغلها الإمام يحيى في تحرير الحديدة والصليف واللحية وميدي عام 1925 الميلادي. ولما رأت بريطانيا تقدم الجيوش الإمام يحيى في شمال تهامة وتحفزه للانقضاض على ما بقي في يد الإدريسي من أراضي يمنية، رأت أن أفضل الحلول لمنع حدوث هذا هو كف يدها عن مساعدة الإدريسي الضعيف، فلا يبقى أمامه سوى اللجوء إلى الحماية السعودية لتقف نجد بدعم بريطانيا في مواجهة اليمن. وبالفعل كان هذا ما حدث، حيث أعلنت اتفاقية مكة في العام الميلادي 1926 بين الإدريسي وابن سعود، بموجبها دخل المخلاف السليماني تحت الاحتلال السعودي مقابل احتفاظ الإدريسي بشؤونه الداخلية. لكن السعوديين انقلبوا لاحقا على عملائهم الأدارسة وقضوا على إمارتهم نهائيا وضموها إلى سيطرتهم. أما ما يتعلق بعسير والتي من ضمن أراضيها أبها وخميس مشيط وتنومة والنماص فقد كان يحكمها حسن ابن عايض والذي ولي الأمر مستقلا بعد خروج الأتراك بعد الحرب العالمية الأولى، لكن بسبب نزعة التوسع الاحتلالية السعودية في أراضي عسير استطاع الجيش السعودي إخضاعها لسيطرته، ولم يقف ابن عايض مكتوف اليد فاستنجد بالشريف حسين ملك الحجاز فاستعاد أبها، ثم أرسل ابن سعود جيشا من الوهابيين الذين كانوا يسمون الإخوان الغطغط بقيادة ولده فيصل، فظفر بعد معارك حامية ودخل أبها في العام 1341 الهجري فأقام فيها حامية، وبالمناسبة هذا هو العام الذي حدثت فيه المجزرة والتي نجول الآن بين السطور الممهدة لها أو التي تستعرض الظروف الزمانية والمكانية والتاريخية المحيطة بهذه المجزرة، وهي موضوع الكتاب الأساسي. ويذهب بنا أيضا إلى الظروف في منطقة نجد، ويشرح لنا المؤلف هذه الظروف والملابسات فيما يتعلق بنجد التي تضم الرياض والدرعية وما جاورهما، وكان فيها قد ولد عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود عام 1876 الموافق للعام الهجري 1293، ثم فر مع أبيه إلى الكويت بعد أن استولى آل الرشيد على الرياض، ثم كان ينزع دوما إلى استعادة ملك نجد، وقد استطاع وهو في العشرينيات من عمره أن يستعيد عاصمة نجد الرياض في إحدى ليالي شهر شوال من عام 1319 الهجري. وعن دور بريطانيا في هذا التحرك النجدي يرى المؤلف أن عبد العزيز كان بعد ذلك، أو ينطلق من المعلومة التي لديه بأن عبد العزيز كان بعد ذلك حليف بريطانيا المفضل، وأنه كان الحاكم العربي الوحيد الذي يقبض إعاناته من الإيرادات الإمبراطورية، وكان يستلم إعانة شهرية بريطانية بمقدار 5000 جنيه استرليني بالإضافة إلى أسلحة وذخائر. ويشير المؤلف إلى أنه كان في مؤتمر القاهرة المنعقد بتاريخ 1921 الميلادي قد تم وضع سياسة شاملة من قبل المستعمر البريطاني لإعانات حلفائه من العرب، وقرر زيادة الإعانة لابن سعود إلى 100,000 جنيه سنويا. بعد ذلك نذهب مباشرة مستمعين الكرام إلى المجزرة، إلى الفصل الثاني، وهو بعنوان مجزرة تنومة الزمان والمكان والأسباب، بدءا بزمان وقوع المجزرة. وهنا يشير المؤلف بداية إلى تعدد الروايات، روايات المؤرخين في تحديد زمن هذه المجزرة، غير أنه كما يقول المؤلف أن عددا من المصادر الهامة والمعايشة للحدث والقريبة من تفاصيله أرخت المجزرة بذي القعدة 1341 الهجري الموافق ل 1923 الميلادي. على رأس تلك المصادر سيرة الإمام يحيى حميد الدين، حيث تقول: وفي هذه السنة أي 1341 في يوم السبت 16، وقيل في يوم الأحد 17 من شهر ذي القعدة الحرام. ويقول الجرافي: وفي هذه السنة أي 1341 هجرية هاجمت النجود حجاج اليمن. وترجم المؤرخ زبارة لأحد شهدائها وهو العلامة القاضي أحمد السياغي، وذكر أنه أحد من ذهبوا لحج سنة 1341 الهجرية، فكان ممن استشهد في يوم السبت 16 من ذي القعدة بمطرح تنومة وسدوان. والمؤرخ زبارة أحد من طلعوا بالملف اليمني في المفاوضات التي أعقبت المجزرة مع ابن سعود. وهذا القول كما يؤكد المؤلف وكما يرى هو الأصوب، ولكون ذلك التاريخ الذي حدده المعنيون بالقضية، ومنهم القاضي العلامة الحسين بن أحمد السياغي رئيس الاستئناف في صنعاء، وهو ابن أحد شهداء المذبحة، وقد ذكره كذلك عند ترجمته لوالده كما حدده مخطوط بحث مفيد في ذكر المصيبة العظمى التي لم تقع فيما تقدم إلا في هذا العام بحجاج بيت الله الحرام في طريق الحجاز، والذي كتب عقب المجزرة، وكذلك ذكره السيد الإمام مجد الدين المؤيدي في ترجمة أحد شهداء تنومة، وهو السيد العلامة الحسين بن أحمد شريف المؤيدي، وأكدته جريدة القبلة المكية في عدد صادر منها بعد المجزرة بأيام، والذي سرعان ما انعكس في برقيات بريطانية تعتبر من وثائق ذلك العهد بشكل يؤكد وقوع المذبحة في ذي القعدة 1341 الهجري. وبينما تؤرخ المصادر وقوعها في السبت 16 من ذي القعدة من ذلك العام الهجري أي 1341، ومنها الأكوع في هجر العلم ومعاقله في اليمن، والبحث المفيد في المصيبة العظمى المرفق بقصيدة السيد العلامة يحيى بن علي الداري، وأيضا زبارة في نسخة النظر، فإن وثيقة بخط السيد قاسم ابن حسين أبو طالب المشهور بقاسم العزي أحد رجال حكومة الإمام يحيى وكبار مفاوضيه مع ابن سعود، وتعليقة كتبها أمير الحج السيد العلامة محمد بن عبد الله شرف الدين بخطه، تعطيان تحديدا دقيقا لتوقيت الحادثة، وهو يوم الأحد 17 من ذي القعدة 1341 الساعة 5 بالتوقيت الغروبي أي قبل الظهر، أي الموافق للأول من يوليو 1923. وطبعا يرجح الكاتب الباحث كما يقول ما ذكره أمير الحج، وهو أدرى كما يقول وأعلم من غيره بتاريخ وتوقيت الحادثة، وتوقيتها في ظهر ذلك اليوم ورد أيضا في مخطوط البحث المفيد، بل بتفصيل أكثر، حيث ذكر أنهم تعرضوا للمذبحة، وبعضهم كان قد انتهى من شد رحلة بعد الغداء، وبعضهم في حال شد الرحل، وبعضهم كان ما زال في حال الغداء، ولا يتعارض هذا مع ما قاله أمير الحج من كونها في الساعة 5 غروبيا أي قبل الظهر، فهو ذكر بداية المجزرة في المطرح الأول في تنومة، واستمر ذلك حتى المطرح الثاني والثالث في سدوان الأعلى والأسفل. وينتقل بنا سياق هذه السطور إلى مكان المجزرة، وهنا يشير الباحث إلى أن المصادر تكاد تجمع كما يقول على أن مكان المجزرة هو في تنومة من بني شهر في منطقة عسير.
2: وما يسطرون.
0: بعد ذلك ونحن نقف فقط على الخلاصة المستخلصة من كل فصل أو من كل موضع من هذه السطور، لأن الباحث أغنى هذا البحث بالكثير من التفاصيل واستدرد واستفاض في سردها، ونحن مراعاة لعامل الوقت نأخذ فقط اللب ما استطعنا. فيما يتصل بأسباب ارتكاب المجزرة يشير أو يأخذنا المؤلف إلى جريدة القبلة المكية، والتي وصفت تلك المجزرة بأنها الفاجعة الفظيعة التي لم يسبق لها مثيل في التاريخ، ويطرح سؤالا مهما، ما هي الأسباب التي دفعت أولئك النجديين إلى ارتكاب جريمة بشعة وفظيعة بحق مسافرين وحجاج مسالمين وبأعداد مهولة كأعداد تلك الجريمة؟ ولماذا حاول النظام السعودي وفلول إجرامه القتلة بكل ما لديهم من قوة أن يقتلوا الحجاج جميعا حتى الجرحى وحتى الأطفال، وكانوا يدففون على الجريح ويتممون قتله، ولماذا أبادوهم تماما بما فيهم النساء والأطفال. يقول: يمكن الإجابة على ذلك في ذكر عدد من الأسباب، بدءا بالأسباب السياسية والتي شكلت كما يقول مجموعة من العناصر، أو شكلت مجموعة من العناصر أسبابا سياسية دفعت أولئك النجديين لارتكاب هذه المذبحة بسبق تعمد وإصرار. وكان عبد العزيز بن سعود قد أخضع معظم عسير لحكمه وعلى رأسها أبها، وقد قدم ولده فيصل بجيش من الإخوان التكفيريين وخاض عددا من المعارك مع ابن عايض العسيري، وانتهت بهزيمته وتثبيت حكم النجديين على هذا الجزء من اليمن. وعلى أثرها عاد فيصل إلى الرياض في أوائل سنة 1341، لكن قبائل من قبيلته بني شهر في عسير لم تشأ الاستسلام، حيث ثار الشبيلي وجماعة من بني شهر ضد ابن سعود خلال ذلك العام، واشتبك مع جيش ابن سعود بقيادة عبد العزيز ابن إبراهيم. في المقابل كان الإمام يحيى واليمنيون يعتبرون منطقة عسير جزءا لا يتجزأ من اليمن، وكانوا يجاهرون بذلك، ولهذا كان الخلاف والصدام متوقعا، وكان تأجيله ناتجا عن انشغال الإمام يحيى بترتيب الأوضاع الداخلية ومواجهة بعض التمردات في الداخل، وهي التي منعته من التعامل بما ينبغي تجاه ملف عسير، كما يؤكد الباحث. بينما كان الملك السعودي ملك العدوان والإجرام ينتظر الفرصة لإيصال رسالة تهديد وإجبار للإمام يحيى بإقرار الوضع الحالي كما هو عليه وبدون ادعاءات. كان الإمام يحيى يتمسك بالحق التاريخي في عسير جبالها وسهلها، وأنها جزء لا يتجزأ من اليمن منذ قرون طويلة، بل ولأنه كان الوريث الوحيد للمحتل العثماني في كل ما كان يسيطر عليه في اليمن، بما في ذلك عسير التي كانوا يعتبرونها اللواء الرابع من ألوية اليمن، وكان ينظر إلى الأدارسة بأنهم دخلاء. وفي الإطار يحيلنا الباحث إلى قول الدكتور الوجيه إن رفض الإمام يحيى للاحتلال السعودي لمدينة أبها وما حولها ومطالبته آل سعود بالرحيل منها لا يوحي بأن تلك الحادثة، مجزرة تنوما يعني، كانت رسالة تهديد وتخويف. في جانب آخر ظل الإمام يحيى عصيا على البريطانيين وعلى خلاف جميع حكام الجزيرة، ولم يقبل التطويع وأنف من التحالف معهم والمهادنة لهم باعتبارهم أعداء للأمة ويسعون لاحتلال بلدانها واستغلالها، وباعتبارهم محتلين لجنوب اليمن. وكانت بريطانيا تتحين الفرص إلى الدفع بالحاكمين الأقوى في الجزيرة العربية إلى حافة المواجهة لحرف نظر الإمام يحيى إلى الحدود الشمالية لليمن، وصرفه عن النظر نهائيا إلى عدن والمناطق المحتلة في الجنوب، والتي دوما يكرر الإمام يحيى ضرورة تحريرها من دنس الاحتلال البريطاني. وهذا ما تجلى بوضوح في دفع البريطانيين للإدريسي للاحتمال السعوديين، وأيضا للدفع نحو التصادم مع الإمام يحيى مباشرة، أي أن البريطاني بخبثه ومكره وشره كان أيضا وراء هذه المجزرة، ومن العوامل التي شجعت آل سعود وفلول وهابيتهم المجرمة على اقتراف تلك المذبحة، مذبحة تنومة.
2: وما يسطرون.
0: ومن جانب آخر يشير المؤلف ضمن هذا السياق الأسباب السياسية للمذبحة أو المجزرة في تنومة، يشير إلى أنه كان قد تسرب خبر مشروع اتفاقية بين الإمام يحيى والشريف حسين ملك الحجاز بالتصدي لابن سعود، ومن بنود تلك الاتفاقية التعاون والتناصر بين الجانبين، ولكنه تعاون مشروط بكونه موقوفا على الطلب من أي الجانبين عند الاحتياج واللزوم وفي دائرة النصوص الشرعية، كما هو النص المقترح للاتفاقية التي لم تكن قد وقعت بعد، وكانت ما تزال مجرد حبر على ورق. ووصل ابن سعود نبأ هذه الاتفاقية المزمع توقيعها، فكان بحاجة ماسة إلى فض هذا الاتفاق الذي يلوح في الأفق بين اليمن والحجاز، بل وكان بحاجة إلى ضربه في الصميم نفسيا وواقعيا، وإيصال رسائل متعددة الأهداف لكي دماغ حكام اليمن والحجاز في هذا الصدد، وبالتالي أقدم على ارتكاب هذه المجزرة. وهذا طبعا في إطار الأسباب السياسية التي رصدها الباحث المؤلف الدكتور الأهنومي لارتكاب مذبحة تنومة. ويتطرق إلى الأسباب التالية، أو إلى النوع الثاني من الأسباب لهذه المجزرة، وهي الأسباب العقائدية. ومن المعروف كما يقول هنا الباحث أن الوهابية تكفر جميع المسلمين وتعتبرهم مشركين وضالين ومنحرفين ومبتدعين، ويمكن لأحدهم بأي تبرير تافه أن يتجرأ على ارتكاب قتل المخالف له أيا كان ذلك المخالف. إنها مدرسة قرن الشيطان التي بها الفساد والزلازل والفتن، وهو التكفير الذي أنتج هذه الجماعات الخبيثة العنفية، بدءا بالإخوان أهل الهجر وانتهاءا بالقاعدة وداعش في عصرنا. وكان من الصعب أن نتصور أن التكفير سبب رئيسي في ارتكاب جرائم إبادة وقتل جماعي متوحش، حتى رأينا بأم العين هؤلاء الإرهابيين المجرمين وهم يقتلون مخالفيهم بشكل بشع وفظيع، تفجيرا واغتيالا وحرقا وغرقا، وبجميع الوسائل والأساليب التي لا تخطر إلا على بال الشيطان وأوليائه. وقد رأيناهم في اليمن في عدوانهم البربري الذي كانوا واجهته ووسيلته وخطط له ووجهه وقاده العدو الأمريكي الصهيوني، هذا العدو المستكبر، مستخدما النظام السعودي والخلفية الدينية الخبيثة التي تتلطى بالإسلام الزائف، بالإسلام الشيطاني، وليس الإسلام المحمدي الإلهي الإسلام العظيم. هؤلاء هم الذين ما زالوا خنجرا مسموما في خاصرة الشعب اليمني المسلم، بل في خاصرة الأمة، وسلاحا خطيرا في يد الأعداء لضرب هذه الأمة من داخلها في عقيدتها وفي وحدتها وفي أمنها وفي كل أسباب وجودها. هنا أدركنا الوقت مستمعينا الكرام، وإن شاء الله لنا مضمار آخر وجولة أخرى ضمن هذا البرنامج، برنامج وما يسترون.
1: وما يسترون.
2: وما يسترون.

0: سام اف ام،
1: كادر ومعرفة،
0: خطة ومنهج،
1: علوم ومعارف،
0: قضايا وتواصل،
1: جماهيرية تامة
0: ومنوعة بامتياز.
1: سام اف ام،
0: إذاعتك أنت.
2: سام اف ام 99.1 من صنعاء تقدم يا

تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها، جريمة استهداف الحجاج في تنومة، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الإخوة الأعزاء المستمعون والأخوات العزيزات المستمعات، حياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر التي يمكن الاستفادة منها في التعامل مع واقعنا المعاصر، وأبرز هذه الدروس أولا الدرس الأول استراتيجية العدو تقوم على إفراغ الشعائر من محتواها السياسي. آل سعود لم يكتفوا بقتل الحجاج، بل حولوا منابر الحرمين من مؤتمر للوحدة الإسلامية إلى منصة للتكفير والتفريق والتبديع، وظفوا قدسية الحج لخدمة المشروع الاستعماري. هذا الدرس العملي يقول لنا اليوم إنه يجب على المسلمين استعادة الحج كقوة سياسية ووحدوية، وعدم السماح بتوظيفه لصالح أعداء الأمة. الدرس الثاني أن تسييس المقدسات بالسياسة اليهودية والأمريكية، بمعنى أمركة الحج، يهودة الحج، هذا يعتبر خطرا على وحدة الأمة وظيفتها الحضارية. فتحويل الحج من مؤتمر للوحدة إلى أداة تفريق وتكفير يفقده رسالته الحقيقية. إن استغلال الدين والمقدسات لتحقيق أهداف سياسية يهودية أمريكية يؤدي إلى تمزيق الأمة. في واقعنا اليوم يجب تحصين القيم الدينية من التوظيف السياسي الأمريكي اليهودي الصهيوني المنحرف. الدرس الثاني أو الثالث إن تكرار الجرائم مؤشر على منهج مستمر وليست حوادث عابرة، فحينما نرى تتابع الاعتداءات التي حصلت على الحجاج عبر الزمن من قبل النظام السعودي وآل سعود، هذا يدل على وجود سياسة ممنهجة. فهم هذا النمط يساعد في تفسير الحاضر والاستعداد لمواجهة المستقبل. إن التعامل الواقعي يقتضي اليقظة الدائمة وبناء القدرة على الردع والمواجهة. الدرس الرابع الصد عن المسجد الحرام يعتبر جريمة تستوجب التحرير، تحرير الحرمين الشريفين. فحينما يصد العدو حجاج اليمن وسوريا وإيران ومن قبلهم مصر وتركيا وغيرهم، حينما يصدونهم عن البيت الحرام، فإن حكم الله في من يصد عن سبيله هو الإذن للمؤمنين بفتحه. لذلك فإن الجهاد في جبهات العزة والشرف هو الحج الحقيقي في زمن العدوان، والمرابطة في الجبهات هي الوقوف بعرفة والمبيت في المشاعر، وعلينا أن نطوف حيث يطوف المجاهدون. كنا قد سألنا أيضا في الحلقة الماضية عددا من الأسئلة، وقلنا كيف مهدت الأوضاع السياسية المضطربة في اليمن ونجد والحجاز الطريق لوقوع مجزرة تنومة، وقلنا أيضا ما دور الاحتلال والصراعات الداخلية والتحالفات في تشكيل المشهد الذي سبق كارثة مجزرة تنومة. وسألنا أيضا وقلنا لماذا تعد الفترة بين عامي 1918 ميلادية و 1923 ميلادية عام وقوع مجزرة تنومة أخطر مرحلة في تاريخ اليمن المعاصر. والواقع أن الأوضاع السياسية في اليمن وفي نجد وفي الحجاز قبيل وقوع المجزرة كانت تشكل حالة مضطربة ساهمت في وقوع هذه المجزرة، وسنعرض على لكل مكان بالتفصيل، وهذا لابد أمر لابد منه. فقبل أن نشرع في تفاصيل مجزرة الحجاج ووقائعها ونتائجها، لابد أيضا أن نتعرف على الواقع السياسي العام الذي كان عليه كل من اليمن ونجد والحجاز، لما لهذا من علاقة بالحدث المراد الحديث عنه والبحث فيه. أولا اليمن. اليمن خضع جنوبه للاحتلال البريطاني منذ عام 1839 ميلادية، وكان الإنجليز قد أنشأوا إمارات وسلطنات وسموها بالجنوب العربي، إمارات الجنوب العربي، وكانت تدين لهم بالولاء والطاعة مقابل التزامات مادية ومعنوية يتقاضاها هؤلاء الأمراء والسلاطين لتلك الإمارات وتلك السلطنات التي بعضها كان لا يتجاوز بضعة كيلوهات في مساحتها. هذا بالنسبة لجنوب الوطن. أما في شماله فقد بويع الإمام يحيى حميد الدين إماما بعد وفاة والده الإمام المنصور بالله محمد بن يحيى حميد الدين في شهر ربيع الأول سنة 1322 هجرية الموافق 1904 ميلادية. طبعا الإمام يحيى كانت قد توفرت فيه الشروط الواجبة في الإمام، وقد ولد في عام 1286 هجرية الموافق 1869 ميلادية. نشأ في صنعاء، أخذ العلم عن والده وعن جمهرة كبيرة من علماء عصره حتى صار من العلماء المجتهدين الذين كانوا مؤهلين لأن يكونوا يعني كان حتى وصل إلى حالة التأهيل لأن يكون حاكما لعصره وإماما لليمن. كان معظم شمال اليمن يرزح تحت الاحتلال العثماني، ولكن ثورات اليمنيين بقيادة الأئمة وعلى رأسهم الإمام المنصور بالله محمد بن يحيى حميد الدين، ثم ابنه الإمام المتوكل على الله يحيى بن محمد حميد الدين، هذه الثورات زعزعت كيان الاحتلال التركي العثماني وألحقت بالأتراك خسائر فادحة. اضطرتهم لعقد صلح دعان عام 1911 ميلادية، والذي بموجبه انتزع الإمام يحيى اعتراف الخلافة العثمانية بزعامته الروحية والسياسية والثورية لكل اليمنيين أو لليمنيين الذين كانوا في منطقة الشمال اليمن. غير أن هزيمة الأتراك العثمانيين في الحرب العالمية الأولى التي اشتعلت ما بين عام 1914 ميلادية و1918 ميلادية، هذه الهزيمة عجلت بخروجهم من اليمن، فأعلن استقلال اليمن، ودخل الإمام يحيى صنعاء في صفر سنة 1337 هجرية الموافق نوفمبر 1918 ميلادية. طبعا الإمام يحيى في تلك الحرب كان موقفه موقفا مشرفا حقيقة، موقفا إسلاميا، فيه مروءة، فيه شرف خصومة. الإمام يحيى كان خصما شريفا، فحينما وقعت الحرب بين بريطانيا من دول الحلفاء وتركيا من دول المحور، وجاء البريطانيون ليعرضوا على الإمام يحيى أن يدخل معهم في حرب ضد الأتراك بحجة أن هؤلاء الأتراك هم خصومك وخصوم أبيك من قبلك وخصوم اليمن، ونحن مستعدون أن ندعمكم وأن نشجعكم وأن نعطيكم الأموال والسلاح وغير ذلك. لكن موقف الإمام يحيى كان موقفا إسلاميا مشرفا حقيقة، وهذا أمر يعرفه حتى الأتراك، ولا يزالون يشكرون هذا الموقف ويعتبرون اليمن موقفه موقفا رجوليا شريفا، ورغم ما كان من خصومة بيننا وبينهم باعتبار أنهم كانوا يحتلون أرضنا ويظلمون رجالنا وينتهكون حرمات بلدنا، إلا أنه اليمن وقفت موقفا مشرفا في تلك المعركة. الإمام يحيى يخير بين أن يكون مع البريطانيين الكفار وبين أو أن يكون مع الأتراك العثمانيين، وهم مسلمون لكنهم بغاة ظلموا اليمن وأهله. فهذا الموقف يحكيه القاضي الشماحي في كتابه اليمن الإنسان والحضارة، يقول بالتحديد أو بالنص: ولكن الإمام يحيى كان أعمق القادة فكرا وأشرفهم موقفا، فوقف موقف الحياد ولم يطعن الأتراك لا من الأمام ولا من الخلف التزاما منه باتفاقية دعان، وبأنهم مسلمون يحاربون مستعمرا كافرا هم الإنجليز أو الإنجليز وحلفاؤهم، ولم يقف به هذا الاعتقاد عند حد المتاركة للأتراك، بل أمدهم بالمال، ولم يعارض من أحب تطوع من اليمنيين للقتال معهم ضد الإنجليز. وبالتالي استقر الإمام يحيى في صنعاء، ذهب لإخضاع وإصلاح القبائل والمناطق اليمنية الأخرى التي كانت خارج سيطرة نفوذه، مثلا لواء تعز وصابين زبيد. كانت بريطانيا في ذلك الحين قد احتلت ميناء الحديدة في عام 1337 هجرية الموافق 1918 ميلادية، ثم سلمته في 22 جمادى الأولى 1339 هجرية الموافق 31 يناير 1921 ميلادية لحليفها محمد بن علي الإدريسي حاكم المخلاف السليماني في ذلك الحين. أي أن بريطانيا احتلت مدينة الحديدة من عام 1918 حتى عام 1921، في عام 1921 سلمتها لمن؟ لحليفها محمد بن علي الإدريسي، السيد محمد بن علي الإدريسي الذي كان يتمرد وينازع اليمن في حكم المخلاف، وينازع الإمام يحيى حميد الدين في حكم المخلاف السليماني. ومن العجيب أن يحاول الحلفاء مرة أخرى احتلال الحديدة في عام 2018 ثم ينسحبون منها في عام 2021، وكأن الخطة واحدة، لا تلاحظون هذا الموضوع؟ على كل حال، هنا عندما سلمت الحديدة للإدريسي من قبل بريطانيا اشتدت المواجهة بين جيش الإمام يحيى حميد الدين وعساكر هذا المتغلب الإدريسي في تهامة، والإمام يحيى رد على تسليم بريطانيا الحديدة إلى حليفها الإدريسي باستعادة الضالع والشعيب والأجعود أيضا، حينما شن الحرب في تلك المنطقة واستعاد كل من الضالع والشعيب والأجعود. كانت تهامة وبعض المرتفعات المطلة عليها من جنوب الحديدة جنوبا إلى القنفذة شمالا كلها كانت تحت حكم هذا السيد محمد بن علي الإدريسي، وكان حليفا لبريطانيا وعميلا لها. سلمت بريطانيا ميناء الحديدة مكافأة له على خدماته لها في الحرب العالمية الأولى وبعدها، ونكاية بخصمها اللدود الإمام يحيى الذي رفض أن يكون معينا لها في الحرب العالمية الأولى، وأيضا الذي يرفع شعار تحرير عدن ومحميات الجنوب بين الحين والآخر، وهو الأمر الذي كان يزعج بريطانيا دائما. ومع ذلك فقد كانت هناك بعض الاضطرابات والتمردات في مناطق حكم الإمام يحيى. فمثلا أرسل في عام 1337 هجرية الموافق 1919 ميلادية سيف الإسلام أحمد بن قاسم حميد الدين لإتقان أمور لواء إب، حيث كانت هناك بعض النزاعات والاختلافات والتمردات. وأرسل أيضا في نفس السنة الأمير علي بن عبد الله الوزير لإخماد فتنة في حبيش والمقاطرة. كذلك أيضا مما يدل على أن الوضع الداخلي لم يكن وضعا متماسكا في ذلك الحين، حيث كان الإمام يحيى لا يزال في وضع بناء الدولة، فبعض من أعوان الإمام يحيى ورفقاء دربه في جهاد الأتراك ربما تخلوا عنه أو سجلوا امتعاضهم ضد بعض سياساته، لا سيما بعد دخوله صنعاء. فهذا القاضي عبد الوهاب الشماحي مثلا كان قد فارق الإمام يحيى مغاضبا له عام 1331 هجرية 1913 ميلادية منصرفا إلى التدريس في ضفير حجة، ومثله فعل سيف الإسلام أبو نيب محمد بن الهادي شرف الدين، حيث تفرغ في منطقة الأهنوم للدراسة والتدريس، وكذلك القاضي علي بن عبد الله الإرياني، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العشائرية والأمراء. كل هذا طبعا بحسب روايات القاضي الشماح. وهذا يشير إلى ماذا؟ يشير إلى أن الوضع لم يكن مرتبا بالطريقة التي تجعل من اليمن قوة تستطيع أن تفرض ما تريده في ذلك الحين، في ونحن نتحدث عن الظروف السياسية قبيل وقوع مجزرة تنومة. في تلك الفترة أيضا حدثت عدة تمردات ومشاكل داخلية، منها مثلا تمرد أمير حجة السيد يحيى بن ناصر شيبان وأخيه محسن في حجة، اللذين أعلن التمرد في عام 1337 هجري 1919 ميلادية، ووصل بهم الحال إلى التعاون والتراسل والتواصل مع حاكم المخلاف السليماني الذي هو الإدريسي. وكذلك تحالف مع هذين السيدين يحيى شيبان وأخيه محسن شيبان الشيخ حاشد الشيخ ناصر بن مبخوت الأحمر، ونفذ حركة قتالية في منطقة في إحدى مناطق حجة، أراد منها الاستيلاء على مدينة حجة بالتعاون مع السيد يحيى شيبان وأخيه محسن شيبان. ثم لما هزم الشيخ ناصر فر ابنه لاحقا إلى ابن سعود، ابنه فر إلى ابن سعود. وكذلك حركة السيد محمد بن علي الوزير في وادي السر ببني حشيش عام 1341 هجري 1923 ميلادية، وكذلك أيضا تحرك الشيخ علي مطلق في همدان صنعاء، وكذلك وقعت حركة لبعض السادة من آل النعمي عام 1339 هجرية ضد تعامل الإمام في الشرفين، وكذلك موالاة الشيخ أحمد الزيحي في الشرفين للإدريسي. هذا الوضع العام الذي كان يحيط باليمن في ذلك الحين لم يكن يسمح بوجود يمن قوي، يعني حتى هؤلاء المقربون من الإمام يحيى بهذا التحرك لم يكونوا يساعدونه على أن يبني دولة قوية. وهذا درس عظيم جدا يجب أن نفهمه اليوم، أن نفهمه، أن لا نكون وأن نكرر هذه الأخطاء مرة أخرى، أن نعمل على التماسك، على أن نكون قوة، على التسليم للقائد، على التحرك، حتى لا نوجد وضعية ضعيفة تجعل من العدو يتجرأ على قتلنا وعلى قتل حجاجنا وعلى مهاجمة بلادنا وغير ذلك. على كل حال لقد كانت الفترة من عام 1918 ميلادية إلى عام 1923 ميلادية أهم وأخطر ما مر على اليمن في تاريخها المعاصر بسبب جسامة الحوادث التي تعرضت لها البلاد. فالأخطار المحدقة باليمن كانت عظيمة، القوى المتربصة كانت كبيرة، معاول الهدم والتجزئة كانت مشحوذة، والباحثون عن الزعامة والمنافع كانوا متربصين أيضا بالدولة اليمنية وبالإمام يحيى الدوائر. والآن نصل إلى فقرة إضاءة من شهداء تنوم. الشهيد حسين ابن محمد الكبسي من هجرة الكبس خولان محافظة صنعاء، هذا الشهيد بقيت تركته 70 سنة لم تقسم لأنه كان في حكم مفقود، وتريث لعله يعود لعله يعود لعله يعود، ثم قسمت بعد أن مر به يعني بعد أن يئس أهله أنه لن يعود. أيضا من الشهداء الشهيد حسين ابن محمد الوشلي، هذا ولد في قرية القابل ثم انتقل إلى الطويلة المحويت مع والده، طبعا استشهد وهو شاب قبل أن يتزوج، وقد استشهد معه رجلان وامرأة من أهالي الطويلة، طبعا لم أتمكن من التعرف على أسمائهم حتى الآن، ولكن هكذا وصلني من أحد أحفاده وأخبرني بذلك. أيضا من الشهداء الشهيد حسين مرشد ثوابه من برط العنان محافظة الجوف. أيضا من الشهداء الشهيد حسين بن مقبل حاتم الذرحاني من قرية ذرحان عزلة عيال حاتم مديرية جبل عيال يزيد محافظة عمران. أيضا من الشهداء الشهيد حسين بن منصر بن هادي أبو شيحة قرية دنان مديرية قفلة عذر حاشد قبيلة حاشد من محافظة عمران. هؤلاء الشهداء استشهدوا، وترون أيضا أنهم متنوعون، ونحن نريدهم بحسب أبجدية أسمائهم أسماء الشهداء. في ختام هذه الحلقة نسأل هذه الأسئلة: كيف ساهمت الانقسامات الداخلية وطلب بعض المشايخ الحماية البريطانية في إضعاف مشروع الدولة اليمنية قبل المجزرة، مما أضعف اليمن وأضعف موقف اليمن أثناء تلك المجزرة وبعد تلك المجزرة؟ السؤال الثاني: من هو الرحالة أمين الريحاني الذي جاء يحمل وعود التحالف بين اليمن والحجاز ثم سرب تفاصيل الاتفاقية إلى ابن سعود وأصبح بعدها من أشد المدافعين عن الملك عبد العزيز في كتابه تاريخ نجد الحديث؟ وهل كان يؤدي مهمة استعمارية أمريكية بريطانية لتفرقة العرب والإيقاع بينهم؟ السؤال الثالث: كيف تحول الإدريسي حليف بريطانيا المخلص من دمية طيعة إلى أداة لتمرير منطقة جيزان إلى السعودية؟ وكيف انقلب عليه السعوديون لاحقا وقضوا على إمارته المتطفلة نهائيا؟ كل هذه الأسئلة وغيرها هو ما سنحاول الإجابة عنها إن شاء الله في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع

تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها. جريمة استهداف الحجاج في تنومة، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: جارح بشلي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. العو يا مهلك فرعو، عونك يا أرحم الراحمين على السعودية وقيادته، عونك على العملاء القيادة السعودية، لا تضايقوش. أنتوا قاتلين النفس المحرمة، أنتوا مشاركين في دماء الأبرياء يا قيادة السعودية، أنتوا بتعاونوا الأمريكي الإسرائيلي في هلاك الإسلام والمسلمين. من غيركم؟ نقول لحكومتنا، الحكومة اليمنية الذي هي تحت قيادة المجلس السياسي الممثلة بالرئيس مهدي المشار، فاوضوا وانتوا رافعين روسكم، فاوضوا بعز بالشهامة، لا تطرحوش، لأن هذولا القيادة السعودية هين هكذا فاتري جرحوا الشعب اليمني جرح لا يوم القيامة. الشعب اليمني بيعاني من المتاعب، من الحصاء، من الجوع، من الغل، من القل. كم من مشكلة داخل البيت بسبب القل من تحت رأس القيادة السعودية، كم من بيت اخترب من تحت رأس الأمراء والملوك السعوديين، كم من بيت بينزل دموع من القل بسبب القيادة السعودية، كم من بيت ما عاد ارتقى على الطرف شردوا بسبب السعودية، كم من أسره تشردت من تحت رأس السعودية. يا حكومتنا اللوم عليكم، إذا ما عاد ضربوش بيد من حدي، ما هو المرزي لكم؟ ما هو المانع لكم؟ ما عاد إحنا بحاجة جورتهم ولا نشتي جورتهم بعد هذا الأفعاء. أنا صابري أشتي ثمن والصاب، ثمن وتعبنا، من يقولوا لها السعودية تفعل هكذا وما عندنا لها، وما تشتي السعودية وما بتدور السعوديين مننا؟ ما هو المرزي لكم؟ كم عاد تجلسوا تتفاوضوا ولا يحن عاد تحاوروا، ويحن عاد احتل، ويحن عاد افتاك؟ قلنا حما ليلة دهت نعمة سنة، وهذا مش داري ما بيعانوا خلق الله، من يقولوا له؟ كلموا وعشرهن سوا اليوم اللوم على الحكومة حقنا، اضربوا بيد من حديد ولا يدخلكم منقود. ما عاد باقي، ما عاد يشتوا بعد هذا الافعال كلها اللي يوقع فينا، ما يشتي، ما في راسه، ما بيقول لعقله، من عيستسلم، من عيسمح انه يمضي كلمة علينا وهي عوجة. لا هانت ولا كانت، لو الدين الغالي رخيص كذا ما عبش ما نخسره، حرام لو ما استبقى واحد، هو قمر الرجال، قمر الرجال. بنقول فاوضوا غاقر كلمه وعشرهن سوا، قالوا خيار الاحكام الاصلاح، يجي من الحق نصه وما راح للراح. قربون الست يا سعودية، ها بنتراشاكم اقربون الست بصوت قوينية، طالع نازل، يلا من هو مخطي عيتي خطأ، احنا مخطين عليكم، ما فعلنا بكم، ما سوينا بكم، في بطنكم دم ما ننسش لا يوم القيامة حق مجزرة تنومة. حد بيحاكيكم؟ احد بيساميكم؟ اذيي ومشاغل للشعب اليمني من حين عرفنا ارواحنا، الشيب بيبكي والاب بيبكي والابن بيبكي وبيئن من معاملتكم. وبنقول مشتي، ما بعد هذا هالفعاء حرم عليكم تبصروا يوم ابيض، حرم عليكم. جون الست هيها صلحانية الثمرة، ما بش فيهم خير، مشهم حق خضية يخطوا الطريق، ما نتراشاهمش، ما نتراشاهمش، وبعد عليهم. اللوم على حكومتنا، اللوم عليكم انتو. قالوا من بارد الحرب ليلة أصبح آخر ليلة كتي، قل أسبوع بيدخل وسنة تخرج وسنة تدخل وإحنا في هدنة، ما هي من هدنة هذا؟ لا يحن عاد يصبروا الناس. كلمة وعشرهن سوا اقدفوا خبر قطف المحاضر ولا طوالها، ما اندراشاهمش ولا تترضعوا لهم ولا توهوا كلمتكم، ما همش فاعلين قلي، مش هم فاعلين قلي أبدا، فاعلين جريمة وفعل لا يعلم بها إلا الله. وحرم بالله أن الشعب هذا ما له قدر ولا للثمن، حملها الجبل يتحمل، لكن زاد زاد زاد الجر وزاد الباطل. لحينها الناس يشتوي يتخارجوا، يا أخي نتخارج كيف ما تخارجنا؟ يلا نقولتو قتل قتل، ونقولتو صلح ساعة الجن ومثل الجن. خذ يا كل واحد لقدره، كل واحد لكرامته، كل واحد لعرضه. اليهودي أحق بحقه، وهوك يهودي وأحق بحقه، وفرح الغني بحقه. هذا شلوا ثرواتنا وشلوا من أرضنا من أول العمر، وهم بيناقشونا في الحدود، كان يشلوا بالمتر بالكيلو، فحين كذا بالمحافظة بيشلوا. رحم الله محمد أحمد إسماعيل قائد المنطقة الشرقية اللي كان في كل سنة يجر كذا كذا كيلو من الحدود، والله وتآمروا عليه وبشموه وطفوا. ولا نسيته الذي قتلوا في حضرة مطبل المروحية، ما هو قالوا خلل فني، كان هذا رجل صد وتآمروا عليه. السعودي شكت عليه وعفاش الذي شكى عليه من غيره، وذحن كذا بينزعوها بالمحافظة. أمانة مانك يا شريف، حاو حاو اجنب حاو، ما حرام لو ما عب الرجال تتحاكي ما يمضيها. أرضنا وعرضنا وحقنا فداء لروسنا، وفي حاله حرام ما لو يقول اكحل يكتحل بما يستضي. أرضنا وعرضنا فداء لروسنا، هذا هتك العرض، هذا نهب الأرض، هذا اجواء خلق الله. فداء الراسي فداء الراسي نا قالوا لا عشاكيرا كده كتايتو ورقات، ما هذا المجابر جاء يا أخي ما يشاغلك من عنك اتلو ورقود ترقود آمن. هذا لا جاوع ولا شابع، قال واحد تانك آمن ولا خايف، والمهم ما اعتجنات اعتجن عجن والدنيا عجي. لو ما عادنا سمحت كمين نام من بداية العدوان لليوم كنت بف الناس وعي ما بتقول كلام عسر، لكن بتبسر والنضاء مراعي تقول لها تلك من لالك فيه مستسلمي. هذا المجابر يا سعاوده ما هيش في الدم موجود فيني، ما عاد القواش بعد عليكم. حكومتنا بنقول احنا مفوضين لكم، بنقول احنا مسلمين لكم، والممثل لكم السيد عبد الملك الله يدي لها العافية للساعة الوافية. قعوا ناس قعوا ناس اضربوا بيد من حديد، ويوم الكلب يفوق كل نفسه، ويوم الشر يجيب سلاحه ادليت بأكثر من عبارة. فوائد الكلام ما قل ودل، أم الحلي تكفيها الإشارة. في رعاية الرحمن.
1: جارح بشليل.